إلى نوح أول رسول جاء بعد آدم عليه السلام. تخيلوا، نبي من أنبياء الله، صفي من أصفيائه، أول ما خلقه الله أسجد له الملائكة، ومع هذا خايف من غضب الرب في ذلك اليوم. شنو ذنبك يا آدم؟ شجرة أكل منها وأخبره الله بتوبته، ومع هذا يخاف عليه الصلاة والسلام. فيذهبون إلى من؟ إلى أول الرسل. آدم أول الأنبياء ونوح أول الرسل. فيأتون إليه فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما إلى ما نحن فيه؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثل هذا الغضب اللي ما صار ولا راح يصير، وأنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذه مو معصية، لكن الله جعل لكل نبي دعوة مستجابة. يقول: أنا دعوتي المستجابة جعلتها في الدنيا ودعوت على قومي، لأن 950 سنة ويدعوهم إلى الله. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم الخليل. بعد هذا إبراهيم أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل نبي بعد رسول الله إبراهيم، خليل الله حبيب الله. فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني شنو سويت يا إبراهيم؟ كذبت 3 كذبات. الله أكبر، 3 كذبات لا تسمى كذب أصلا. لما قال لقومه إني سقيم وهم رايحين، ولما أبي يفك سارة من ذلك الخبيث، يعني ما هي كذبات، كذبات أصلا في ذات الله، حتى في جاءت في بعض الروايات كلها في سبيل الله. اذهبوا إلى غيري، كل حياته عند هذا الخطأ بس. اذهبوا إلى موسى، أنا ما أقدر، إبراهيم مو قادر. فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، كليم الله، يذكرون أحسن ما فيه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. كلهم يقولون نفس الكلام، غضب الله شديد في ذلك اليوم. طيب أنت شنو سويت يا موسى؟ إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، مع أن الله قبل توبته وتاب عليه. فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. من بقي الآن من العزم؟ بقي عيسى. قال: اذهبوا إلى عيسى بن مريم. فيأتون آخر الأنبياء قبل نبينا، فيقولون: أنت عيسى، يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى كما قال من قبله: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. يعني أعظم غضب لرب العالمين في هذا اليوم. أما عيسى لم يذكر ذنبا، ومع هذا من شدة غضب الله ومن خوف عيسى قال: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى من؟ إلى محمد. فيأتون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت المغفور لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يومه. يقول: فأنطلق فآتي تحت العرش. الله أكبر، أنا لها، أنا لها. فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من المحامد وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، تسبيحات محامد ما يعرفها أحد قبل ذلك اليوم. ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. تتوقعون ماذا سيطلب؟ هل يقول: نفسي نفسي كما قال من قبله؟
هل يقول أهل بيتي؟

من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيرجع إلى ربه فيشفع: اذهب وأخرج من أمتك من في قلبه مثقال نصف حبة خردل من إيمان. فيرجع مرة ثالثة فيقول: ربي أمتي أمتي، اذهب وأخرج من أمتك من في قلبي مثقال ذرة من إيمان. ثم في المرة الرابعة أخر ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، اللي شهد الشهادة. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، أي قالها بشروطها وأركانها وموجباتها. أسأل الله عز وجل أن يكفينا شر ذلك اليوم، وأن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصة هي أعظم القصص، وهذا المشهد هو أعظم المشاهد، كيف لا والأنبياء يقولون نفس

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرت لكم أن من فوائد الابتلاء تكفير الذنوب، لكن أيضا من فوائده رفع الدرجات في الجنة والمنزلة العظيمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازلا في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم، يعني أعمالنا ما توصلنا لها، ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحن، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها، يعني إلى هذه المراتب العالية من ابتلائه وامتحانه سبحانه، كما قال عز وجل: ويتخذ منكم شهداء. فإذا الابتلاء حتى الحروب في النهاية هو ابتلاء لأجل رفع الدرجات.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة قريش تسلم بعد مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. أفاق المجرمون فتحسسوا وجوههم فإذا التراب والغبار والعار يغطيها. فكروا وفكروا وقدروا فأخذتهم العزة إلى أقصى مسافات الإثم. وبعد التداول وعندما رأوا نبي الله صلى الله عليه وسلم يتجه نحو منى ليدعو الحجيج للإسلام، كان أبو لهب وأبو جهل يتناوبان كعادتهما في ممارسة هوايتهما الحقيرة، وهي المشي خلفه وتكذيبه ورميه بالحجارة والتراب. كان صلى الله عليه وسلم يواصل سيره دون أن يأبه بهما، فلأن يهدي الله به رجلا واحدا خير من أن يرضي كل طواغيت الأرض. لكن الطواغيت يمرون بحالة نفسية يائسة. ها هو ابن مسعود يجلس مع نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي، ليالي من المقمرة التي تسمى التشريق، فإذا بمجموعة من الطواغيت تحاصر مجلسهما. ينصت النبي صلى الله عليه وسلم وهم يطالبون بآية غير الصدق، غير القرآن المعجز، يطالبون بآية يتسلون برؤيتها بأعينهم. رفع صلى الله عليه وسلم طرفه إلى السماء وطلب منهم أن ينظروا. قال ابن مسعود: انشق القمر ونحن مع النبي بمنى، فقال صلى الله عليه وسلم: اشهدوا اشهدوا، لكنهم لم يشهدوا. صاح بعضهم معاندا ساخرا وقال: هذا سحر ابن أبي كبشة. لكن البعض طلب التريث حتى توثق تهمة السحر ويتم القضاء على مصداقية محمد، وذلك بسؤال القادمين من خارج منى، من خارج مكة، فقالوا: انتظروا ما تأتيكم به السفار، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. انطلق الوثنيون يترصدون للمسافرين، تطلعوا للقائهم وسؤالهم، ولما وصل بعضهم تعلقوا بأزمة مطاياهم وسألوهم عن القمر حين كان مكتملا، فقالوا: ذاك، وأكدوا أنهم رأوا القمر قد انشق. تحيرت قريش: فلا هذا النبي بكذاب ولا بساحر، ولا هم بقادرين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. غلا العناد في رؤوسهم، صار يستفزهم: لقد أفحمكم محمد وأتاكم بآية خارقة، فلا حجة لكم ولا حيلة أمامكم سوى جعل المعجزات تسلية ومتعة تشغلونه بها. فانطلقوا كالمراهقين ليتقدموا بطلبات صبيانية بالغة السخف. ولما وقفوا بين يديه صلى الله عليه وسلم قالوا له: ادع لنا ربك أن يجعل لنا جبل الصفا ذهبا حتى نؤمن بك. مهلا، هناك طلب آخر: مكة ضيقة علينا، نريد من الله أن ينحي الجبال عنا ليفسح لنا مساحات نقوم بزراعتها. لم يقاطعهم صلى الله عليه وسلم، وبعدما انتهوا سألهم: وتفعلون؟ قالوا: نعم سنؤمن. فدعا ربه، لكن الاستجابة كانت سؤالا، وها هو جبريل عليه السلام يطرحه:
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس، وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يقولون اللي انكسر ما يتصلح، صحيح؟ تعالوا نشوف. هذه الجمادات كسرت وتم ترميمها، اختلف شكلها، لكني أرى أنها أصبحت أجمل وأرقى وأكثر تميزا عن ذي قبل. لكن تبقى هذه الجمادات نحن من صنعها، فلماذا نشبه أنفسنا بها؟ والله قد منحنا خلايا تتجدد باستمرار، ومنحنا نعم النسيان والتسامح والرضا بالقدر خيره وشره. أخبرني ما الذي كسرك؟ الصدمات؟ لا، لم تكسرك، بل صقلتك وجعلتك أكثر قوة وحذر، وكيف تتعامل ومع من تتعامل، وقوت من إرادتك. أخبرني من الذي كسرك؟ الخيانة؟ لا، لم تكسرك، بل أعطتك قوة التحمل وزادتك خبرة في تعامل الناس وأخلاقياتهم ومن يستحقك ومن لا يستحقك. أخبرني ما الذي كسرك؟ الفشل؟ لا، لم يكسرك، بل أعطاك حصنا منيعا ومجموعة من الأساسات التي ستجعلك أقوى وأذكى في مستقبل قادم. أخبرني ما الذي كسرك؟ المرض؟ لا، لم يكسرك، بل هو ابتلاء عظيم وتكفير للذنوب، وجعلك تدرك أهمية صحتك لك ولمن حولك. أخبرني ما الذي كسرك؟ الفقد؟ لا، لم يكسرك، بل غذى عواطفك وإنسانيتك، وجعلك تدرك أن الدنيا فانية، وأنك في أي لحظة ستكون أنت المفقود، فتتضرع لله وتقترب منه. الله سبحانه وتعالى نفخ فينا من روحه، فهل تكسر روح الله؟ أستغفر الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن التي جاء فيها الآيات وجاء فيها الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مال الجار من حقوق. الجار هو ما يكون قريبا من مسكن الإنسان. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تعريفها للجار أنها تقول 40 دارا من كل جانب. وأيضا يقول أحد علماء اللغة وهو الراغب الأصفهاني يقول الجار من يقرب مسكنه منك. فيا ترى ما هو حق هذا الجار في الإسلام؟ كما هو معلوم أن الدين الإسلامي الحنيف دين يجعل الإنسان يعيش مع من حوله ويتعايش معهم ويتكيف معهم بما هو فيه محافظة على دينه وبما هو أيضا محافظة على حقوق الآخرين، ومن ذلك حقوق الجار. فالجار في الإسلام له حق عظيم. فلذلك الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب وابن السبيل، إلى نهاية الآية. فهنا وصية بالإحسان إلى الجار، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي اتفق عليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وذلك من كثرة التكرار بالوصية بالإحسان إلى الجار. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويقول نبينا أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره ضوائقه، أي شروره. وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري. إذن الجار له حقوق، والجار أيضا له أو للإنسان أجر إذا أحسن إليه. هناك صور كثيرة جدا في الإحسان إلى الجار، من ذلك أنه إذا مرض يعوده الإنسان، وإذا احتاج يكون معه، وإذا افتقر يكون سندا له، وأيضا إذا أصابه مصيبة يأتيه ويعزيه ويكون معه، وأيضا كما جاء في أحاديث أنه يطعمه من طعامه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديث أنه لأحد في أحد الأحاديث يقول أكثر ماءها، وذلك لكي تعطي الجارة جارتها. وهناك أيضا أنه أيها الأحبة من حقوق الجار أو من صور الإحسان إلى الجار أنه يفرح لفرحه، فإذا أتاه فرح يكون معه، وإذا أيضا أتاه كما سبق حزن يقف معه ويؤازره. فمن أيضا الصور أنه لا يضايقه، ومن الصور الموجودة مثلا لا يجعل سيارته أمام بيت جاره، ولا يكثر مثلا الصوت ومثلا الحركة التي ربما تؤذيه، ربما تؤذي جلوسه في هذا المكان الذي هو بجواره. أيضا عدم التنصت عليه أو التجسس أو ما إلى ذلك من الصور التي فيها مخالفة للإحسان إلى الجار. هناك أمر عظيم أيها الأحبة جدا، وهو جار لنا أو جار لكل إنسان على وجه هذه الأرض، وهم الملائكة الكرام. يقول الله عز وجل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الملائكة حريب المسلم ألا يقع من الإنسان ما يؤذيهم. وما هو أشد شيء يؤذيهم؟ يؤذيهم المسارعة إلى فعل السيئات وترك الطاعات، النوم عن الصلاة، الذهاب إلى معاصي الله عز وجل، هذه تؤذي الملائكة الكرام الكاتبين الذين يكتبون الحسنات، وهناك ملك يكتب السيئات. هؤلاء هم أحرى بأن يكون الإنسان محسنا لجيرتهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وما يرضاه، وأن يوفقنا لما فيه سعادة ديننا ودنيانا وأخرانا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك ويلهج تغري بذكرك، تسبح

ويلبج تضاري بذكرك تسبح روحي بحمدك.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو، تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء،
3: ملك ألوذ به إلاك يا سندي.
0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. الله

العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة الحجرات سورة الأخلاق والقيم وصلنا إلى قوله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يتب من الغمز من اللمز من الهمز من تعيير الآخرين من السخرة والاستهزاء بالآخرين ومن لم يتب وكل يعني ذنب وكل معصية له توبة وإذا تاب الإنسان وأناب وترك هذه الأخلاق السيئة يتوب الله عليه. والمهم أنه يستحل من فعل بهم ذلك وهنا تكون الخطورة. يعني إذا قالوا لا ما نسامحك أنت لمزتنا أنت غمزتنا أنت همزتنا إحنا ما نسامحك نبي حقنا منك يوم القيامة. أوه وإذا كان هذا منشور في إنستغرام وتويتر وكمبيوتر وطارت كما أخبر عليه الصلاة والسلام إذا تقارب الزمان يفتح القول. هذا الآن انفتح القول طقت صبع من عندك تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها. يا الله زي شلون ترجع المسألة أنت الآن؟ فالقضية خطيرة خطيرة جدا يعني. وخاصة أصحاب الحقوق هذيلا قالوا لا لا لا لا لا لا ما نسامحك يوم القيامة نقتص منك. فالقضية يعني خطيرة جدا. لهذا كثير من الناس يعني عند الموت يقول حللوني يا هالربع حللوني يطلب منهم العفو والمغفرة. ولهذا جعل الله ثواب من يعفو عليه. نعم فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا نداء جديد لأهل الإيمان بصفة الإيمان لبيك وسعديك والخير كله في يديك سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب أمر يا رب اجتنبوا كثيرا من الظن كثيرا من الظن كثيرا من الظن. لما؟ إن بعض الظن إثم. أترك الكثير من الظن لبعض الظن القليل الآثم؟ نعم الأصل في الحقيقة في التعامل بين المسلمين حسن الظن وليس سوء الظن. واليوم حنا قاعدين نسمع مذابح بين الشباب خزني وخزيته لا ما خزيتك لا خزيتني طلع هذا السكين طلع ذاك السكين وتمالخوا في الأسواق الكبرى وهذا يسبح بدمه وهذا يسبح بدمه. وتعال شوف عشان تعرف لما القرآن يعني يوجه هذه الكلمات يعرف مداخل الشيطان ومكائد الشيطان عند الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أخي هذا يوم التفت عليك يا ابني يا حبيبي يا بنتي يا غالية لما التفتوا
التفتت عليك أختك، التفت عليك أخوك، هذا أخوك، أخوك في الدين، أخوك في العقيدة، أخوك في الإسلام، أخوك في الإيمان، أنت لك حصانة وهو لا حصانة. حسن الظن يا أخي، كل يعني مشبه علي يبي طالع أنا اللي عرفه أهو ولا لا؟ ما تروح للدش بخشمه وتقول ايش حق تخزني والتجاكر وياه والتذابح وياه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. واحد يقول أنا طحت على زوجته، يقول أنها تكلم واحد عند فرع الجمعية، شلون بالله طحت عليها علمني؟ قال بعد ما يحتاج، تبعتها بسيارتها ولا هي واقفة في موقف الجمعية وتلفونها بأذونها، زين كل الحريم تلفوناتهم بأذونهم. قال لا، في واحد ثاني بجيب واقف في طرف الموقف هم بعد تلفونه بإذنه، يا والله يمكن هذا يكلم مرته، يكلم أخته، عمته، يكلم صديقه، إيش دراك أنه يكلم زوجتك وزوجتك تكلمه. لكن لما دخل سوء الظن هدم الأسرة، هدم الأسرة وضاعت الأسرة واتخذ القرار السيء ودش في نوايا الناس واتهم الأبرياء وضاعت عليه هذه الكلمة القرآنية الخطيرة في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. بعض الناس سبحان الله متولع بظن سيء في أولاده. يا أخي أولادك صالحين وبناتك صالحين وأبنائك صالحين، ليش هذا الظن فيهم؟ اتق الله يا أخي. ويتحسس ويتجسس ولا راحة ويفتش غرفهم ويرير اليرارات ويطالع وش عندهم وشن الأشياء المخششة وشن الأوراق المكتبة. يا يا يا يا اشتعوة، فحياته عذاب، وأهله وأولاده وبيته وزوجته معاب عذاب، عايشين حياة الشك والريب، لا سكينة لا طمأنينة. أعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. شوف الكلمة العجيبة، التجسس في الشر والتحسس في الخير، كما أخبر الله عن يعقوب في البحث عن يوسف وأخيه: تحسسوا ليوسف وأخيه. لكن التجسس في الشر، والله يا إخوة ما يكاد يمر علي يوم إلا متصل فيني إنسان أو إنسانة في هالقضية هذه. يا شيخ أنا شو أسوي بعمري؟ أنا طحت عليه، يحب وحدة ثانية غيري، شلون بالله؟ تغافلته، خذيت تليفونه، وبعدين لقيت أرقام حريم دقيت، وإلا أرقام حريم كلها هذيل أكيد صديقاته، هذيل أكيد يخونني من وراي، وأنا العفيفة الشريفة الطيبة اللي ما يخاف أني أنا أنتقم منه وأخونه من وراه. الله أكبر عليك، يعني إلى هالدرجة توصل المسألة؟ لو إحنا تعاملنا بالظاهر وتركنا الغيب لرب الغيب، وتعاملنا إحنا بالشهادة لنا الظاهر ونترك القلوب لله، ليش ننبش ونتحسس ونتجسس؟ ليش؟ هذا ما يجوز. ما نهى الله سبحانه وتعالى عن التجسس إلا لكي تعمر البيوت. خربت كثير من البيوت بالتجسس على بعضنا بعض. واللي عاد أدهى من هذا اللي مركب كاميرات، يا الله، كاميرا عند الباب، كاميرا في المطبخ، كاميرا بغرفة النوم، وكاميرات عاد هذه مخفية ما تبين، قضيض صغير محطوط في مكان يصور. يا يا يا زي ليش غرفة النوم؟ ويشك في زوجته،
زين ليش في المطبخ؟ يشك في الخدامات. يا يا يا زين ليش عند الباب؟ يشك اللي يطق بالجرس. الله أكبر. وتحولت الحياة كلها إلى شك بشك. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. وبادئ ذي بدء، حينما يوجد في القرآن موضوع فهو من الأهمية بمكان، لأنه احتل جزءاً من كتاب الله الذي تعبدنا الله بتلاوته وفهمه إلى يوم القيامة. من هذه الآيات التي احتلت جزءاً من كتاب الله آية غض البصر. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بادئ ذي بدء، الله عز وجل أعطانا تكليفاً، من بنود هذا التكليف غض البصر، وأعطانا طبعاً، من خصائص هذا الطبع إطلاق البصر. طبع الإنسان يميل إلى إطلاق البصر وإلى إملاء العينين من محاسن المرأة، والتكليف غض البصر. التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة. الدليل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة. الطبع يدعوك إلى أن تنظر، والتكليف يأمرك أن تغض البصر. هنا تتدخل الإرادة، معك تكليف وفيك طبع، فإن استجاب الإنسان إلى طبعه سقط، وإن استجاب إلى التكليف نجح. إذن سمي التكليف تكليفاً لأنه ذو كلفة، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى جلد. هذا هو ثمن الجنة. الجنة مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون بلا ثمن. ومن طلب الجنة من دون عمل فطلبه ذنب من الذنوب. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. وحينما توجد آية في كتاب الله تدعو إلى غض البصر، إذن هناك حكمة بالغة بالغة. لكن هذه الآية تقترب من آيات الصيام، بمعنى أن غض البصر وأن الصيام عبادة الإخلاص، ليس في قوانين الأرض قانون واحد يمنعك من أن تنظر. بالأرض ما في قانون يمنعك من أن تنظر، لكن القانون الإلهي أمرك بغض البصر. فأنت حينما لا تكون في الأرض مداناً إطلاقاً وتغض البصر، هذا دليل إخلاصك لله، ودليل محبتك له، ودليل أنك آثرت رضاه على شهوة نفسك. إذن باب كبير من أبواب القرب من الله. أنت بتصلي باليوم خمس مرات، لكن كلما غضضت بصرك عن محارم الله ارتقيت إلى الله، كأنك في اليوم الواحد ترتقي آلاف المرات بغض البصر. لذلك الآية قل للمؤمنين، يعني بمقتضى إيمانهم، في عقد إيماني بينك وبين الله، الله عز وجل بخاطب العوام بأصول الدين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لكن بخاطب المؤمنين بفروع الدين، فغض البصر أحد فروع الدين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إذاً لا معنى أن تقول لغير المؤمن غض بصرك، شيء مضحك بالنسبة له، يعني ألف أن يطلق البصر وأن يملأ عينيه من محاسن المرأة، فلا داعي لغض البصر. أما المؤمن ينصاع للتعليمات التفصيلية، لذلك الله عز وجل خاطب المؤمنين بما يقترب من 300 آية، ولم يخاطب الكفار إلا بآية واحدة يوم القيامة، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. الكافر غير مخاطب بالتفاصيل، مخاطب يا أيها الناس اعبدوا ربكم فقط، شأنه شأن كل البشر. لذلك هي آية دقيقة، هي خاصة بالمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من للتبعيض. لك أن تنظر إلى أمك وهي امرأة، وإلى بنتك، وإلى أختك، وإلى عمتك وخالتك، وابنة أخيك وابنة أختك، هذه المحارم. إذاً ليس غض البصر عن كل النساء، عن بعض النساء، أي عن النساء الأجنبيات اللواتي لسنا من محارمك. ومرة أخت في أمريكا في أثناء إلقاء الدرس جاءتني رسالة أنه هي طبيبة في مستشفى، وهي تقع في حرج شديد حينما يمد أحد الأطباء يده ليصافحها فتمتنع بحكم أنها ملتزمة، تقع في حرج. فسألتني ما الحل؟ قلت لها وقتها إن الملكة إليزابيث لا يصافحها في مجتمعها إلا 7 رجال لعلو مقامها في مجتمعها بحسب القانون البريطاني، والمرأة المسلمة ملكة أيضاً، لا يصافحها إلا 7 رجال من محارمها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون القرآني. فالأشياء التي يتمثل بها المؤمن ترفع قدره عند الله عز وجل. لذلك الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هي حالة، لك أن تنظر إلى محارمك بقيود طبعاً، بثياب الخدمة، المحارم بثياب الخدمة، أما المرأة الوحيدة التي لك أن تنظر إليها من دون قيد أو شرط هي الزوجة، ما سوى الزوجة ضمن ثياب الخدمة، ثياب فيها احتشام. الآن الإنسان يمشي في طريق وفي منعطف حاد، فلما دخل في المنعطف رأى أمامه امرأة، رآها قال اصرف بصرك، هذه الأولى، الأولى لك والثانية عليك. إذاً هذا أيضاً من التبعيض، نظرت إلى امرأة فجأة، هذا أيضاً من التبعيض. الآن في عنا حالة ثالثة، في حالة ثالثة أنك إذا نظرت إلى امرأة تحل لك عدا زوجتك ينبغي ألا تدقق في التفاصيل، أن تنظر نظرة عامة. في إنسان أيام يدقق بالتفاصيل بخطوط الجسم مثلاً، إذا الثوب انحسر فرضاً، فأنت مأمور أن تكون عفيفاً إلى درجة أنك لو نظرت إلى محارمك ينبغي ألا تدقق في التفاصيل، وأن يغلب عليك غض البصر إذا بدا من محارمك ما لا ينبغي أن تراه. صار في غض بصر نوعي وغض بصر اسمي بحسب المحارم وعدم المحارم، وفي غض بصر فجائي. إذاً هذا معنى قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لكن الشيء اللطيف جداً أن كلمة غض البصر جاءت قبل كلمة حفظ الفرج، لأن طريق حفظ الفرج هو غض البصر، طريق حفظ الفرج هو غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال ذلك أزكى لهم وأطهر، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. يعني الله عز وجل خبير، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. كنت أضرب هذا المثل، يعني إنسان غير منضبط بالشرع، جاءته صديقة زوجته، جلست مع زوجته في غرفة، والوقت وقت شتاء، وغرفة الجلوس مدفأة، فصاح بزوجته أن تعالوا إلى هنا، هنا أدفأ لكم. يا ترى هو يقصد أن يكرم هذه الضيفة بالدفء أم يقصد شيء آخر؟ إن الله خبير بما يصنعون. في آلاف التصرفات ظاهر بريء، لكن تنطوي على رغبة في تجاوز حدود الله عز وجل. إن الله خبير بما يصنعون، يعني الآية الكريمة يعلم خائنة الأعين، يعني طبيب مسموح له أن ينظر إلى مكان في جسم المرأة تشكو منه، لكن لو أنه اختلس إلى مكان آخر نظرة بلا مبرر، من يكشف هذه الحقيقة؟ ليس على وجه الأرض إنسان واحد يمكن أن يكشف هذا الخطأ إلا الله. أنت جالس بغرفتك والنافذة مفتوحة، وأنت في جو مظلم، والجو بالخارج مضيء، فأنت لا ترى. ظهرت امرأة على شرفة البيت الذي يقابلك، من الذي يضبط ما إذا نظرت إليها أو لم تنظر؟ الله وحده. أنت حينما تكون في البيت وحدك وتخرج جارتك إلى الشرفة بثياب متبزلة، ولا أحد على وجه الأرض بإمكانه أن يضبط هذه المخالفة إلا الله. هذا معنى قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك أيها الإخوة، علماء كثيرون عددوا فوائد غض البصر، والله في بعض الأبحاث إلى 100 بند من فوائد غض البصر، لكن من فوائد غض البصر عند الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه امتثال لأمر الله. وهل هناك من عمل يفوق أن تمتثل لأمر الله؟ امتثال لأمر الله تشعر براحة، أنت مطيع، أنت عبد مستقيم، أنت استجبت لرب العالمين، أمر الله عز وجل مقدس عندك. فأول فائدة من فوائد غض البصر امتثال أمر الله تعالى الذي هو غاية السعادة. البند الثاني، لأنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم. النظرة الحرام كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام سهم مسموم. الفرق بين سهم مسموم وسهم غير مسموم، السهم غير المسموم يصيب مكان واحد في الجسم، أما المسموم يسري السم في الجسم كله. يعني إذا الإنسان أطلق بصره أثر هذا على دراسته وعلى تجارته وعلى عمله وعلى نشاطه، السم يسري. دائما المكبر حينما تضعه في الشمس وتضع ورقة في محرقه تحترق الورقة، لماذا؟ لأن هذا المكبر يجمع أشعة الشمس في بؤرة واحدة. إذا أما ضع ورقة في الشمس لا تحترق ولو أبقيتها ساعات طويلة، الأشعة جاية متوازية، أما في المكبر تجتمع الأشعة في بؤرة واحدة فتحرق. والمؤمن إذا غض بصره تجتمع طاقاته وقدراته في بؤرة واحدة فيحقق النجاح، أما إذا كان مطلقاً للبصر قدراته مبعثرة، ومشتتة، وقد لا يتفوق في عمله، وقد ينعكس إطلاق بصره على عمله فيكون محبطاً أحياناً. شيء آخر، يورث غض البصر في القلب أنساً بالله واجتماعاً عليه. يعني أنت بكل غض بصر عن امرأة لا تحل لك ترقى عند الله، تتصل به، تؤكد لنفسك أنك مطيع لله. لذلك عجب ربك من شاب ليست له صبوة، إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. يعني ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. وأنا أقول يعني كل عمر في عبادة تأتي الأولى للشباب الذين لا يزالون من دون زواج، العبادة الأولى لهم غض البصر الأولى. وكلما تقدم الإنسان بالسن في عنده عبادات تأتي في الدرجة الأولى. أيها الإخوة، غض البصر يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعف القلب ويحزنه. تلاقي المؤمن الذي يغض بصره متفائل، نشيط، متألق، يشعر أن الله راض عنه. شيء آخر، الذي يغض بصره في بقلبه نور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. في نور بقلبه. أيها الإخوة، شيء آخر، الغض البصر يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها الإنسان بين الحق والباطل. هذا النور بالقلب يقذف في قلبك بسبب غض بصرك، هذا النور يفرق لك بين الحق والباطل. بالمناسبة، ما في عمل، ما في سلوك إلا قبله في رؤية، إما أنها رؤية صحيحة أو رؤية مغلوطة، فكل سعادتك وسلامتك أن تمتلك رؤية صحيحة. الرؤية الصحيحة أساسها غض البصر، ما دام في غض بصر في إنابة إلى الله، في نور يقذفه الله في قلبك، يريك الحق حقاً فتتبعه والباطل باطلاً فتجتنبه. قال: غض البصر يورث القلب ثباتاً وشجاعة وقوة. أيام إنسان يحس بقوة، يحس الله معه، يحس بقوة قرار، بسداد تفكير، بطلاقة لسان، بشرح، ببيان. المعنويات المرتفعة من أين جاءت؟ من طاعته لله. يعني إذا كان ممكن يكون للمعنويات المرتفعة سلم قيمي، فالمؤمن معنوياته في أعلى درجة، لأنه مطيع لله عز وجل، موصول بالله عز وجل. وكنت أقول لكم دائماً: حال واحد في ألف خير من قول ألف في واحد. إذا إنسان مقطوع، لو أتينا بألف إنسان على غير اتصال بالله، معهم علم قوي، ألف متكلم ليس لهم اتصال بالله، لا يعادلون مجتمعين إنسان موصول يقول واحد في ألف، ألف في واحد لا شيء، واحد في ألف كل شيء. لذلك واحد كألف وألف كأف، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لهم صغار عند الله. يعني ابتغوا الرفعة عند الله، غضوا البصر بينك وبين الله، ما في إنسان بيكشفه ولا في إنسان بيكشف مخالفته، هذا بينك وبين الله. بإمكانك أن تطرق رأسك في الأرض أحياناً، أن تتشاغل بتصفح كتاب، أنت بهذا تغض البصر في مواقف محرجة كثير، فالإنسان أيام يتشاغل بتقليب دفتر، يفتح مذكرته أحياناً، يكون غض بصره ولا أحد يشعر عليه. غض البصر يسد على الشيطان مدخله إلى القلب. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إطلاق البصر جعلت للشيطان منفذاً إلى القلب، بغض البصر تغلق هذا المنفذ. بالتعبير العامي هذا كلام على ألسنة العوام، لا عين تشوف ولا قلب يحزن. بإطلاق البصر ينشغل الإنسان، يتمنى هذه التي أطلق البصر في محاسنها أن تكون زوجته مثلها، دائماً في حزن. أما حينما يقطع على قلبه هذا السبيل كأنه قطع منفذ للشيطان كبير جداً، يسد على الشيطان منفذه إلى القلب. بإطلاق البصر في فتحة للشيطان للقلب، الشيطان في عنده فتحة سالكة، ما دام في إطلاق بصر في فتحة خطيرة جداً منها ينفذ الشيطان إلى قلب المؤمن، وما في شيء يبقى ثابت. بيكون بإطلاق بصر، بعدين إلى كلام معسول، وقد يتطور إلى لمس، وقد تقع الفاحشة والإنسان لا يدري. لذلك الآية الكريمة ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، لأنه لا تقربوا الزنا له مقدمات الزنا، أحد أكبر مقدماته إطلاق البصر. في مقدمات كثيرة، أحد أكبر مقدمات الزنا إطلاق البصر. لذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. شيء آخر، غض البصر يفرغك لمصالحك. تلاقي التاجر كل طاقاته في عمله، الطالب كل طاقاته في دراسته، كل إنسان له موقع، له عمل، له اختصاص. إذا في غض بصر كل طاقاته مركزة على عمله أو على دراسته أو على إنجازاته. أما إذا في إطلاق بصر تشتت، أصبح الإنسان مشتتاً. أيها الإخوة، علامة قوة الإرادة غض البصر. وأنت باليوم ممكن أن تنعقد صلتك بالله مئات المرات بل آلاف المرات كلما غضضت بصرك عن محارم الله. ودائماً وأبداً في أدعية رمضان، اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. لكن بطولتنا أن نتابع هذه العبادة بعد رمضان إلى نهاية العام، وهذا شيء ثابت في حياة المؤمن، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ببركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يستطيع الإنسان أن يخلق إنسانا آخر؟ لماذا هذه المحاولة المستمرة من الإنسان على إيجاد شريك له من صنع يديه؟ هل هي مضاهاة لخلق الله؟ أم أن هناك من العلماء من يحاول أن يكتشف هذه الأمراض التي في جسد الإنسان، ويحاول عبر استنساخ إنسان آخر أن يوجد الإنسان الكامل؟ هل هناك إنسان كامل؟ لماذا خلق الله عز وجل بعضهم فيه من الأمراض ما يحتاج فيه الأطباء لمعالجته؟ كل ذلك وأكثر مع البروفيسور العلامة زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، موضوع الاستنساخ،
1: نعم،
0: صحيح أن العشرات تحدثوا في هذا الموضوع،
1: نعم،
0: ولكن لابد لنا من أن نتعلم عن الله عز وجل من خلال القرآن العظيم،
1: نعم،
0: ومن خلال السنة المطهرة،
1: نعم،
0: وأبحاثك. كيف تعامل هذا الشرع الحنيف مع هذا الموضوع الشائك فعلا؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على كافة أنبيائه ورسله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص من هؤلاء الأنبياء العظام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كررنا كثيرا في هذه الحلقات المباركة بأن من مآسي عصرنا أن الحضارة الغربية انبثقت بمفاصلة مع الدين،
0: نعم،
1: انبثقت من يعني بوتقة الإلحاد والكفر والتنكر للخالق سبحانه وتعالى، وزعمت أن الدين كان مكبلا لها في القديم، فلا بد أن تنطلق من عقال الدين حتى تستطيع أن تحقق هذه الانتصارات العلمية والتقنية. وإذا انطبق ذلك على الأديان عندهم فإنه لا ينطبق على الإسلام، لأننا أشرنا أيضا أن الحضارة الإسلامية كانت أطول الحضارات فيما نعلم في تاريخ البشرية، حضارة استمرت لأكثر 12 قرون كاملة، وكانت أكمل هذه الحضارات لأنها كانت الحضارة الوحيدة التي جمعت بين الدنيا والدين في معادلة واحدة، بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. هذا الانفصام أضر بالمجتمعات غير المسلمة ضررا بليغا، وانتقل أمراض هذه المجتمعات إلى مجتمعاتنا، فأحدثت هذه البلبلة الفكرية الشديدة، خاصة وأننا نعيش في زمن تكاد المسافات أن تكون قد تلاشت، والتقت الحضارات والتقت الثقافات والتقت المعتقدات، ولا بد للمسلم والمسلمة كي يعيش في هذا الزمن أن يتعلم دينه جيدا.
0: يعني ربما يكون هذا أحد أهم غايات هذا البرنامج،
1: نعم،
0: أن يتعلم الشباب المسلم كما تذكر،
1: نعم،
0: كيف يدافع عن دينه، يعني ليست مجرد معلومات.
1: نعم، لذلك أقول أن محاولة الاستنساخ هي إحدى المحاولات التي انطلقت من هذا الإيمان بأن الإنسان قادر على كل شيء، وأنه لا حدود لقدراته، وأنه عليه أن يقلد الخلق حتى ينفي فكرة الخلق وتنكر للخالق سبحانه وتعالى. وهذا كان هو ديدا هذه الحضارة المادية التي بدأت بمفاصلة مع الكنيسة، وبصراع شديد أوذي فيه العلماء إيذاء شديدا، وانتهى بهذا المنهج المادي الذي عزل الإنسان عن القضايا الروحية والقضايا النفسية عزلا كاملا.
0: نعم،
1: نحن لا ننكر البحث العلمي إذا كان مقيدا بالضوابط الشرعية الصحيحة، ولا ننكر أن البحث العلمي أمامه باب واسع جدا لا نهاية له، وسيظل الإنسان يكتشف من حقائق هذا الوجود إلى قيام الساعة، يعني ما لم تنتكس هذه الحضارة. لذلك أقول في الأصل يعني موضوع البحث العلمي في موضوع الاستنساخ لا يعني حرج شرعي عليه إطلاقا.
0: نعم.
1: الحرج الشرعي أن يحاول الإنسان استنساخ إنسان آخر، أو أن ينطلق من هذه القضية إلى يعني ادعاء أنه قادر على الخلق. لما يعني صنع الدلي طلعت كثير من المجلات الغربية يقولون اسم العالم هذا ويقولوا الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، أنا عندي هذه المجلات والله، يعني نيوزويك والتايم وساينس ساينتيفيك امريكان، فلان الخالق
0: الكرييتر.
1: نعم،
0: سبحان
1: يعني
0: الله،
1: يعني كلام الحقيقه يعني لا يتسم بشيء من الحكمه ولا بشيء من العقل، لان عمليه الاستنساخ لا توجد شيئا من العدم، هو عبث بالموجود.
0: يعني هذا ما نريد تفصيله، يعني نعم. ماذا تعني كلمة استنساخ لمخلوق آخر؟
1: هي محاولة إيجاد نسخة جديدة من حيوان قائم. طيب الحيوان القائم هذا كالإنسان تماما يعني، أو كل كائن حي قائم، أعطاه ربنا تبارك وتعالى شفرة وراثية في داخل خلايا جسده.
0: نعم.
1: وكما قلنا في حلقات سابقة أن هذه الشفرة الوراثية هي محددة للنوع، يعني بل محددة للفرد، يعني نعم. عدد الصبغيات محدد للنوع، وطبيعة الشفرة تعطي لكل فرد بصمة وراثية خاصة به.
0: نعم.
1: الشفرة الوراثية تشغل حيزا في نواة الخلية لا يتعدى 1/500,000 من المليمتر المكعب. إذا فردت يصل طولها إلى المترين أو إلى قرابة المترين. هذان المتران بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية. لو اختل وضع ذرة واحدة في إحدى هذه القواعد عن مكانه، إما أن ألا يكون هذا المخلوق أو أن يشوه تشويها كبيرا.
0: سبحان الله.
1: فالذين يعبثون بالشفرة الوراثية يلعبون في الظلام، ظلام كامل، وقد يؤدي هذا العبث إلى يعني تشويهات خلقية لا قبل للإنسان بها. الذي عمل مع دولي إيه؟ أن العلماء لاحظوا أن من طلاقة القدرة الإلهية أنه جعل عدد الصبغيات في الخلايا الجسدية العدد الكامل المحدد للنوع.
0: نعم.
1: فالإنسان خصه ربنا تبارك وتعالى ب46 صبغي. كل خلايا جسد الإنسان ما عدا خلايا الدم تحمل هذا العدد.
0: نعم.
1: الخلايا التناسلية تحمل نصف العدد، حتى يجعل ربنا تبارك وتعالى من التناسل سنة لإعمار الحياة على الأرض. فكون الحيوان المنوي من الرجل يحمل 23 صبغي والبويضة من الأنثى تحمل 23 صبغي، حينما يلتقي الرجل والمرأة في الزواج يعني يكتمل عدد الصبغيات فتكون النواة الخاصة بالإنسان. فهم أرادوا أن يقلدوا الخلق، ماذا فعلوا؟ أتوا بنعجة وأخذوا البويضة من رحمها وشالوا النواة التي تحمل الشفرة الوراثية.
0: جميل.
1: وأتوا بخلية من ضرع نعجة أخرى، خلية الضرع فيها عدد الصبغيات كاملا، ووضعوها مع البويضة منزوعة النواة.
0: يعني كلاهما أنثى؟
1: كلاهما أنثى. نعم
0: نعم
1: كلاهما أنثى.
0: نعم.
1: وضعوهم في مجال كهرومغناطيسي فاتحدتا، فلقحت هذه البويضة بالعدد الذي الخاص بالنعاج، لأن خلية الضرع تحمل عدد الصبغيات كاملا.
0: نعم.
1: ولو خلوا البويضة بنواتها لكان فيها نصف عدد الصبغيات.
0: صحيح.
1: فنزعوا البويضة منها وأصبحت يعني بويضة خالية من النواة.
0: نعم.
1: واتحدت بخلية الضرع، فأعطوها أعطوا لهذه البويضة العدد الكامل من الصبغيات الذي كان يتم عادة بالتزاوج.
0: نعم.
1: فأصبحت عندي بويضة مخصبة زرعوها في رحم نعجة ثالثة.
0: فقط للتوضيح يعني. نعم. هذه العملية الكهربائية.
1: نعم.
0: ماذا حدث يعني؟ هل هي عملية
1: تتحد الخليتين؟
0: نعم.
1: خليتين يعني المجال الكهرومغناطيسي يساعد على تشجيع هاتين الخليتين على الالتحام.
0: نعم.
1: فيتم عملية الإخصاء.
0: نعم. هل هذا فيه تحدي لله عز وجل؟
1: لا
0: يعني
1: لا.
0: هل هو من الأشياء التي لا يمكن للبشر أن يأتوا؟
1: لا لا لا. نعم. ما في تحدي، هذا ليس.
0: نعم.
1: في تحدي.
0: نعم.
1: الذي أقول إنهم أرادوا أن يقنعوا الناس أنهم استطاعوا أن يأتوا بذرية عن غير التزاوج.
0: يعني هذه العملية كانت تتم طبيعيا.
1: نعم.
0: فقط نقلوها ووضعوها في عملية مخبرية
1: المختبر.
0: الفارق كما أفهم الآن أنه بدلا أن يكون مذكر ومؤنث جعلوه من الأنثى، كاملا.
1: نعم.
0: من الأنثى.
1: نعم.
0: طيب. نعم.
1: زرعت هذه البويضة المخصبة في رحم نعجة ثالثة.
0: نعم.
1: فجاءت دلي وهللوا لهذا المجيء، لأنها جاءت بعد تجارب كثيرة خاسرة أنفق عليها مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.
0: جميل.
1: وجاءت دولي في إحدى جامعات اسكتلندا في شمال بريطانيا. طيب جاءت دولي وتخيلوا الناس أنهم استطاعوا أن يقلدوا الخلق وسموا العالم المكتشف هذه العملية الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
0: نعم.
1: بعد شهور قليلة مرضت دولي وعجزوا عن علاجها فاضطروا إلى قتلها بالرصاص.
0: لا إله إلا الله.
1: لأنهم يعبثون في الظلام، يعملون في الظلام.
0: سبحان
1: هذه الشفرة الوراثية من الأسرار العليا في حياة الأحياء، العبث بها إن لم يكن بهدف علمي نبيل هو طبعا خطر كبير للغاية.
0: يعني لكن فضل دكتور، من بداية الحديث قلت أنه لا حرج ديني
1: على البحث العلمي.
0: على البحث العلمي.
1: نعم.
0: لكن هناك
1: الضوابط الشرعية اللازمة. يعني أنا لا أقول أني أخلق، لأني لا أوجد الخلق اللي إيجادنا العدم.
0: يعني ولكن هنا نعم. ربما تكون محاولة لإيجاد نعم. الخلق. هل يمكن أن نعلم ما هي هذه الأمراض ولماذا؟
1: والله أصيبت بالعديد من الأمراض المعروفة كالكساح، عدم النمو بطريقة عادية، يعني شيء من الهياج العصبي الشديد، وأعزي ذلك إلى أن هذه النعجة ولدت من خلية قديمة. الخلايا التناسلية عادة خلايا ناشئة، خلايا جديدة.
0: جميل.
1: أما أخذنا خلية من ضرع النعجة التي أخذت منها خلية الضرع، هذه خلية قديمة، وقلنا أن الخلايا كلما تقدم بها الزمن يقصر النهايات الطرفية للصبغيات.
0: صحيح.
1: فتوشك على مقاربة الأجل، فالبدء بخلايا قديمة أعطى لهذه النعجة الوليدة صفات شيخوخة يعني لا تصلح لها، ومن هنا كان الاضطرار إلى قتلها بعد عدد قليل من السنوات التي عاشتها. فأقول مخلصة هذا الكلام، أقول إذا كان المقصود بالاستنساخ هو إيجاد أعضاء يعني تصلح قطع غيار للإنسان، يعني واحد عنده رئة فاسدة يصنعوا له رئة، واحد عنده كبد فاشل يصنعوا له كبد، لأن سبحان الله أودع ربنا تبارك وتعالى في جسم الإنسان والحيوان ما يسمى بالخلايا الجذعية.
0: نعم.
1: ستيم سيلز، هذه الخلايا الجذعية أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على التشكل بالعضو الذي تضع فيه. فأخذنا خلايا جذعية وتأخذ عادة من الحمل السري للوليد الجديد أو من النخاع أو من أماكن مختلفة في جسم الإنسان حددها الأطباء.
0: نعم.
1: وضعنا هذه الخلية في كبد مريض، تتشكل بشكل خلايا الكبد وتتغلب على المرض الموجود، في رئة مريضة، في كلية مريضة، وهكذا. فأقول إذا كان المقصود بالاستنساخ استنساخ أعضاء سليمة لعلاج مرضى في هذه الأعضاء، هذا عمل عظيم وعمل إنساني جميل، لا نقول فيه شيء،
0: لكن أن يكون عن طريق الخلايا الجذعية.
1: عن طريق الخلايا الجذعية نعم.
0: وليس عن هذه الطريقة التي فعلوها.
1: لكن إذا كان الهدف إنتاج السوبرمان كما يتخيلون، أنا أضع مواصفات، أنا عايز طفل عينيه خضرة وشعره أصفر وطوله مترين وقوي البنية، هذا الذي يحاولونه، وهذا عبث حقيقة لا يمكن تحقيقه.
0: يعني لماذا فضل الدكتور؟ ماذا لو يعني جلسنا بعد 10 سنوات من الآن
1: نعم.
0: ونتحدث عن هذا الإنجاز، هل يمكن للعلماء المسلمين أن يقولوا هذا سبق علمي والقرآن أخبر عنه؟
1: لا، القرآن يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
0: نعم.
1: يعني الخلفة يعني في علم الله، يعني لا يجوز أن ندخل فيها. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضية العزل، أنا أعزل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أعزلوا أو لا تعزلوا، ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب.
0: نعم.
1: يعني يجب أن يسلم المسلم أن كل الخلق من آدم إلى قيام الساعة في علم الله، يعرفهم ربنا تبارك وتعالى فردا فردا، ويعرف صفاتهم وأعمالهم وأعمارهم وأجالهم فردا فردا.
0: نعم.
1: فلا يجوز أن ندخل في هذه القضية أبدا، هذا يعني تطاول على الذات الإلهية.
0: طيب ماذا يمكن أن نستفيد من الاستنساخ وما هو الحد الشرعي المسموح به؟
1: ما أنا أقول يا أخي الكريم، إذا كان الهدف من الاستنساخ إيجاد بعض الأعضاء،
0: لا بالطريقة التي بدأوا بها، هل هذه الطريقة
1: أبداً
0: محرمة أبداً بداية؟
1: طبعا
0: إيجاد صبغيات من أنثى إلى أنثى
1: هذا
0: عبث. إذن الطريقة الثانية
1: قد يؤدي إلى خلط الأنساب، قد يؤدي إلى إنتاج مخلوقات بشعة للغاية، قد يؤدي إلى خلق يعني عفوا لا أقول خلق، إلى إيجاد يعني أنماط من البشر، الحيوان الأعجم أفضل منها، لأنك لا تتحكم فيها.
0: نعم.
1: أنت مالك قدرة، يعني أنت تعبث في الظلام. لكن أقول أن الاستنساخ له مزايا في حدود العلاج بالخلايا الجذعية،
0: نعم،
1: في إيجاد أعضاء بدل أعضاء فاسدة أو مريضة أو معاقة في جسم الإنسان،
0: نعم.
1: لكن أن أحاول أن أوجد حيوانا جديدا أو إنسانا جديدا، هذا التطاول الذي وصفه ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه بأنه من نفس الشيطان، ويقول القرآن على لسان شيطان: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وهذا من معجزات القرآن الكريم. من الذي كان يتخيل من قبل 1400 سنة أن الإنسان سيحاول تقليد خلق الله سبحانه وتعالى؟
0: نعم.
1: هذا من معجزات القرآن الكريم، وأشار إلى الاستنساخ قبل أن يعرفه الإنسان بألف ورمائة سنة أو يزيد.
0: سبحان الله.
1: وهو من ضلال الشيطان.
0: طيب.
1: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن أعجب العجب أن كل العلماء الذين اشتغلوا في عند الاستنساخ يقولون أن أنسب الخلايا للاستنساخ خلايا الآذان.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: يعني ما المقصود بهذه الآية؟ لماذا أورد الآية؟
1: وطبعا ولا بتكون أذان الأنعام، ولا فهمها المفسرون القدامى أنه قص أذان الأنعام.
0: نعم. نعم.
1: يعني كانوا اليهود وحان العرب يعني يفعلون
0: حتى هذا حتى وقتنا الحالي،
1: حتى وقت قريب. نعم. يعني ليميزوا الأنعام قبيلة عن أنعام قبيلة أخرى.
0: نعم. نعم.
1: لكن سبحان الله يبقى لها مدلول آخر، فيقول علماء الاستنساخ أن أفضل الخلايا للاستنساخ هي خلايا الأذان،
0: ومنها يأخذونها.
1: ومنها يأخذون.
0: طيب، ألا يتعارض ذلك مع أمر الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟
1: لا.
0: أليس هناك دعوة من القرآن صريحة؟
1: نعم.
0: إلى التبصر في هذه النفس، ليس من الناحية النفسية ولكن من الناحية الجسدية.
1: هو أخي الكريم، معنى أقول أن التأمل عبادة، التأمل في الخلق عبادة من أجل العبادات.
0: نعم.
1: وأن أول ما طولب بها الإنسان في التأمل نفسه، يعني وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
0: نعم.
1: يعني والكون من حوله يعني.
0: نعم.
1: ولذلك أقول أن التأمل عبادة، ولكن التأمل له أيضا ضوابطه، يعني لا تغالي في التأمل فتضيع.
0: نعم.
1: يعني القدامى حينما غالوا في النظر في الكون عبدوا الكواكب وعبدوا النجوم وانحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: الإنسان الآن يعبد ذاته ويتخيل أنه قادر على كل شيء، وأنه ينازع الله في سلطانه سبحانه وتعالى. هذا انحراف شديد، وهذا الذي أضر بالبشرية في زماننا ضررا بليغا. نحن لا نحجر على البحث العلمي، ولكن نقول البحث العلمي له ضوابطه، وله ضوابطه الشرعية كما له ضوابطه العلمية.
0: يعني هذا ما أريد أن أتوقف عنده.
1: نعم.
0: الضوابط العلمية لكل ما يعتلج في نفوس شبابنا الذين يريدون البحث العلمي.
1: نعم.
0: لكن يعني قبل أن أتحدث عن ذلك أذكرك.
1: نعم.
0: وربما سمعت ذلك كثير، عندما أراد الإنسان أن يصل إلى أقطار السماوات والأرض، يعني أتى من العلماء قال: لا تنفذون إلا بسلطان، وقالوا إن هذا السلطان هو سلطان الله عز وجل، وبالتالي هذا غير متاح. ومنهم من أنكر نزول القمر، ومنهم من أنكر النجوم والكواكب. ثم بعد ذلك تحولت هذه الكلمة من سلطان الله إلى سلطان العلم، وأنه يجوز لكم أن تفعلوا. هل يمكن أن يأتي يوم يعني يتحول هذا الموضوع إلى أمر مباح ونجد من يسبق إليه؟
1: أنا أقول
0: إضافة إلى الضوابط العلمية،
1: نحن مطالبون بحسن الفهم.
0: نعم.
1: قبل أن نقفز إلى النتائج، نحن مطالبون بحسن الفهم.
0: جميل.
1: أقطار السماوات والأرض شيء استحالة أن يصل الإنسان إليه. يعني أقطار الأرض، قطر الأرض يصل إلى قرابة 13,000 كيلومتر.
0: جميل.
1: أعمق بئر حفره الإنسان لم يصل إلى 13 يعني 13,000 متر يعني.
0: نعم.
1: نعم. يعني بعد ذلك ينصهر كل شيء، كل شيء ينصهر.
0: نعم.
1: فإذا أراد الإنسان أن يخترق أقطار الأرض استحالة عليه.
0: هذا لا يمكن.
1: لا يمكن.
0: يعني حتى نجزم بذلك مهما فعل.
1: لا يمكن.
0: يعني قبل فترة كان هناك فيلم عن الخيال العلمي.
1: نعم.
0: هناس صنعوا مركبة وأرادوا أن يخترقوا.
1: نعم. خلي الخيال
0: إلى نواة الأرض.
1: يعني كيف ما يشاءون. فاستحال على الإنسان أن يخترق أقطار الأرض، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على حدود إمكاناتنا.
0: نعم.
1: الأقطار السماوات، أبعد نجم نراه عنا يبعد عنا في حدود 30,000 مليون سنة ضوئية.
0: الله أكبر.
1: 30,000 مليون سنة ضوئية.
0: الله أكبر.
1: سنة ضوئية 9.5 مليون مليون كيلومتر.
0: يعني كم عمر يحتاج الإنسان حتى.
1: نعم. يعني لو فرضنا جدلا أن الإنسان نجح في صناعة مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء،
0: جميل.
1: وهذا استحالة من
0: 300,000 كيلومتر،
1: يعني 300,000 كيلومتر في الثانية.
0: نعم.
1: هذا استحالة من ناحية المادية، لأن العلم يقول إن أي جسم مادي يتحرك بسرعة الضوء يتحول إلى طاقة.
0: جميل.
1: طيب، لكن من قبيل الجدل العلمي،
0: ماذا لو حدث
1: نجح الإنسان في صناعة مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء؟ طيب محتاج قد إيه عشان يصل إلى أبعد نجم؟ ليس هذا أطراف سماء الدنيا، هذا سماء الدنيا لم تنتهي بعد.
0: جميل.
1: يحتاج 30,000 مليون سنة. طب في حد بيعيش 30,000 مليون سنة؟
0: الله أكبر.
1: فهناك استحالة حقيقية أن يخترق الإنسان حد أخطار السماوات والأرض. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى متحديا الإنس والجن معا: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان وهو سلطان الله.
0: نعم.
1: الذي مكن محمد صلى الله عليه وسلم من أن يتجاوز كل هذا 7 سماوات ويصل إلى سدرة المنتهى ويعود إلى بيت المقدس ثم إلى بيت مكة وفراشه دافئة، فكأن الله تعالى قد أوقف له الزمن وطوى له المكان.
0: الله الله.
1: فأقول يا أخي الكريم، نحن لا لا لا ليس لدينا اعتراض على البحث العلمي، بل بالعكس نحن مطالبون بالتأمل والتفكر ونعتبر هذا عبادة، لكن بضوابطه الشرعية والعلمية والأخلاقية. إذا لم ننضبط بهذا قد تؤدي بالعالم إلى كارثة شديدة.
0: يعني أنت تذكر دائما موضوع الضوابط العلمية. نعم. وقرأت لك بعض الضوابط. نعم. على موقعك على الإنترنت. نعم. الموقع الذي يتخصص فيه فضيلة الدكتور زغلول نجار موقع ثر فيه معلومات هائلة جدا، يجب علينا كمتابعين كشباب كمهتمين بأمر ديننا أن نراجع هذا الموقع، وهو من المواقع التي تحمل الرأي والرأي الآخر. لكن ماذا عن الضوابط؟ ما هي أهم الضوابط العلمية التي صنفتها وجعلتها ميزانا للبحث العلمي؟
1: وطبعا الضوابط العلمية كثيرة، يعني العلم يطالب بالدليل، يطالب بالبرهان، يطالب بالأرقام، يطالب بالإحصائيات، يطالب بالمشاهدات، يطالب بالتجربة المكررة القابلة للتكرار والإعادة، يعني كل هذه من الضوابط العلمية.
0: نعم.
1: لكن أنا أتكلم من الضوابط الدينية والأخلاقية التي لا يعرفها أغلب العلماء من غير المسلمين.
0: نعم.
1: يعني أغلب علماء الغرب يقولون العلم لا دين له، والعلم لا أخلاق فيه، والعلم لا حدود لتوقفه. فهذه فلتات،
0: لا دين ولا أخلاق ولا حدود.
1: نعم نعم. نعم. Science is moral free، لا توجد أخلاق في العلم. Science is religious free، لا دين في العلم. طيب هذا أدى إلى كوارث حقيقية، وأدى بالعلم الذي هو وسيلة من وسائل إسعاد الحياة على الأرض وإمتاع الإنسان وتوثيق صلته بخالقه سبحانه وتعالى، أصبح وسيلة للكفر وللانحراف وللتسلط في الأرض والتجبر على الخلق وإفساد البيئة وإلى آخره.
0: يعني أنت تقول يجب أن يكون هناك يعني دين يسبق
1: دينية. طبعاً.
0: ضوابط دينية
1: طبعاً.
0: يعني دعني أكون واضحا معك.
1: نعم.
0: يعني أليس من بدهيات العلم أن لا أتي إلى أي مبحث بنظرية مسبقة؟ يعني لا. يجب أن أدخل وأنا مجرد عن لا. الأفكار المسبقة لا. ثم أعمد إلى استخراج النظرية والفروض.
1: هذا الذي يدعيه العلماء الغربيون.
0: نعم.
1: يعني العالم إذا لم يكن يعني واضح الفكر في أمر العقيدة، واضح الالتزام بالقيم الأخلاقية، يكون شره أكثر من خيره بكثير.
0: سبحان.
1: وهذا الذي نراه يعني في العالم من حولنا. أنا ناقشت كثير من العلماء الغربيين.
0: نعم.
1: والله في أواخر حياتهم يندمون ندما شديدا على ما فات من أعمارهم، بعد أن يبلغ السن مبلغه وينضج الفكر نضجا إلى حد معين، ويبدأ الإنسان يتأمل في الكون بنظرة لها شيء من التجربة السابقة، والله يندمون ندما شديدا.
0: هل نذكر يعني قصة لهؤلاء؟
1: يعني أنا يعني عملت تحت أستاذ كان من المشاهير، ويعني نبغ نبوغا علميا واضحا، وأنا أعمل درجة دكتوراه، وهذا الرجل أسدى إلي معروفا كبيرا وعاملني معاملة من أطيب ما يكون، فحاولت أن أقدم له الإسلام. يقول لي والله أنا مشغول بالعلم، أنا ما عنديش وقت أفكر الآن في الدين. وحضرته وهو يحتضر ويقول لي يا ليتني سمعت نصيحتك. قل له طيب قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول لي too late، يعني الوقت متأخر الآن. ومات على الكفر، ومات وهو قلبه يعتصره كثير من الحزن، لأنه شعر بتفاهة ما حققه على الرغم من نبوغه العلمي وإنجازاته العلمية الكبيرة، لكنها دارت كلها في دوائر الماديات التي لم تصل به في يوم من الأيام إلى معرفة الحقيقة.
0: سبحان الله.
1: نعم، فأقول يا أخي الكريم، حقيقة نحن قصرنا تقصيرا كبيرا في حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركنا هذا الغرب المادي يغرق في هذه الماديات إلى آذانه ولا يعي يعني كم ضيع من عمره من أوقات هباء، يعني إلا بعد دنو الأجل وضعف الحواس والعجز عن عمل أي شيء.
0: اللهم أحسن ختامنا. اللهم في ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة، آمل من الله أن نكون قد أضأنا جانبا هاما على هذه الإعجازات التي أتى بها هذا الشرع الحنيف. كان موضوع الاستنساخ موضوعا شائكا، تبين فيه ما حقيقة هذا الاستنساخ، أين يجب أن يتوقف المسلم العالم، أين يجب أن يستمر في هذا العلم. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن حديثين من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتحدث فيهما عن إعجازه. كما أقول دائما، لا نريد أن نثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لنا معاشر المسلمين، ولكن هو خطاب نتعلم من خلاله كيف نثبت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المتعال. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله جل جلاله البالغ في العلو المتعالي بوجوب وجوده، رفيع الدرجات ذو العرش، المرتفع في كبريائه وعظمته، وعلى مجده عن كل ما يدرك أو يفهم من أوصاف خلقه. فكل من أسمائه المجيد والعلي والعظيم والكبير والمتعالي يدخل في الذي يليه بمعناه طردا أو عكسا، فهو العظيم الأعظم في مجده والمجيد في عظمته، والعظيم المجيد العلي في كبريائه، وهو تعالى المتعالي في ذلك كله. والمتعالي هو فوق كل فوق، وفوق كل إبداع، وفوق كل خلق، والمتعالي في أمره، فأمره فيه مصلحة العباد، والمتعالي في نهيه لمنع الفساد، والمتعالي في خلقه تبارك جلال الله أحسن الخالقين. الله سبحانه وتعالى المتعالي هو الرفيع في ذاته، الرفيع في صفاته، الرفيع في عطائه، الرفيع في كبريائه وعظمته. والمتعالي يسقط أمامه كل كبير، ويتلاشى أمامه كل عظيم، ويتناهى عنده كل ملك، لأنه ملك الملوك ومالك الملكوت، وهو الحي الذي لا يموت، فهو الكبير لا كبير سواه، وهو العظيم لا عظيم معه. والمتعالي هو المقام الذي لا يليق إلا بذاته. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المتعال، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن اصطفيتك على الناس. حين أفاق موسى عليه السلام من صعقة الطور خاطبه ربه تبارك وتعالى فقال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يا لها من منزلة عالية ودرجة لا تدانيها درجة. الله تبارك وتعالى وتقدس يصطفي عبدا من عباده. إنه الله عز وجل خالق الناس وباريهم، وهو تعالى وتقدس أعلم بهم، أعلم تبارك وتعالى بمن يستحق الاختيار والاصطفاء، أعلم بمن طهرت قلوبهم وصلحت نفوسهم. اصطفى تبارك وتعالى آدم الذي خلقه بيده، واصطفى نوحا أول المرسلين الذين أرسلهم لأهل الأرض. قال تعالى وتقدس: إن الله اصطفى آدم ونوحا. ولئن كانت أشرف مقامات الاصطفاء وأعلاها هي منزلة من اصطفاهم تبارك وتعالى للنبوة والرسالة، فإن اصطفاء الله تبارك وتعالى ليس خاصا بالمرسلين. فقد اصطفى تبارك وتعالى ذرية إبراهيم، اصطفى ذرية عمران، يقول عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وقال تبارك وتعالى بعد أن سرد طائفة من أسماء عباده الذين اصطفاهم لرسالته في سورة الأنعام، قال بعد ذلك: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. أيها الأخوة والأخوات، اصطفاء الله عز وجل ليس خاصا بالرجال، فالله تبارك وتعالى قد اصطفى مريم عليه السلام. قال عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ومن يصطفيهم تبارك وتعالى

ليسوا بمنزلة واحدة، يتفاوتون، هم درجات ومراتب ومنازل. الاصطفاء ليس قاصرا على الخلص من الناس، لا يسلمون من التقصير وظلم النفس. يقول تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الناس يفتخرون حين يختارهم بشر من البشر، يشكرونه على اختياره، يحمدونه على ذلك، يعدون هذا وحده شرفا وفخرا، يهنئهم من حولهم من الناس بثقة من اختارهم واصطفاهم. لكن الاصطفاء الحقيقي هو اصطفاء خالق الناس تبارك وتعالى ومولاهم عز وجل. اصطفاء يعني التزكية الحقيقية، اصطفاء يقوم على معايير الإيمان والتقوى، اصطفاء تتبعه العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. الفكر والنظرية يرسمان معالم مشرقة وصورا زاهية لما ينبغي أن تكون عليه النفوس العالية، لكن النماذج الواقعية تجسد ذلك دون تكلف أو مثاليات، تجسده في نموذج بشري واقعي يراه الناس أمامهم، يرون هذا النموذج يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، يرونه في سموه وارتقائه، ويرونه أيضا على بشريته وسجيته، فيدركون أنه موضع التأسي والاقتداء لأنه بشر مثلهم. بادروا بتمعن سير من اصطفاهم الله عز وجل ودراسة أحوالهم وأخبارهم. لقد اجتباهم خالقهم تبارك وتعالى وتقدس وزكاهم وهو أعلم بهم، تأسوا بصالح أعمالهم وزكي أحوالهم، على الله عز وجل أن يحشركم معهم، فالمرء يوم القيامة مع من أحب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في مجال مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: أربع آداب نبوية وسنن منسية بتتعمل عند زيارة المريض. زيارة المريض دي من أعظم أعمال الإسلام ومن أعظم سنن النبي، لأن اللي بيزور مريض بياخد أجر إحنا ما نعرفش عمل تاني في نفس الأجر ده. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا بكرة، يعني الصبح في البكور، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاد مريضا عشية يعني بالليل استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. زرت مريض وانت رايح شغلك 9 10 12 ايا كان، انت الساعة كام الصبح، تفضل 70,000 ملك، مش 70,000 بني آدم ولا 70,000 عالم شيخ، 70,000 ملك يستغفروا لك لغاية ما المغرب يقدم. ولو زرته بالليل وانت راجع من شغلك ولا من دراستك ايا كان 6 7 بالليل، يستغفر لك 70,000 ملك لغاية اذان الفجر. ايه ده بقى؟ ايوه، جبر خاطر. ربنا بيجبر خاطر اللي بيجبر خاطر المريض ويزوره بالاجر العظيم ده. لما تروح بقى تزور المريض اعمل الاربع حاجات دول النبي كان بيعمله عشان يكمل لك الاجر وتبقى زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي وراه، ومن تشبه بقوم فهو منه. أول حاجة تدعي للمريض، دعوتين النبي علمه لنا وانت بتزور المريض. دعوة الأولى أطول شوية، تتقال 3 مرات، تخش على المريض تقول كده: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أو تدعي 7 مرات بالدعاء ده: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. سيدنا النبي يقول لك كده: لو دعيت بالدعاء ده 7 مرات شفى الله مريضك إن كان له في أجله بقاء. لو لسه ربنا كتب له يشفى ويعيش بعد المرض ده. فأول حاجة الدعاء للمريض. ثاني حاجة أنك تطيب خاطر المريض بكلام يشجعه، فتقول له كلام فيه استبشار. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يخش على مريض يقول له: أبشر، إذا مرض العبد قال الله للملائكة: اكتبوا عمل عبدي كأنه كان صحيح. المريض ممكن يبقى مش عارف يصلي وهو واقف، يبقى مش قادر يصلي السنة لو كان مواظب عليها، لو كان قادر يصوم مش قادر يصوم فبيفطر. فبيقول له سيدنا النبي إن ربنا بيكتب لك حسناتك كأنك بالظبط كنت بتعمل الحاجة دي كأنك صحيح مش مريض. فالأعمال اللي انت مش بتعملها مكتوبة لك كأنك بتعملها وانت مريض. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لما يزور مريض سخن قوي وعنده حرارة كده، يقول: أبشر، فإن الله تعالى يقول على الحمى، يعني هذه ناري أسلطها على عبدي لتكون حظه من النار. يعني لو انت صبرت على المرض ده وكان في سيئات في حياتك كانت ممكن توصلك للنار في الآخرة، خلاص خدت نصيبك، اطمن انت ان شاء الله من اهل الجنة. السنة النبوية الثالثة انك انت ترقي من الرقية، يعني رقية المريض. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دخل على سيدنا عبادة ابن الصامت وهو عيان، فقال له: جاءني جبريل فعلمني هذه الرقية. رقى النبي وعلمها له: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعين، بسم الله يشفيك. الرقية دي احفظها تاني: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعين، بسم الله يشفيك. يبقى ارقي الشخص اللي انت رايح تزوره. آخر أدب وسنة نبوية انت عارفها وانت رايح في الطريق أو خارج من عند المريض، ابقى تصدق. ليه؟ انت كده مخلص قوي، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: داووا مرضاكم بالصدقة. فانت بتتصدق من مالك رجاء ان ربنا يخفف على حبيبك اللي عيان. فدول 4 آداب نبوية وسنن منسية في العمل الصالح الكبير اللي هو زيارة المريض.
0: من من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كان هناك غلام اسمه صافي، قيل هو من اليهود وقيل هو من الأنصار، وأظهر إسلامه، ولكن عليه أمور غريبة. كان يتعلم أحيانا الكهانة والدجل، فكان يقول أقوالا يصدق فيها أحيانا فيعظم أمره، ويكذب فيها أحيانا كثيرة أخرى. وشك الناس في هذا الغلام الصغير، هل هو الدجال الأعظم الذي سيخرج في آخر الزمان أو ليس هو؟ من اللي شك فيه؟ مو اللي شكوا فيه أي ناس، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شك فيه. هو أظهر الإسلام، وأثناء إسلامه كان يتكلم بكلام غريب لا يقوله إلا الكهان والشياطين، وآخر عمره اختفى حتى ما يعرفون أين مات. وهذا من الأشياء التي تجعل الناس يشكون فيه، هل هو الدجال الأكبر أو ليس هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرقبه، يريد أن يعرف، لأن لو كان هو الدجال فلا بد أن يحذر أمته منه. يقول عمر: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد. نبي نشوف، هذا كان صافي يقال له ابن صياد. يقول: حتى وجدناه يلعب مع الصبيان عند أطم عند اليهود، عند حصن حصون اليهود. يقول: وقد قارب ابن صياد الحلم يبلغ، فلم يشعر احنا جايين عمر والنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد، الرسول الحين بيختبره، قال: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل صبي صغير يعني لحين ما بلغ، يبي يبلغ الحين، قال: أشهد أنك رسول الأميين. ما قال أنت رسول الله، قال أنت رسول الأميين كما يقول اليهود. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، قال: أتشهد، تخيل ابن صياد يقول حق الرسول وهو غلام صغير، قال: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال: آمنت بالله وبرسله. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ شنو تشوف؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، الشياطين تضحك عليك، مرة تصدقك مرة تكذبك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. شنو الخبيء؟ للتو قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان، يبي يختبره يعرف ولا ما يعرف، للتو أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان. فنظر ابن صياد وهو غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: الدخ. الله أكبر، ما قال الدخان، قال الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعلو قدرك، اخسأ فلن تعلو قدرك، يعني ما راح تعرف الكلمة كاملة، ولن تعلو قدرك في الكهانة والشعوذة. فقال عمر لما شاف هذا الصبي يقول كلام عجيب، قال: يا رسول الله، دعني أطلب عنقه، نقتل ونتخلص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن يكنه، إذا كان هذا هو الدجال فلن تسلط عليه، مو أنت اللي راح تقتله، لأن في الأحاديث الأخرى أن عيسى بن مريم، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وهكذا بدأ ينتشر خبر ابن صياد، ذلك الغلام صافي، وبدأ الناس يهابون شأنه، ما هذا؟ ولما يفعل كل هذا الأمر؟ وكيف يقول هذا الكلام؟ وبدأ الناس يتكلمون. مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم راح واختبأ في النخل يبي يشوف ابن صياد وهو قاعد يلعب مع الأولاد
يلهو يبي يسمع منه شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو مضطجع نائم مغطي على نفسه قطيفة. النبي صلى الله عليه وسلم يبي يشوفه لعله وهو نائم يقول شيء، لعله يفعل شيء، لعله في علامات. فإذا بأمه ترى ابن صياد وهو على هذه الحال، وترى النبي صلى الله عليه وسلم يرقبه، فنادته من بعيد: يا صافي يا صافي، هذا محمد. فاستيقظ ابن صياد ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثار من نومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، لو تركته بس نطالع الراقبة لعرفنا أمره. حتى النبي صلى الله عليه وسلم شاك في أمره. ابن عمر يوم من الأيام لقي ابن صياد في بعض الطرق، فقال له قولا أغضبه غضب، كان شابا، فغضب حتى انتفخ. لما انتفخ ملأ السكة، السكة تسكرت من انتفاخه، ترى شيء يخوف. ابن صياد انتفخ انتفخ انتفخ، السكة الضيقة هذه ملأها. فقالت حفصة وقد بلغها ما فعل ابن عمر، قالت: رحمك الله، ما أردت من ابن صائد، يعني ابن صياد، أما علمت أن نبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يخرج أي الدجال من غضبة يغضبها؟ أنت تبي تغضب علشان يخرج على الناس؟ اتركه، إذا كان الدجال اتركه. في سفرة من السفرات وكان أظهر إيمانه، خرج ابن صياد مع الصحابة. وين رايحين؟ رايحين مكة، إما حج أو عمرة. وكان في الجمع أبو سعيد الخدري، يقول: خرجنا ومعنا ابن صياد ويسمى ابن صائد. يقول: فنزلنا منزلا فتفرق الناس، كل واحد راح مكان. لما نزلنا وحطينا امتعتنا، يقول: فبقيت أنا وهو، أنا وابن صياد ابن صائد. يقول: فاستوحشت منه وحشة شديدة، يعني حتى أبو سعيد ما يبي يكون معه، كان شوي خايف منه. يقول: فجاء بمتاعه ووضعه مع متاعي، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة، حط متاعك هناك، يعني وخر عني. يقول: ففعل. يقول: فرفعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعس قدح كبير فيه لبن، وقال لي: اشرب أبا سعيد. حلب الغنم وجاب لي. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار. يقول: أنا أبي أشرب، لكن أكره أن أشرب من يده، ما أبي أشرب منه. شوف إلى هذه الدرجة. فقال ابن صياد: يا أبا سعيد، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق، أبي أنتحر الآن مما يقول لي الناس. ليش تقولون فيني هذا الكلام يا أبا سعيد؟ من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم معشر الأنصار أعلم الناس بالحديث. ثم قال: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال كافر وأنا مسلم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أنه عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه لا يدخل المدينة ولا مكة؟ وأنا طالع من المدينة، وين رايح؟ رايح مكة. فقال أبو سعيد: كنت ونعذره، يعني كأن شوي شفق لحاله. يقول: ثم قال لي: أما إني لأعرفه، الدجال أنا أعرفه. يقول: لما ارتحت إنه مو هو، كان يرد يقلب برة ثانية. قال: أما إني أعرفه وأعرف مكانه وأعرف أين هو الآن. يقول: رديت برة ثانية وقلت له: تبا لك سائر اليوم، يعني توني أرتاح لك لما تقول هذا الكلام وترد لي برة ثانية. وفي رواية قال: والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. ثم سئل: أيسرك أنك الدجال؟ قال: لو عرض علي ما كرهت، أنا لست الدجال، لكن لو عرض علي لكنت هو. الله أعلم عن حقيقة هذا الرجل. قيل هو دجال من الدجاجلة، ليس الدجال الأكبر، وقيل هو شيطان يتصور بهذا الدجال حتى يلتحق بالدجال الأعظم، لكن الغريبة أنه في معركة الحرة اختفى ولم يعرف الناس مكانه.
نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من المفاهيم الرئيسية في منهج الابتلاء أن النصر لا يأتي إلا بعد الابتلاء. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ عندها سيأتي نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقال لنا صلى الله عليه وآله وسلم: إن من كان من قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون، وأحبكم في الله أجمعين. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، إن كان الذي نقوله فيه، قال: إن كان الذي تقوله فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالبهتان أعظم أنواع الكذب. عجيب، بعض الناس شي يقول بسرعة يعطيك فتوى هالشكل على الماشي: لا غيبة لفاسق. الله، منين جبت الفتوى يا حبيبي؟ هذا الحديث وهذه الآية: لا يغتب بعضكم بعضا. ما قال لا صالح ولا فاسق، الخطاب لكل المسلمين: لا يغتب بعضكم بعضا. مرة أنا شفت لي شاب ملتحي، وأنا خابره بدون لحية يعني، فأنا قلت له: خير إن شاء الله، يعني تدينت أنت؟ قال: اسكت يا شيخ، لو تدري صار فيني. قلت له: صار فيك؟ قال: قعدت قعدة مع صديق وحشينا في واحد، حشينا في واحد وأكلنا لحمة ليلة كاملة، وبعدين رحت أنام، وإذا يجيني في المنام وينام قبالي وتفيض روحه، فأخذت السكين والرجل عريان وأقطع من لحمة وأكل، قطع من لحمة وأكل، قطع من لحمة وأكل. يقول: وأنا يعني ملكني الغثيان من كل جانب. يقول: فأفقت، فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه غيبتي البارحة مع فلان لهذا الإنسان، يا ربي تبت، يا ربي ندمت. يقول: وأروح لأركض. قلت له: ابن الحلال، أنا وفلان اغتبناك ورأيت فيك رؤية صالحة، فاعف عني وسامحني وأنا أتوب. يقولوا: من ساعتها أنا التزمت وعاهدت الله أني ما أغتاب إنسان أبد. الله، شفتوا؟ يعني هذا الله سبحانه وتعالى رحمه بهذه الرؤية الصالحة وتابع عليه. لكن شو نقول على اللي ليل حين يحشون في الناس ويقرضون في الناس؟ أمس أنا وصلني استجرام طلبة يدرسهم مدرس اللغة الإنجليزية، وبعد يعني انتهت الدورة وما يتكلم معاهم عربي، كله بالانجليزي، ويأخذون منه بهذا المعهد في آخر يوم كان يتكلم باللغة العربية. قال: طول هالمدة وانتم تحشون فيني وينفجرون من الضحك والخجل بما أصابهم. يعرف عربي؟ طلع يعرف عربي. الله أكبر، شفتوا؟ ولهذا الإسلام والقرآن لما ينهى عن مثل هذه الأمور حتى لا يقع في المطبات، مدرسهم ويربيهم وتعبان عليهم وظنوا أنه ما يعرف عربي مشتغلين عليه. ولا يغتب بعضكم بعضا، لما يا رب؟ قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الله، هذا اللي أخبرنا عنه اللي رأى الرؤية في أخيه لما اغتابه أكل لحمه في المنام. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ والعجيب أن مو لحم أي إنسان، شقيقة وشقيقتها، من أم وأب، من رحم واحدة، خنقه فمات فقطع لحمه فأكله، هذه الغيبة. يا لطيف، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها المغتاب، اتق الله وتذكر أن الله تواب، يقبل التوبة، التوبة من عباده، رحيم، يرحم التائبين والمسلمين والمؤمنين. فكل مغتاب أمامه فرصة يتوب إلى الله ويؤوب إلى الله ويستغفر الله ولا يعود إلى ما فعل. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نقول جميعا نتوب إلى الله وندمنا على ما فعلنا ونستغفر الله العظيم لكل ذنب عظيم ولكل غيبة اغتبناها على إنسان أو إنسانة أو مؤمن أو مسلم أو مسلمة أو مؤمنة. استغفر الله، تبنا إلى الله، ندمنا على ما فعلنا. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس، الآن النداء أعم وأشمل كل النداءات التي مرت. يا أيها الذين آمنوا، هذا يختلف، هذا إلى الناس، كل الناس في كل زمان في كل مكان، يعني هذا النداء مطلق الزمان والمكان والبشر. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء، أين بعدين التفاخر؟ أين؟ لا يفخر عربي على أعجمي، ولا أبيض على أسود، ولا أصيل على بيسري، ولا حسيب نسيب على إنسان مغمور، لا لا لا، كلنا أبناء آدم وحواء سواسية، هكذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كأسنان المشط. يا الله، متى نصل إلى هذا المستوى؟ هذا كلام خطير، هذا خطير. يعني تحويل الناس إلى أجناس وإلى فصائل وإلى، وكلنا نعرف يوم لما طلعت النازية وقالت يعني فصيلتنا إحنا يعني من الفصائل اللي تختلف عن فصائل البشر، شنو قال؟ إحنا نازيين. وهذه النظرة العنصرية عندهم دمرتهم تدمير كامل. قاموا ودخلوا في حروب، والحروب كلت منهم في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية قرابة 55 مليون نفس بشري. شوف نتيجة هذه القضية وغفلتهم هذا النداء الرباني: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتناحروا لا لتقاتلوا، تعايشوا بالأخلاق، تعايشوا بالقيم، تعايشوا فيما بينكم، فإن الخير كثير والدنيا واسعة، لماذا يمكر بعضكم بعضا ويقتل بعضكم بعضا؟ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تعالوا نتعارف، تعالوا نتآلف، تعالوا نبذل أسباب التعارف والتآلف، ولا نبذل أسباب التناكر والتخالف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الميزان المضبوط عند الله. إن الله عليم خبير. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة لقريش ما أرادت ولكن ها هم صناديد قريش وبكل سخف يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول لهم جبل الصفا إلى كتلة من الذهب وأن يزحزح الجبال عن مكة حتى يجدوا مساحات للزراعة. فدعا صلى الله عليه وسلم ربه فنزل جبريل عليه السلام فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. تأمل عليه الصلاة والسلام في الخيارين وما هو الأجمل لمكة، فأشرقت رحمته بصبيتهم آملا أن يحملوا راية التوحيد بعد أن حمل آباؤهم راية العناد والأصنام، فقال لجبريل بل باب التوبة والرحمة. ظل صلى الله عليه وسلم في مكة لا يحمل سيفا ولا يحرض على عنف ولا شتيمة، يناديهم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، ومع ذلك تصر قريش على المماحكة فتقول

قول يا محمد لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا لا ينقطع أو تكون لك بساتين وحدائق من نخيل وعنب وأن تفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو أن تسقط السماء علينا قطعا نلمسها بأيدينا أو ائتنا بالله والملائكة أمامنا نراهم ونكلمهم أو اجعل لك بيتا من ذهب أو ارتق في السماء وحتى لو صعدت أمامنا لن نؤمن أنك قد صعدت حتى تهبط ومعك كتاب نقرأه. سكت صلى الله عليه وسلم أمام هذه العقول الصغيرة العقول التي تشبه عقول اليهود عندما قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وأوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم

0: يحرقها، وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا هو الخطاب الأمثل للمعاند. تأجج حقدهم بعد إهمال عنادهم، فقرروا تحويل حياة المتعاطفين مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جحيم، ففي مكان يقال له المحصب يقول صلى الله عليه وسلم: إنهم تقاسموا على الكفر. وذلك عندما تحالفت قريش وكنانة على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يزوجوهم ولا يبايعوهم حتى يتخلوا عنه، فضاق بهم الحال وتضاغى أطفالهم وجاعوا كلهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لقد أتت علي 30 من يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكل ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. أما الشاب عتبة بن غزوان فيقول: لقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. أما مصعب بن عمير فلا تملك العيون سوى الدموع حين ترى في ظلال السيرة.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأشياء التي تميز بها ديننا الإسلامي الحنيف وتعتبر من المحاسن التي جاء بها هو مسألة أو فضيلة أو خلق التيسير. التيسير أحبتي هو مزية من مزايا الدين الإسلامي الحنيف. الله عز وجل جاء بهذه الشريعة السمحة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالتوجيهات الكريمة، وفي مجملها تكون فيها اليسر والسهولة واللين والرفق بالناس. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، بقدرتك باستطاعتك بالتيسير عليك. فلذلك الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة حينما قال الله عز وجل عن شهر رمضان، قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى يريد من الناس كافة أن يريد بهم أن يسيروا في طريق اليسر للعسر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث أحدا قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالدين يسير، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فلذلك لما تأخذ الجانب اليسير في الطاعات في العبادات بحسب قدرتك بحسب استطاعتك، فإن هذا في الحقيقة هو الطريق الصحيح. حينما يأتي الإنسان مثلا ويكلف على نفسه بطاعة من الطاعات، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في يوم الأيام ووجد امرأة رابطة حبلا وتصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكوه، لأن في معنى الحديث أن الإنسان يصلي ما استطاع، فإذا أصابه النعاس ينام. الله أكبر، دين عظيم أيها الأحبة، ليس فيه رهبانية يعني تجعل الإنسان يكلف نفسه فوق طاقته. أيضا حينما جاءه الثلاثة الذين قال لا أصوم ولا أصوم ولا أفطر ولا أتزوج ولا أكل لحم، النبي صلى الله عليه وسلم كله وجههم إلى الذي ينبغي أن يكون، وهو مسألة التوسط، مسألة اليسر، مسألة المسلم أن يزاول طاعته وعبادته بنوع من التوازن، وهذا في الحقيقة التوازن. إذن تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اختيار الأمور، قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا دليل أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الجانب اليسير في الأمر ما لم يكن إثم أو معصية. فلذلك من الأشياء اللي جميلا ينبه لها مسألة مثلا المناسبات، مسألة أيضا المهر في الزواج، مسألة أيضا بعض القرارات التي تكون للأسرة، انظر إلى الجانب اليسير فيها وابتعد عن الجانب العسر. أيضا المسألة أعود على بدأ مسألة مثلا الزواج، وأن كما النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا، فكلما كان الأمر فيه يسر فيه سهولة كلما كانت البركة تكون فيه. انظر إلى المناسبات التي يكون فيها تكلف، يكون فيها إسراف، يكون فيها أشياء وأمور ونتائج غير طيبة. لماذا؟ لأن فيه تكلف فيه عسر. ودائما المسلم أيها الأحبة يريد أو أن ينبغي لها أن يكون في طريق اليسر وأن يبتعد عن طريق العسر. فلذلك جاء الفضيلة في أن الإنسان إذا جاءه شخص وعليه مال وهذا الشخص فقير أو معسر فإنه ييسر له، فهذا ورد فيه فضل من الله عز وجل، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. لابد أيها الأحبة أن يعيد المسلم توازنه في الحياة، وأن يسير في الطريق اليسير للعسير، وأن يجعل شعاره الطريق الهين على الناس، وذلك لكي يكسب قلوبهم أولا ويكسب الأجر قبل ذلك من الله عز وجل، ويكون متبعا لسنة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا طريق اليسر، وأن يجعلنا جميعا ممن يحبهم الله عز وجل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

غير جمالك ولم أهو غير جمالك تسبح روحي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول, حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة, وأنا أبدأ بذلك. عمر بن الخطاب. عبد الله بن حذافة السهمي. أتاح الإسلام العظيم لعبد الله بن حذافة السهمي أن يلقى سيدي الدنيا في زمانه, كسرى ملك الفرس وقيصر عظيم الروم. وكان له مع كل منهما قصة ما تزال تعيها ذاكرة الدهر ويرويها لسان التاريخ. أما قصته مع كسرى ملك الفرس فكانت في السنة السادسة للهجرة, حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث طائفة من أصحابه بكتب إلى ملوك الأعاجم يدعوهم فيها إلى الإسلام. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر خطورة هذه المهمة, فقد كانوا يجهلون لغات تلك البلاد ولا يعرفون شيئا عن أمزجة ملوكها. ثم إنهم سيدعون هؤلاء الملوك إلى ترك أديانهم ومفارقة عزهم وسلطانهم والدخول في دين قوم كانوا إلى الأمس القريب من بعض أتباعهم. إنها رحلة خطرة, الذاهب فيها مفقود والعائد منها مولود. لذا جمع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه وقام فيهم خطيبا, فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال: أما بعد, فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم, فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد, فبعثنا حيث شئت. انتدب عليه الصلاة والسلام ستة من الصحابة ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم, وكان أحد هؤلاء الستة عبد الله بن حذافة السهمي, فقد اختير لحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس. دخل عبد الله بن حذافة على سيد فارس, فما إن رآه كسرى مقبلا حتى أومأ إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده, فقال عبد الله: لا, إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه لك يدا بيد, وأنا لا أخالف أمرا لرسول الله. فقال كسرى لرجاله: اتركوه يدنو مني. فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده, ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة: بسم الله الرحمن الرحيم, من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس, سلام على من اتبع الهدى. فما إن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نار الغضب في صدره, فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه, فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها, وهو يصيح: أيكتب لي بهذا وهو عبدي؟ ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه فأخرج.
0: رجال حول الرسول, حول الرسول.
1: خرج عبد الله بن حذافة من مجلس كسرى وهو لا يدري ما يفعل الله له, أيقتل أم يترك حرا طليقا؟ لكنه ما لبث أن قال: والله ما أبالي على أي حال أكون بعد أن أديت كتاب رسول الله صلوات الله عليه, وركب راحلته وانطلق. فلما قدم عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب, فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال: مزق الله ملكه. هذه قصة لقاء عبد الله بن حذافة لكسرى ملك الفرس. فما قصة لقائه لقيصر عظيم الروم؟ لقد كان لقاؤه لقيصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه, ففي السنة 19 للهجرة بعث عمر بن الخطاب جيشا لحرب الروم فيه عبد الله بن حذافة السهمي. وكان قيصر عظيم الروم قد تناهت إليه أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق الإيمان ورسوخ العقيدة واسترخاص النفس في سبيل الله ورسوله، فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه وأن يأتوه به حيا. وشاء الله أن يقع عبد الله بن حذافة أسيرا في أيدي الروم، فحملوه إلى مليكهم وقالوا: إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينه، قد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك به. نظر ملك الروم إلى عبد الله طويلا ثم بادره قائلا: إني أعرض عليك أمرك. قال: وما هو؟ فقال: أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال الأسير في أنفة وحزم: هيهات، إن الموت لأحب إلي 1000 مرة مما تدعوني إليه. فقال قيصر: إني لأراك رجلا شهما، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني. فتبسم الأسير المكبل بقيوده وقال: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وما تريد.
0: رجال حول الرسول.
1: ثم أمر فصلب، وقال لقناصته بالرومية: ارموه قريبا من يديه، وهو يعرض عليه التنصر فأبى. فقال: ارموه قريبا من رجليه، وهو يعرض عليه مفارقة دينه فأبى. ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت ورفعت على النار حتى غلى. ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقي، فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تبدو عارية. ثم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية، فكان أشد إباء لها من قبل، فلما يأس منه أمر به أن يلقى في القدر التي ألقي فيها صاحباه، فلما ذهب به دمعت عيناه. فقال رجال قيصر لملكهم: إنه قد بكى، فظن أنه قد جزع وقال: ردوه إليه. فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباها، فقال: ويحك، فما الذي أبكاك إذن؟ قال: أبكاني أني قلت في نفسي: تلقى الآن في هذه القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس، فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. فقال الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله: وعن جميع أسار المسلمين أيضا؟ قال: وعن جميع أسار المسلمين أيضا. قال عبد الله: فقلت في نفسي: عدو من أعداء الله، أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا، لا ضير علي في ذلك. ثم دنا منه وقبل رأسه، فأمر ملك الروم أن يجمعوا له أسار المسلمين وأن يدفعوهم إليه، فدفعوا إليه. قدم عبد الله بن حذافة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره خبره، فسر به الفاروق أعظم السرور. ولما نظر إلى الأسرى قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. ثم قام وقبل رأسه. رضي الله على عبد الله بن حذافة السهمي، أسكنه فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

رسول. سمعت أنه قتل. إن كان رسول الله قد مات

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وكنا في أركان الإيمان، ثم في أركان الإسلام، ثم في موضوعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحدثنا في درس سابق عن غض البصر، والحديث اليوم عن مقاصد الشريعة من الزواج. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الأولى أنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، أي أنه ليس في الإسلام حرمان، ولكن في تنظيم. فالله عز وجل حينما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس، شهوة المرأة قناتها النظيفة الزواج. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله، من آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم، لكم يعني خصيصاً لكم، من أنفسكم أزواجاً. الزوجة إنسان لها فكر، لها قلب، لها مشاعر، لها كرامتها، لها حاجاتها، تسمو وتسقط كالرجل تماماً. من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. الذي صمم الذكر والأنثى، وهما من آيات الله الدالة على عظمته، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، خلقهما متكاملين، أي أن كل طرف مفتقر إلى الطرف الآخر، كما أن الرجل مفتقر إلى امرأة، كذلك المرأة مفتقرة إلى الرجل. إذن من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. علة السكنة أن الرجل يكمل نقصه العاطفي بزوجته، وعلة السكنة للمرأة إلى الرجل أنها تكمل نقصها القيادي به، هي تكمل نقصها به، وهو يكمل نقصه بها، إذن في تكامل بينهما. لتسكنوا إليها، وجعل بمعنى خلق، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل، وهذه المودة والرحمة من آيات الله الدالة على عظمته. لذلك حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أعظم الرجال حقا على المرأة؟ قال: زوجها. فلما سئل: من أعظم النساء حقاً على الرجل؟ قال: أمه. أعظم رجل بحياة المرأة زوجها، أعظم امرأة بحياة الرجل أمه. هذا من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. وجعل بينكم مودة ورحمة. التعليق: إن لم يكن بين الزوجين المودة والرحمة فهناك خلل كبير في العلاقة الزوجية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. عد النبي محبة عائشة رزقاً منه، الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. لكنني أقول الإنسان من دون ما يسعى إلى إقامة هذا الود مع زوجته قد تتطور الأمور إلى بغضاء أو إلى مشاحنة أو إلى فتور بالعلاقة. هذا الحب المتأجج يمكن أن يبقى مستمراً، بس يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى كلمة طيبة، يحتاج إلى اعتذار، يحتاج إلى هدية، يحتاج إلى علاقة طيبة، يحتاج إلى رحمة. فكما أن الإنسان قادر أن يجعل من حوله ملتفين حوله، كمان قادر أن يجعل هذه المرأة التي في البيت يعني شريكة حياته، تميل إليه وتحبه، ثم حينما تحبه يحبها، يحبها فتحبه، تحبه فيحبها. لذلك من الخطأ الكبير أن تبقى العلاقة الزوجية فاترة بين الزوجين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى المرأة فقال: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأوصى الرجال بالنساء فقال: أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريماً مغلوباً من أن أكون لئيماً غالباً. في زيادة للحديث أيها الإخوة. لذلك أنا أعتقد اعتقاداً جازماً أنه لا يمكن أن أسمي النجاح نجاحاً إلا إذا كان شمولياً. يعني أنت كرجل في عندك أربع فصول خطيرة: فصل علاقتك بالله، وهذا أخطر الفصول، وفصل علاقتك بأهلك وبأولادك، وفصل علاقتك بعملك، وفصل علاقتك بصحتك، وأي خلل في واحدة من هذه الأربع تنسحب على الثلاثة. لذلك أنا لا أسمي الناجح ناجحاً إلا إذا أحكم هذه الفصول الأربع. في أشياء ثانوية ممكن نتساهل فيها، أما صحة الإنسان قوام حياته، علاقته مع الله عز وجل أساس نجاحه، علاقته مع بيته أساس سعادته ببيته، علاقته مع عمله أساس كسب رزقه. فالبطولة أن نسعى جاهدين إلى علاقات ناجحة في فصول أربع: علاقتك مع الله، أن تتعرف إليه، أن تتعرف إليه خالقاً ورباً ومسيراً، أن تتعرف إلى أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، أن تتعرف إلى منهجه، ثم أن تحمل نفسك على طاعته، ثم أن تتقرب إليه بالعمل الصالح. هذا فصل. ما دمت في استقامة فأنت في ظل الله، ما دمت في استقامة فأنت في توفيق الله، ما دمت في استقامة فأنت في حفظ الله. وهذا المعنى أشارت إليه الآيات الكريمة حينما قال الله عز وجل: إن الله مع المؤمنين. قال علماء التفسير: هذه معية خاصة، هناك معية عامة وهناك معية خاصة. المعية العامة: وهو معكم أينما كنتم، مع الكافر، مع الملحد، مع المجرم، معه بعلمه فقط، هي معية عامة. لكن المعية الخاصة: إن الله مع المؤمنين، يعني معهم بالتوفيق، معهم بالتأييد، معهم بالنصر، معهم بالحفظ، فإنك بأعيننا. هذه الآية في الأصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن أي مؤمن بقدر استقامته وإخلاصه له من هذه الآية نصيب. فأنت باستقامتك على أمر الله جعلت الله وليك، وليك الله ولي الذين آمنوا. باستقامتك على أمر الله جعلت نفسك في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، جعلت نفسك في حماية الله، في توفيق الله، في تأييد الله، في نصر الله. هذا أول فصل. لذلك هذا الفصل يحتاج إلى طلب علم. ما في شيء يأتي من لا شيء، يحتاج هذا الفصل إلى طلب علم. يجب أن تعرف حقيقة الذات الإلهية، كيف أنه خالق ومربي ومسير، أسماء الحسنى اسم اسم، منهج أحكام الشرعية، أنت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده، هذا فصل. فما لم تقتطع من وقتك وقتاً ثميناً لمعرفة الله فالمشكلة كبيرة. يعني دققوا، هذا الذي يتفرق

أحكام الشريعة أي وقت تقتطعه من وقتك الثمين، أنا أسمي هذا استثماراً للوقت وليس تضيعاً له. أيام إنسان يتوهم أنه إذا حضر الدرس يعني ضيع نصف ساعة، هنا الخطأ الفاحش. حضور الدرس استثمار للوقت. أنا أذكر أنه إنسان يقود مركبة، ركبت معه امرأة ظاهرها محجب، ظاهرها، لكن الحجاب تجعله مطية لمآربها، ثم سألها إلى أين؟ أجابته بكلمة أغرته بها، أي مكان أذهب معك؟ فقضى منها حاجته، أعطته ظرفين، ظرف في مبلغ ضخم وظرف في رسالة. المبلغ الضخم مزور فدخل من أجله السجن، والرسالة مرحبا بك في نادي الإيدز. هذا لو حضران درس علم واحد. لما قالت له خذني إلى أي مكان تشاء، فتح باب المركبة وركلها بقدمه ونجا من السجن ومن الإيدز. فالإنسان مرة إنسان قال لي زوجتي تخونني، لك مع من؟ قال لي مع جاري. كيف عرفت جارك؟ قال لي والله مرة زارنا الجار، أنا أشفقت عليها أن تبقى وحدها في غرفتها، دعوتها إلى أن تسهر معنا. أنت لو حضران درس علم واحد ما قبلت بهذا الاختلاط مثلا. يا أيها الإخوة، حضور درس العلم استثمار للوقت وليس هدرا له. أن تعرف الله استثمار للوقت، أنه أنت كائن متحرك. إذا كان شيء ساكن ما في مشكلة، سيارة واقفة، لكن سيارة تنطلق بسرعة 120، إذا ما في قائد ماهر، ما في مقود محكم، ما في مكابح، ما في إشارات ضوئية، ما في إرشادات بالسير، الحادث محقق، أليس كذلك؟ فلذلك ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. الفصل الأول أن تعرف الله، أن تعرف ذاته العلية، أن تعرفه خالقاً مربياً مسيراً، أسماء الحسنى، منهجه، ثم تحمل نفسك على طاعته، ثم تتقرب إليه. البند الثاني أهلك أقرب الناس إليك، شريكة حياتك، بإمكانك أن تصنع الحب بيدك ولو في سن متقدمة. الكلمة الطيبة، أي الله قال وقولوا للناس حسنا، هي زوجتك يدخل إلى البيت ولا كلمة طيبة، بس تفتيش وسؤال وتدقيق وتمحيص وتجهم، ابتسامته ورقته ونعومته واعتذاره وانحناؤه نصفين للغريب، أما هذه التي تخدمه طوال الليل والنهار، الكلمة القاسية لها فقط، والاستهزاء بأهله، يخرب بيته بيده، يخرب بيته بيده. لذلك الحب يصنع صناعة، الكلمة الطيبة، إلقاء السلام، الاعتذار أحياناً، المتابعة، الهدية، تجعل الود بين الزوجين. والمرأة من السهل جداً أن تكسب قلبها بكلمة طيبة، لأنه هي طبيعتها عاطفية. لذلك الله نهاها أن تخضع بالقول، نهاها أن تخضع بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض. طبعاً هي تستجيب لقول طيب من زوج، من غير زوجها الزوجة قاسي جداً، وغير زوجة أسمعها كلاماً ليناً، في مشكلة. إذاً أيها الإخوة، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه من خلق الله عز وجل. أما لما تنجح بعلاقتك مع الله بتطبق منهجه، من تطبيق المنهج وعاشرهن بالمعروف. وقال علماء التفسير ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. وبطولة الزوج أن يكون محسناً. بالمناسبة أيها الإخوة، أنا أصر على هذا المعنى، مقياس الخلق الكريم في البيت فقط. خارج البيت بالتعبير المعاصر بزنس، يعني مصلحتك

0: تقتضي أن تكون لطيفاً، المصلحة تقتضي أن تكون متواضعاً، المصلحة تقتضي أن تعترف بخطئك، المصلحة تقتضي أن تكون مجاملاً. كل الأعمال التي تفعلها خارج المنزل تنتمي إلى مصالحك وإلى كسب رزقك وإلى تعزيز مكانتك، أما في البيت ما في رقابة. الخلق الحقيقي في البيت الدليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. الدليل خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. مقياسك الدقيق أن ترحم التي في البيت، أن تعتني التي في بالبيت، أن تكون ودوداً مع التي في البيت، أن تبتسم للتي في البيت، أن تشكر لهذه المرأة. هذا الود بين الزوجين شيء نفيس جداً، البيت بصير جنة جنة. يعني الآن هناك من يقول يجب أن يكون البيت جنة، بتصرف بسيط، بإلقاء السلام، بالمودة، بالاعتذار، بالهدية، تجعل هذا البيت الذي هو فيما مضى جحيم لا يطاق تجعله جنة في الأرض. نعم. فإنسان دخل إلى البيت سلم على أهله، جلس إلى الطعام سمى، إن دخل ولم يسلم قال الشيطان أدركنا المبيت في هذا البيت، إن جلس إلى الطعام ولم يسمي قال أدركنا العشاء، إن دخل ولم يسلم وجلس إلى الطعام ولم يسمي قال الشيطان لإخوانه أدركنا المبيت والعشاء معا. بيت قطعة من الجحيم بصير. فدخل للبيت الإنسان في دعاء، خرج في دعاء. فأنا الذي ألح عليه أن تهتم بأربع محطات كبرى في حياتك. المحطة الأولى علاقتك بالله، والمحطة الثانية علاقتك بأهلك وأولادك، والمحطة الثالثة علاقتك بعملك. أيام إنسان له مكانة في البيت عالية جداً وناجح في علاقته مع أهله، وله علاقة مع الله طيبة، بيتأخر على العمل كل يوم، بيسمع كلمات قاسية تهز كيانه، أثر بعمله. فالآن النجاح الحقيقي نجاح شمولي لا نجاح جزئي. النجاح الجزئي لا يسمى نجاحاً. فالحكمة من الزواج أن تسكن إليها. لذلك في بعض الكلمات قال سيدنا عمر يقول أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا ابتغاء ولد صالح ينفع الناس من بعدي. يعني الذرية الصالحة لا تقدر بثمن، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فكل أعمال الذرية في صحيفة الأب، إلا في حالات نادرة وقليلة جداً. أيام بيكون الابن له اختيار معاكس لوالده، بيكون الأب بذل كل شيء من أجل ابنه، عندئذ الأب معفى من المسؤولية وينطبق عليه الحالة التي ذكرها الله في القرآن مع سيدنا نوح وابنه، هي حالة أخرى. أيها الإخوة، الحكمة من الزواج إنجاب ولد صالح ينفع الناس من بعدك. كنت أقول دائماً الإنسان مجبول على حب وجوده، هي حقيقة، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. سلامة وجوده منوطة باستقامته على أمر الله، والاستقامة سلبية. أنا ما كذبت، ما غشيت، ما اغتبت، ما ذكرت إنسان بسوء، ما أكلت مالاً حراماً، كل بنود الاستقامة تسبقها ما سلبية. الاستقامة كف، أما العمل الصالح عطاء، أعطى من وقته، أعطى من ماله، أعطى من خبرته، أعطى من علمه، لأنه آمن أنه مخلوق للجنة. فلما آمن أنه مخلوق للجنة بنى حياته على العطاء. يعني في صفة ثابتة في المؤمن أن حياته أساسها العطاء، يعطي من وقته، من ماله، من خبرته، ولا يقبل في بعض الأعمال الصالحة أجراً، لو قبل أجراً لكان محدوداً جداً. أنا أضرب هذا المثل دائماً، يعني ملك كلف أستاذ العلوم بتدريس ابنه بعض الدروس، هذا المدرس أفقه ضيق، لما أصبح في 10 دروس قال له وين الإجراء؟ لابني الملك، قال له حاضر أستاذ، كم تريد؟ قال له 1000 على الدرس، قال له هي 10000. لكن الأب بنيته أن يقدم له بيت ومركبة، ملك لأنه بيت ومركبة، فهذا أخذ 10000 وضيع البيت والمركبة. فأنت لما تقبل تأخذ أجر على عمل صالح في الدنيا بتكون أخطأت مع الله خطأ كبير. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بالعكس الذي يقدم أعمالا صالحة لوجه الله يعد طموحا لا حدود له، لأنه طلب الأجر من الله. كثير في آيات به المعنى، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أنا أكافئك يا عبدي. وإذا الله كافأ، الله بيمنحك الأمن، بيمنحك الحكمة، بيمنحك الجنة، بيمنحك حياة أبدية. لذلك الزواج من نعم الله الكبرى. وصدقوا، مرة حضرت تعزية، الأب 90، الزوجة المتوفاة 80، وبكى الأب بكاء مذهل. أردت أن أخفف عنه في نهاية التعزية، قال لي والله عشت معها 55 سنة ما نمت يوما غاضبا عليها ولا يوم. هذا الزواج السعيد، الزواج في بركة من الله، في معونة من الله، عندك أولاد أبرار، عندك زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، تحفظك إذا غبت عنها، تطيعك إن أمرتها. فلذلك فرق كبير بين النكاح وبين السفاح، يعني عفواً، في قطعة لحم طازجة مشوية وأنت جائع جداً، شيء نفيس جداً، وفي قطعة لحم متفسخة الروائح التي تصدر منها 50 متر، كلاهما قطعة لحم، الأولى مشتهات، الثانية تخرج من جلدك من رائحتها. وكذلك المرأة، إن كان الزوجة صالحة هي الحسنة الطيبة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال علماء التفسير حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، والعلاقة الآسمة علاقة الزنا والعياذ بالله، علاقة فيها مقت، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأنت مخير، ولأنك مخير كل شيء بحياتك حيادي، والحظوظ حيادية والشهوات حيادية، فإما أن تتزوج فترقى إلى أعلى عليين، وإما أن يمارس الإنسان هذه الشهوة بطريق غير مشروع فيهوي إلى أسفل السافلين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع مسلسل الدرامي المال والدم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: كله منك يابا، كله منك، ضليتك تدلعوا لما ركبنا.
1: طول عمره ماهر عايش أستاذ في الدار، وإحنا اللي بنشتغل وبنموت عشان خاطره.
2: طيب خلص، بديش برمي كتير، راح يفكر ويعرف إنه كلامنا صح وإنه الزواج من نيفين لمصلحته.
1: طب وإذا ما رجع وضل مصمم على رأيه؟
2: حنيتها بحلها الله.
0: طب إذا عمل له حاجة كلها هنروح في داهية، سمعتنا هتروح في الطين.
2: وشو راه يعمل يعني؟ أنت مجنون؟ أخوك مربى أحسن ترباية،
0: من وين بده ياكل ويشرب هو في الشارع؟ أكيد راح يسرق علشان يعيش، وحنيتها كل يوم راح نجري على أجسام الشرطة.
2: ولك شو بتحكي أنت؟ أنا متأكد إنه راح يروح على دار عمك، وعمك راح يفهم مصلحته ويرجعه.
1: إذا ما سمع من أبوه بده يسمع من عمه؟
0: يا رب يا رب ما تضيع هالفرصة من إيدينا.

0: أهلا يا ماهر، وين؟
1: أنا آسف أني جاي في ساعة متأخرة في الليل، بس
0: لا يا راجل، البيت بيتك، تفضل يا راجل. تفضل يا ماهر، تفضل، أهلا بيك.
1: بصراحة يا فضل، أنا جاي أبات عندك.
0: ياه، راح تكون أحلى ليلة هذه. أهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله. أنا بصراحة تزعلت مع أهلي وأبوي، وأبوي طردني من البيت.
0: ولا يهمك، اعتبرني أخوك وهذا البيت بيتك.
1: الله يخليك يا فضل، هذا لطف منك.
0: هذا واجب. اسمع، خذها لترينج وغير وعي وريح عبيل ما أروح أوصى على العشاء واجيب فراش النوم بالمرة.
2: بالك يرجع ماهر ويوافق على الزواج؟
3: لازم يتزوجها، وبخاطره؟
2: طيب لو ضلوا رافض، كيف يا فالح بدنا نخليه يتزوجها؟
3: طول عمرك فقري، هذه مصلحتنا، غصب عنه لازم يوافق.
2: أنا بقول إذا ضلوا مصمم على الرفض، خلص نسكر الموضوع ويرجع الدار.
3: ولا تفكر يا أهبل، هذا أخوك مراهق، بفكرش بعقله، بفكر بقلبه بس. أما أنا وإنت كبار إلا عقل، بديش تفكر زيه. فكر بكرة لما تلاقي المصاري بلعب في إيديك لعب. فكر لما يكون عندك سيارة وشقة محترمة ومصاري كوام. فكر.
2: معقول؟ معقول أصير هيك والفقر يطلع بلا رجعة؟
3: طبعا، تعال احسبها، 6 دنومات وثلاث محلات، كل دنوم 100,000 دينار. هاي قديش؟ هاي 600,000، يعني أكتر من نص مليون دولار، زائد 3 محلات بجيب كل سنة أقل حاجة 20,000 دولار.
2: أنا مش مصدق اللي بسمعه.
3: لا صدق يا حلو، صدق.
2: طيب كيف بدنا نغوص في هالنعمة والمصاري؟ المرة مرته والمال مالها.
3: تقلقش، كله معمول حسابه، واللي بيجيش معاك تعال معاه.
4: أبو هاني، شو سويت؟
5: صبرك علينا يا أبو محمد، الأمر هذا بده وقت.
4: يعني اللي فهمته منك إنه الولد لسه مش موافق.
5: مش قصة مش موافق، ما أنت عارف الولد لسه صغير ولسه مش فاهم مصلحة نفسه.
4: بس برضو الأمر بدوش تفكير، هذه فرصة العمر يا أبو هاني.
5: وإيش بدي أعمل أنا إذا كان مخه مش مريحه؟ إيش بدي أعمل؟
4: طيب الولد هلقيت وينه؟
5: صراحة طردته من الدار وقلت له لما توافق على الزواج بترجع.
4: لا يا ابو هاني، مش هيك، مش هيك الواحد بيعمل. انت بدك تاكل عنب ولا تقاتل الناطور؟
5: بدنا ناكل عنب.
4: واللي بده ياكل عنب ما بيقاتل الناطور، لانه الناطور مش راح يخليك تاكل ولا حبه منه.
5: طيب دلني يا ابو محمد، شو اعمل؟
4: رجع ابنك على الدار وكلمه بالسياسه، تحايل عليه بالكلمه الحلوه. هذول شباب والقوه ما بتيجي معاهم.
0: طيب وشو بدك تعمل يا ماهر هالقيت؟
1: مش عارف، بدي أشوف شؤون الطلبة إذا بسمحوا لي أستمر وبعدينش أدفع الرسوم.
0: يعني أنت مصر إنك ما ترجع البيت؟
1: أهلي يا فضل بدهم إياني أرتكب جريمة.
0: يعني أنت ماخذ قرارك خلص نهائي؟
1: طبعا يا فضل، أنا ما بقبل أتجوز واحدة عشان أنهبها أنا وأهلي. يا راجل أنت مش شايف أبوي وأخوتي فتحين تمامهم وبطونهم مستكتلين يا راجل، الله أكبر.
0: طيب أنت فكرت إنك توافق؟ قصدي يعني ما بتتخيل حالك إنك متجوزها؟
1: ولك فضل، أصلا البنت وقولوا عنها إنها شوية هيك، مرة بتعصب ومرة بتهدي، يعني مش البنت اللي الإنسان بفكر فيها. ناس بيقولوا على البركة وناس بيقولوا مش عارف إيش.
0: تردش على الناس، أنت فكر فيها كويس، لو البنت فيها إشي مش كويس أبوها ما بيسجل لها كل هالأملاك.
1: مالك يا فضل، أنت بتتكلم وكأني خلاص وافقت. وحد الله يا راجل.
0: لا إله إلا الله، مش قصدي إنك موافق، أنا قصدي إنك تدرس أي قرار بتاخده عشان ما ينعكس عليك سلبي.
6: بحب الله والرسول، أعطوني أعطوني مما أعطاكم الله. هات هات، الله يسعدك يا رب.
7: ولي السيرة سيرة.
6: خير يا رحمك، شو بدك؟ أنا بعيد عن محلك.
7: بديش أطردك، بديش. تالي تالي.
6: ولا إيش بدك؟
7: معك فكت مليون يا سيرة.
6: قال فك كان تضحك علي؟
7: انهيني يا سارة انهيني، بدي أسلك لزبون. خدي هاي المليون وهاتي الفكة.
6: أمرنا لله، خد امسك.
7: يا عيني عليك يا سارة، عين عليك زي المنشار ميك لكل الناس.
6: ومن شر حاسد إذا حسد.
8: سارة يا سارة،
6: شو اللي جابك هنا يا مكسوف العمر يا سمير؟
8: يلا قوم بسرعة. يلا
6: شو أقوم، لسه ما اجت الحلة. اليوم السوق كويس يا سمير والرزقة زي المطر.
8: يا أختي يا سارة قومي، في عنا عملية جديدة وصعبة، لازم تيجي تساعديني.
6: شو عملية قتل؟
8: قتل؟ هو احنا تعين قتل يا سارة؟
6: انا مش عارف انت ليش بتخش على شغلي، انت حرامي وانا شحاتم وكل واحد حر بشغله.
8: بس قومي قومي، غير ازبطك انا.
6: يا رب، هيني قمت.
8: تعالي هات ايدك.
6: يا خير. غرز يا بلبل.
8: اسمعي، بدنا نسرق مصاري من السوبر ماركت اللي عقبالنا.
6: بس انا ما بعرف اسرق، انت اللي بتسرق، هذا شغلك، انا علي التسول.
8: اسمع الكلام والا بقول له ابوي خليك اسرق.
6: لا لا لا، كله لا ابوي، الله يسعدك.
8: طب خلاص اسمع الكلام،
6: احكي غرد.
8: انت بتعبري جوا في قلب السوبر ماركت وبتوقع المعلبات عليكي وبتصيري تصرخي كانك تصوبتي، وانا بكون واقف عند الدرج تبع المصاري، ولما الراجل يروح يجري عليكي انا بسرق المصاري، وبعديها انت بتلحقيني، بكون بستناكي على راس الشارع. فاهمه؟
6: فاهمه، حكم القوي.
5: يا هاني اخوك ما رجع؟
3: لا يابا. ليش يابا؟ انت متوقع انه يرجع ويوافق؟
5: اسمع يا هاني، بدي اياك انت واخوك فايز تدوروا على ماهر وتجيبوه
3: بدون ما يوافق يابا.
5: بدون ما يوافق.
3: طب ليش بالاساس طردته من الدار؟
5: الامر هذا بده عقل، بدنا نستخدم معاه اسلوب الترغيب، واذا فشلنا معاه بنستخدم اسلوب الترهيب.
3: وين يابا بدنا نروح ندور عليه؟
2: اكيد عند صاحبه فضل.
5: اذا بتعرف دار صاحبه يا فايز خد اخوك وروح جيبه.
3: طيب شو نقول له يابا؟
5: ولا حاجه، قولوا له ابوك عايزك.
3: والله ما انا عارف شو اللي بدور في راسك يابا، شكلها الفرصه راح تضيع من ايدينا.
5: ولك افهم انت، بدك تاكل عنب ولا تكاتل النطور؟
3: بدنا ناكل عنب يابا.
5: طيب امشي وانت ساكت. يلا
8: يا ساره، صار لك اشي؟
6: حاسه راسي بلف يا سمير، علشان المعلبات كلها نوقن علي، بس ربك سطر.
8: معلش، المهم فلتنا ومن مسكنا.
6: قبل ما نصل الدار قديش عمولتي؟
8: شو قديش؟ المصاري كلهن لابوي، انت عارف ابوي
6: علي يا ماما. ما انت كل مره بتكنسل. اسمع يا روح عمك، اذا ما اعطيتني مصيبي راح اقول لابوي انك بتاخذ من وراه.
8: طب ما انت بتهفي برضو من الشحاته.
6: وبعدين معاك.
8: خلص خدي هاي 100 شيكل.
6: نعم نعم، شو 100؟ ولك انت سارق اكثر من 10 مليون.
8: طيب خدي هاي كمان 100 شيكل، واكثر من هيك ما بعطيكي، لأنه مش راح يضل حاجة لأبوي.
6: ماشي، بركة منك.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يستطيع الإنسان أن يخلق إنسانا آخر؟ لماذا هذه المحاولة المستمرة من الإنسان على إيجاد شريك له من صنع يديه؟ هل هي مضاهاة لخلق الله؟ أم أن هناك من العلماء من يحاول أن يكتشف هذه الأمراض التي في جسد الإنسان ويحاول عبر استنساخ إنسان آخر أن يوجد الإنسان الكامل؟ هل هناك إنسان كامل؟ لماذا خلق الله عز وجل بعضهم فيه من الأمراض ما يحتاج فيه الأطباء لمعالجته؟ كل ذلك وأكثر مع البروفيسور العلامة زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، موضوع الاستنساخ،
1: نعم،
0: صحيح أن العشرات تحدثوا في هذا الموضوع،
1: نعم،
0: ولكن لابد لنا من أن نتعلم عن الله عز وجل من خلال القرآن العظيم،
1: نعم،
0: ومن خلال السنة المطهرة،
1: نعم،
0: وأبحاثك. كيف تعامل هذا الشرع الحنيف مع هذا الموضوع الشائك فعلا؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على كافة أنبيائه ورسله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص من هؤلاء الأنبياء العظام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كررنا كثيرا في هذه الحلقات المباركة بأن من مآسي عصرنا أن الحضارة الغربية انبثقت بمفاصلة مع الدين، انبثقت من يعني بوتقة الإلحاد والكفر والتنكر للخالق سبحانه وتعالى، وزعمت أن الدين كان مكبلا لها في القديم، فلا بد أن تنطلق من عقال الدين حتى تستطيع أن تحقق هذه الانتصارات العلمية والتقنية. وإذا انطبق ذلك على الأديان عندهم فإنه لا ينطبق على الإسلام، لأننا أشرنا أيضا أن الحضارة الإسلامية كانت أطول الحضارات فيما نعلم في تاريخ البشرية، حضارة استمرت لأكثر 12 قرون كاملة، وكانت أكمل هذه الحضارات لأنها كانت الحضارة الوحيدة التي جمعت بين الدنيا والدين في معادلة واحدة، بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. هذا الانفصام أضر بالمجتمعات غير المسلمة ضررا بليغا، وانتقل أمراض هذه المجتمعات إلى مجتمعاتنا، فأحدثت هذه البلبلة الفكرية الشديدة، خاصة وأننا نعيش في زمن تكاد المسافات أن تكون قد تلاشت، والتقت الحضارات والتقت الثقافات والتقت المعتقدات، ولا بد للمسلم والمسلمة كي يعيش في هذا الزمن أن يتعلم دينه جيدا.
0: يعني ربما يكون هذا أحد أهم غايات هذا البرنامج، أن يتعلم الشباب المسلم كما تذكر، كيف يدافع عن دينه، يعني ليست مجرد معلومات.
1: نعم، لذلك أقول أن محاولة الاستنساخ هي إحدى المحاولات التي انطلقت من هذا الإيمان بأن الإنسان قادر على كل شيء، وأنه لا حدود لقدراته، وأنه عليه أن يقلد الخلق حتى ينفي أو ينفي فكرة الخلق وتنكر للخالق سبحانه وتعالى. وهذا كان هو ديدا هذه الحضارة المادية التي بدأت بمفاصلة مع الكنيسة، وبصراع شديد أوذي فيه العلماء إيذاء شديدا، وانتهى بهذا المنهج المادي الذي عزل الإنسان عن القضايا الروحية والقضايا النفسية عزلا كاملا.
0: نعم،
1: نحن لا ننكر البحث العلمي إذا كان مقيدا بالضوابط الشرعية الصحيحة، ولا ننكر أن البحث العلمي أمامه باب واسع جدا لا نهاية له، وسيظل الإنسان يكتشف من حقائق هذا الوجود إلى قيام الساعة، يعني ما لم تنتكس هذه الحضارة. لذلك أقول في الأصل يعني موضوع البحث العلمي في موضوع الاستنساخ لا يعني حرج شرعي عليه إطلاقا. الحرج الشرعي أن يحاول الإنسان استنساخ إنسان آخر، أو أن ينطلق من هذه القضية إلى يعني ادعاء أنه قادر على الخلق. لما يعني صنع الدلي طلعت كثير من المجلات الغربية يقولون اسم العالم هذا ويقولوا الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، أنا عندي هذه المجلات والله، يعني نيوزويك والتايم وساينس ساينتيفيك أمريكان، فلان الخالق
0: الكرييتر.
1: نعم،
0: سبحان
1: يعني
0: الله،
1: يعني كلام الحقيقة يعني لا يتسم بشيء من الحكمة ولا بشيء من العقل، لأن عملية الاستنساخ لا توجد شيئا من العدم، هو عبث بالموجود.
0: يعني هذا ما نريد تفصيله، يعني نعم. ماذا تعني كلمة استنساخ لمخلوق آخر؟
1: هي محاولة إيجاد نسخة جديدة من حيوان قائم. طيب الحيوان القائم هذا كالإنسان تماما، يعني أو كل كائن حي قائم، أعطاه ربنا تبارك وتعالى شفرة وراثية في داخل خلايا جسده.
0: نعم.
1: وكما قلنا في حلقات سابقة أن هذه الشفرة الوراثية هي محددة للنوع، يعني بل محددة للفرد، يعني نعم. عدد الصبغيات محدد للنوع، وطبيعة الشفرة تعطي لكل فرد بصمة وراثية خاصة به.
0: نعم.
1: الشفرة الوراثية تشغل حيزا في نواة الخلية لا يتعدى 1/500,000 من المليمتر المكعب. إذا فردت يصل طولها إلى المترين أو إلى قرابة المترين. هذان المتران بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية. لو اختل وضع ذرة واحدة في إحدى هذه القواعد عن مكانه، إما أن ألا يكون هذا المخلوق أو أن يشوه تشويها كبيرا.
0: سبحان الله.
1: فالذين يعبثون بالشفرة الوراثية يلعبون في الظلام، ظلام كامل، وقد يؤدي هذا العبث إلى يعني تشويهات خلقية لا قبل للإنسان بها. الذي عمل مع دولي إيه؟ أن العلماء لاحظوا أن من طلاقة القدرة الإلهية أنه جعل عدد الصبغيات في الخلايا الجسدية العدد الكامل المحدد للنوع.
0: نعم.
1: فالإنسان خصه ربنا تبارك وتعالى ب 46 صبغي. كل خلايا جسد الإنسان ما عدا خلايا الدم تحمل هذا العدد.
0: نعم.
1: الخلايا التناسلية تحمل نصف العدد، حتى يجعل ربنا تبارك وتعالى من التناسل سنة لإعمار الحياة على الأرض. فكون الحيوان المنوي من الرجل يحمل 23 صبغي، والبويضة من الأنثى تحمل 23 صبغي، حينما يلتقي الرجل والمرأة في الزواج يعني يكتمل عدد الصبغيات، فتكون النواة الخاصة بالإنسان. فهم أرادوا أن يقلدوا الخلق، ماذا فعلوا؟ أتوا بنعجة وأخذوا البويضة من رحمها وشالوا النواة التي تحمل الشفرة الوراثية.
0: جميل.
1: وأتوا بخلية من ضرع نعجة أخرى، خلية الضرع فيها عدد الصبغيات كاملا، ووضعوها مع البويضة منزوعة النواة.
0: يعني كلاهما أنثى؟
1: كلاهما أنثى. نعم
0: نعم
1: كلاهما أنثى.
0: نعم.
1: وضعوهم في مجال كهرومغناطيسي فاتحدتا، فلقحت هذه البويضة بالعدد الذي الخاص بالنعاج، لأن خلية الضرع تحمل عدد الصبغيات كاملا.
0: نعم.
1: ولو خلوا البويضة بنواتها لكان فيها نصف عدد الصبغيات.
0: صحيح.
1: فنزعوا البويضة منها وأصبحت يعني بويضة خالية من النواة.
0: نعم.
1: واتحدت بخلية الضرع، فأعطوها أعطوا لهذه البويضة العدد الكامل من الصبغيات الذي كان يتم عادة بالتزاوج.
0: نعم.
1: فأصبحت عندي بويضة مخصبة زرعوها في رحم نعجة ثالثة.
0: فقط للتوضيح يعني. نعم. هذه العملية الكهربائية.
1: نعم.
0: ماذا حدث يعني؟ هل هي عملية
1: تتحد الخليتين؟
0: نعم.
1: خليتين يعني المجال الكهرومغناطيسي يساعد على تشجيع هاتين الخليتين على الالتحام.
0: نعم.
1: فيتم عملية الإخصاء.
0: نعم. هل هذا فيه تحدي لله عز وجل؟
1: لا
0: يعني
1: لا.
0: هل هو من الأشياء التي لا يمكن للبشر أن يأتوا؟
1: لا لا لا. نعم. ما في تحدي، هذا ليس.
0: نعم.
1: في تحدي.
0: نعم.
1: الذي أقوله أنهم أرادوا أن يقنعوا الناس أنهم استطاعوا أن يأتوا بذرية عن غير التزاوج.
0: يعني هذه العملية كانت تتم طبيعيا.
1: نعم.
0: فقط نقلوها ووضعوها في عملية مخبرية
1: في المختبر.
0: الفارق كما أفهم الآن أنه بدلا أن يكون مذكر ومؤنث جعلوه من الأنثى، كاملا.
1: نعم.
0: من الأنثى.
1: نعم.
0: طيب. نعم.
1: زرعت هذه البويضة المخصبة في رحم نعجة ثالثة.
0: نعم.
1: فجاءت دولي وهللوا لهذا المجيء، لأنها جاءت بعد تجارب كثيرة خاسرة أنفق عليها مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.
0: جميل.
1: وجاءت دولي في إحدى جامعات اسكتلندا في شمال بريطانيا. طيب جاءت دولي وتخيلوا الناس أنهم استطاعوا أن يقلدوا الخلق، وسموا العالم المكتشف هذه العملية الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
0: نعم.
1: بعد شهور قليلة مرضت دولي وعجزوا عن علاجها فاضطروا إلى قتلها بالرصاص.
0: لا إله إلا الله.
1: لأنهم يعبثون في الظلام، يعملون في الظلام.
0: سبحان
1: هذه الشفرة الوراثية من الأسرار.

0: كالكساح، عدم النمو بطريقة عادية، يعني شيء من الهياج العصبي الشديد. وأعزي ذلك إلى أن هذه النعجة ولدت من خلية قديمة. الخلايا التناسلية عادة خلايا ناشئة، خلايا جديدة.
1: جميل.
0: أما أخذنا خلية من ضرع النعجة التي أخذت منها خلية الضرع، هذه خلية قديمة، وقلنا أن الخلايا كلما تقدم بها الزمن يقصر النهايات الطرفية للصبغيات.
1: صحيح.
0: فتوشك على مقاربة الأجل، فالبدء بخلايا قديمة أعطى لهذه النعجة الوليدة صفات شيخوخة يعني لا تصلح لها، ومن هنا كان الاضطرار إلى قتلها بعد عدد قليل من السنوات التي عاشتها. فأقول مخلصة هذا الكلام، أقول إذا كان المقصود بالاستنساخ هو إيجاد أعضاء يعني تصلح قطع غيار للإنسان، يعني واحد عنده رئة فاسدة يصنعوا له رئة، واحد عنده كبد فاشل يصنعوا له كبد، لأن سبحان الله أودع ربنا تبارك وتعالى في جسم الإنسان والحيوان ما يسمى بالخلايا الجذعية.
1: نعم.
0: ستيم سيلز، هذه الخلايا الجذعية أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على التشكل بالعضو الذي توضع فيه. فأخذنا خلايا جذعية وتأخذ عادة من الحمل السري للوليد الجديد أو من النخاع أو من أماكن مختلفة في جسم الإنسان حددها الأطباء. وضعنا هذه الخلية في كبد مريض، تتشكل بشكل خلايا الكبد وتتغلب على المرض الموجود، في رئة مريضة، في كلية مريضة، وهكذا. فأقول إذا كان المقصود بالاستنساخ استنساخ أعضاء سليمة لعلاج مرضى في هذه الأعضاء، هذا عمل عظيم وعمل إنساني جميل، لا نقول فيه شيء،
1: لكن أن يكون عن طريق الخلايا الجذعية.
0: عن طريق الخلايا الجذعية نعم،
1: وليس عن هذه الطريقة التي فعلوها.
0: لكن إذا كان الهدف إنتاج السوبرمان كما يتخيلون، أنا أضع مواصفات، أنا عايز طفل عينيه خضرة وشعره أصفر وطوله مترين وقوي البنية، هذا الذي يحاولونه، وهذا عبث حقيقة لا يمكن تحقيقه.
1: يعني لماذا فضل الدكتور؟ ماذا لو يعني جلسنا بعد 10 سنوات من الآن
0: نعم.
1: ونتحدث عن هذا الإنجاز، هل يمكن للعلماء المسلمين أن يقولوا هذا سبق علمي والقرآن أخبر عنه؟
0: لا، القرآن يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
1: نعم.
0: يعني الخلفة يعني في علم الله، يعني لا يجوز أن ندخل فيها. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضية العزل، أنا أعزل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعزلوا أو لا تعزلوا، ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب.
1: نعم.
0: يعني يجب أن يسلم المسلم أن كل الخلق من آدم إلى قيام الساعة في علم الله، يعرفهم ربنا تبارك وتعالى فردا فردا، ويعرف صفاتهم وأعمالهم وأعمارهم وآجالهم فردا فردا.
1: نعم.
0: فلا يجوز أن نتدخل في هذه القضية أبدا، هذا يعني تطاول على الذات الإلهية.
1: طيب، ماذا يمكن أن نستفيد من الاستنساخ، وما هو الحد الشرعي المسموح به؟
0: وأنا أقول يا أخي الكريم، إذا كان الهدف من الاستنساخ إيجاد بعض الأعضاء،
1: لا بالطريقة التي بدأوا بها، هل هذه الطريقة أبداً محرمة أبداً بداية؟
0: طبعا
1: إيجاد صبغيات
0: طبعاً
1: من أنثى إلى أنثى،
0: هذا
1: عبث. إذن الطريقة الثانية
0: قد يؤدي إلى خلط الأنساب، قد يؤدي إلى إنتاج مخلوقات بشعة للغاية، قد يؤدي إلى خلق يعني عفوا لا أقول خلق، إلى إيجاد يعني أنماط من البشر، الحيوان الأعجم أفضل منها، لأنك لا تتحكم فيها.
1: نعم.
0: أنت مالك قدرة، يعني أنت تعبث في الظلام. لكن أقول أن الاستنساخ له مزايا في حدود العلاج بالخلايا الجذعية.
1: نعم.
0: في إيجاد أعضاء بدل أعضاء فاسدة أو مريضة أو معاقة في جسم الإنسان.
1: نعم.
0: لكن أن أحاول أن أوجد حيوانا جديدا أو إنسانا جديدا، هذا التطاول الذي وصفه ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه بأنه من نفس الشيطان، ويقول القرآن على لسان الشيطان: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وهذا من معجزات القرآن الكريم. من الذي كان يتخيل من قبل 1400 سنة أن الإنسان سيحاول تقليد خلق الله سبحانه وتعالى؟ هذا من معجزات القرآن الكريم، وأشار إلى الاستنساخ قبل أن يعرفه الإنسان ب1400 سنة.

0: احنا او يزيد.
1: سبحان الله.
0: وهو من ضلال الشيطان. طيب. ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن اعجب العجب ان كل العلماء الذين اشتغلوا في عند الزنزاخ يقولون ان انسب الخلايا للزنزاخ خلايا الاذان.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: يعني ما المقصود بهذه الآية؟ لماذا أورد؟
0: وطبعا ولا بتكون أذان الأنعام فهمها المفسرون القدامى أنه قص أذان الأنعام.
1: نعم. نعم.
0: يعني كان اليهود وحان العرب يعني يفعلون
1: حتى هذا. حتى وقتنا الحالي.
0: حتى وقت قريب. نعم. يعني ليميزوا الأنعام قبيلة عن أنعام قبيلة أخرى.
1: نعم. نعم.
0: لكن سبحان الله يبقى لها مدلول آخر. فيقول علماء الاستنساخ أن أفضل الخلايا للاستنساخ هي خلايا الأذان.
1: ومنها يأخذونها.
0: ومنها يأخذون.
1: طيب ألا يتعارض ذلك مع أمر الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟
0: لا.
1: أليس هناك دعوة من القرآن صريحة؟
0: نعم.
1: إلى التبصر في هذه النفس ليس من الناحية النفسية ولكن من الناحية الجسدية.
0: هو أخي الكريم معنى أقول أن التأمل عبادة، التأمل في الخلق عبادة من أجل العبادات.
1: نعم.
0: وأن أول ما طلب بها الإنسان في التأمل نفسه، يعني وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
1: نعم.
0: يعني والكون من حوله يعني. نعم. ولذلك أقول أن التأمل عبادة، ولكن التأمل له أيضا ضوابطه، يعني لا تغالي في التأمل فتضيع.
1: نعم.
0: يعني القدامى حينما غالوا في النظر في الكون عبدوا الكواكب وعبدوا النجوم وانحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: الإنسان الآن يعبد ذاته ويتخيل أنه قادر على كل شيء وأنه ينازع الله في سلطانه سبحانه وتعالى. هذا انحراف شديد، وهذا الذي أضر بالبشرية في زماننا ضررا بليغا. نحن لا نحجر على البحث العلمي، ولكن نقول البحث العلمي له ضوابطه، وله ضوابطه الشرعية كما له ضوابطه العلمية.
1: يعني هذا ما أريد أن أتوقف عنده.
0: نعم.
1: الضوابط العلمية لكل ما يعتلج في نفوس شبابنا الذين يريدون البحث العلمي.
0: نعم.
1: لكن يعني قبل أن أتحدث عن ذلك أذكرك. نعم. وربما سمعت ذلك كثير، عندما أراد الإنسان أن يصل إلى أقطار السماوات والأرض يعني أتى من العلماء قال لا تنفذون إلا بسلطان، وأدوا وقالوا إن هذا السلطان هو سلطان الله عز وجل، وبالتالي هذا غير متاح، ومنهم من أنكر نزول القمر ومنهم من أنكر النجوم والكواكب. ثم بعد ذلك تحولت هذه الكلمة من سلطان الله إلى سلطان العلم، وأنه يجوز لكم أن تفعلوا. هل يمكن أن يأتي يوم يعني يتحول هذا الموضوع إلى أمر مباح ونجد من يسبق إليه؟
0: أنا أقول
1: إضافة إلى الضوابط العلمية،
0: نحن مطالبون بحسن الفهم.
1: نعم.
0: قبل أن نقفز إلى النتائج نحن مطالبون بحسن الفهم.
1: جميل.
0: أقطار السماوات والأرض شيء استحالة أن يصل الإنسان إليها. يعني أقطار الأرض، قطر الأرض يصل إلى قرابة 13,000 كيلومتر.
1: جميل.
0: أعمق بئر حفره الإنسان لم يصل إلى 13 يعني 13,000 متر يعني.
1: نعم.
0: نعم. يعني بعد ذلك ينصهر كل شيء، كل شيء ينصهر.
1: نعم.
0: فإذا أراد الإنسان أن يخترق أقطار الأرض استحالة عليه.
1: هذا لا يمكن.
0: لا يمكن.
1: يعني حتى نجزم بذلك مهما فعل.
0: لا يمكن.
1: يعني قبل فترة كان هناك فيلم عن الخيال العلمي.
0: نعم.
1: هناس صنعوا مركبة وأرادوا أن يخترقوا.
0: نعم. خل الخيال
1: إلى نواة الأرض
0: يعني كما يشاءون. فاستحال على الإنسان أن يخترق أقطار الأرض، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على حدود إمكاناتنا.
1: نعم.
0: أقطار السماوات أبعد نجم نراه عنا يبعد عنا في حدود 30,000 مليون سنة ضوئية.
1: الله أكبر.
0: 30,000 مليون سنة ضوئية.
1: الله أكبر.
0: سنة ضوئية 9.5 مليون كيلومتر.
1: يعني كم عمر يحتاج الإنسان حتى.
0: نعم. يعني لو فرضنا جدلا أن الإنسان نجح في صناعة مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء.
1: جميل.
0: وهذا استحالة من
1: 300,000 كيلومتر.
0: 300,000 كيلومتر في الثانية.
1: نعم.
0: هذا استحالة من ناحية المادية، لأن العلم يقول إن أي جسم مادي يتحرك بسرعة الضوء يتحول إلى طاقة.
1: جميل.
0: طيب. لكن من قبيل الجدل العلمي،
1: ماذا لو حدث
0: نجح الإنسان في صناعة مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء؟ طب محتاج قد إيه عشان يصل إلى أبعد نجم؟ ليس هذا أطراف سماء الدنيا، هذا سماء الدنيا لم تنتهي بعد.
1: جميل.
0: يحتاج 30,000 مليون سنة. طب في حد بيعيش 30,000 مليون سنة؟
1: الله أكبر.
0: فهناك استحالة حقيقية أن يخترق الإنسان حد أقطار السماوات والأرض. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى متحديا الإنس والجن معا، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وهو سلطان الله.
1: نعم.
0: الذي مكن محمد صلى الله عليه وسلم من أن يتجاوز كل هذا 7 سماوات ويصل إلى سدرة المنتهى ويعود إلى بيت المقدس ثم إلى بيته في مكة وفراشه دافئة، فكأن الله تعالى قد أوقف له الزمن وطوى له المكان.
1: الله الله.
0: فأقول يا أخي الكريم، نحن لا لا لا ليس لدينا اعتراض على البحث العلمي، بل بالعكس نحن مطالبون بالتأمل والتفكر ونعتبر هذا عبادة، لكن بضوابطه الشرعية والعلمية والأخلاقية. إذا لم ننضبط بهذا قد نؤدي بالعالم إلى كارثة شديدة.
1: يعني أنت تذكر دائما موضوع الضوابط العلمية. نعم. وقرأت لك بعض الضوابط. نعم. على موقعك على الإنترنت. نعم. الموقع الذي يتخصص فيه فضيلة الدكتور زغلول نجار موقع ثر فيه معلومات هائلة جدا، يجب علينا كمتابعين كشباب كمهتمين بأمر ديننا أن نراجع هذا الموقع، وهو من المواقع التي تحمل الرأي والرأي الآخر. لكن ماذا عن الضوابط؟ ما هي أهم الضوابط العلمية التي صنفتها وجعلتها ميزانا للبحث العلمي؟
0: وطبعا الضوابط العلمية كثيرة، يعني العلم يطالب بالدليل، يطالب بالبرهان، يطالب بالأرقام، يطالب بالإحصائيات، يطالب بالمشاهدات، يطالب بالتجربة المكررة القابلة للتكرار والإعادة، يعني كل هذه من الضوابط العلمية.
1: نعم.
0: لكن نتكلم من الضوابط الدينية والأخلاقية التي لا يعرفها أغلب العلماء من غير المسلمين.
1: نعم.
0: يعني أغلب علماء الغرب يقولون العلم لا دين له، والعلم لا أخلاق فيه، والعلم لا حدود لتوقفه. فهذه فلتات،
1: لا دين ولا أخلاق ولا حدود.
0: نعم نعم. نعم. Science is moral free، لا توجد أخلاق في العلم. Science is religious free، لا دين في العلم. طيب هذا أدى إلى كوارث حقيقية، وأدى بالعلم الذي هو وسيلة من وسائل إسعاد الحياة على الأرض وإمتاع الإنسان وتوثيق صلته بخالقه سبحانه وتعالى، أصبح وسيلة للكفر وللانحراف وللتسلط في الأرض والتجبر على الخلق وإفساد البيئة وإلى آخره.
1: يعني أنت تقول يجب أن يكون هناك يعني دين يسبق
0: دينية. طبعاً.
1: ضوابط دينية
0: طبعاً.
1: يعني دعني أكون واضحا معك.
0: نعم. نعم.
1: يعني أليس من بدهيات العلم أن لا أتي إلى أي مبحث بنظرية مسبقة؟ يعني لا. يجب أن أدخل وأنا مجرد عن لا. الأفكار المسبقة ثم أعمد إلى استخراج النظرية والفروض.
0: هذا الذي يدعيه العلماء الغربيون.
1: نعم.
0: يعني العالم إذا لم يكن يعني واضح الفكر في أمر العقيدة، واضح الالتزام بالقيم الأخلاقية، يكون شره أكثر من خيره بكثير.
1: سبحان.
0: وهذا الذي نراه يعني في العالم من حولنا. أنا ناقشت كثير من العلماء الغربيين.
1: نعم.
0: والله في أواخر حياتهم يندمون ندما شديدا على ما فات من أعمارهم، بعد أن يبلغ السن مبلغه وينضج الفكر نضجا إلى حد معين، ويبدأ الإنسان يتأمل في الكون بنظرة لها شيء من التجربة السابقة، والله يندمون ندما شديدا.
1: هل نذكر يعني قصة لهؤلاء؟
0: يعني أنا يعني عملت تحت أستاذ كان من المشاهير، ويعني نبغ نبوغا علميا واضحا، وأنا أعمل درجة دكتوراه، وهذا الرجل أسدى إلي معروفا كبيرا وعملني معاملة من أطيب ما يكون، فحاولت أن أقدم له الإسلام. يقول لي والله أنا مشغول بالعلم، أنا ما عنديش وقت أفكر الآن في الدين. وحضرته وهو يحتضر ويقول لي يا ليتني سمعت نصيحتك. قل له طيب قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول لي too late، يعني الوقت متأخر الآن. ومات على الكفر، ومات وهو قلبه يعتصره كثير من الحزن، لأنه شعر بتفاهة ما حققه على الرغم من نبوغه العلمي وإنجازاته العلمية الكبيرة، لكنها دارت كلها في دوائر الماديات التي لم تصل به في يوم من الأيام إلى معرفة الحقيقة.
1: سبحان الله.
0: نعم. فأقول يا أخي الكريم، حقيقة نحن قصرنا تقصيرا كبيرا في حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركنا هذا الغرب المادي يغرق في هذه الماديات إلى آذانه ولا يعي يعني كم ضيع من عمره من أوقات هباء، يعني إلا بعد دنو الأجل وضعف الحواس والعجز عن عمل أي شيء.
1: اللهم أحسن ختامنا.
0: اللهم
1: في ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة آمل من الله أن نكون قد أضأنا جانبا هاما على هذه الإعجازات التي أتى بها هذا الشرع الحنيف. كان موضوع الاستنساخ موضوعا شائكا، تبين فيه ما حقيقة هذا الاستنساخ، أين يجب أن يتوقف المسلم العالم، أين يجب أن يستمر في هذا العلم. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن حديثين من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتحدث فيهما عن إعجازه. كما أقول دائما، لا نريد أن نثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لنا معاشر المسلمين، ولكن هو خطاب نتعلم من خلاله كيف نثبت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. معاوية ابن قرة ابن إياس. قال عبد الله بن ميمون البصري: سمعت معاوية يقول: إن الله عز وجل يرزق العبد رزق شهر في يوم واحد، فإن أصلحه أصلح الله على يديه، وعاش هو وعياله بقية شهرهم بخير، وإن هو أفسده أفسد الله تعالى على يديه، وعاش هو وعياله بقية شهرهم بشر. نحن الآن يا أخوان عم نتكلم عن سير أولياء هذه الأمة، وكما سمعتم هذا القول ما له علاقة بالجامع، ولا له علاقة بالصلاة، ولا له علاقة بالصوم، ولا له علاقة بالذكر، ولا له علاقة بصلاة التهجد. لا، هذا ولي من الأولياء عم بيقول إن الله عز وجل يرزق العبد رزق شهر في يوم واحد. مرات أنت بتشتغل بمحلك، أول يوم ما بيجيك زباين، ثاني يوم ما بيجيك زباين، بيجيك واحد يعطيك 100 ورقة، واحد 1000 ورقة بيشتري شروة، هيك تطلع الربح. بس في يوم بيجيك واحد تربح منه 200,000 ورقة. هلأ إذا ربحت 200,000 ورقة، مد تليفون لرفقاتك تقول لهم عازمكم على المطعم، نزلوا شباب، تعمل لهم عزيمة بشي 50,000 ورقة، بس تطلع من المطعم كمان تحول على بيع الشاورما تشتري لك شوي، والمساويات تنزل تعمل لك كمان شي سهرة، تنزل على الملاهي أنت وولادك، بحيث بآخر النهار تقول الحمد لله اليوم الله رمقني 200,000. هدول 200,000 مو لليوم. مرات الله عز وجل، إن الله عز وجل يرزق العبد رزق شهر في يوم واحد، فإن أصلحه، أنت اليوم بحاجة ب10,000، صرف بس 10,000، وال200,000 خبيهم، ال190 خبيهم، بكرة ما منعرف بيجيك زباين أو ما بيجيك. فإن أصلحه أصلح الله على يديه، وعاش هو وعياله بقية شهرهم بخير، وإن هو أفسده رح بعزائهم كلهم، أفسد الله تعالى على يديه، وعاش هو وعياله بقية شهرهم بشر. يعني بيقول لك يا أخي الله دخيل اسم الرب ما عم يبعث لي رزقه، دخيل اسم الرب والله ما معي مصاري، ليك كل هالناس معه وأنا ما معي، هو بعث لك بس أنت فرطت بها. يا إخوان ولله المثل الأعلى. هلأ إذا واحدكم عنده ابن صف الخامس، قام عطى ابنه 2,000 ليرة أو 5,000 ليرة، إجا هيك جاب الجلاء تبعه، جاب مذاكرة، فرحان بالعلامة، قال له هي هدية مني لك 5,000. قام راح الولد طلع قال له بابا بس رايح مشوار، وراجع شاري كيس هيك معبي بقلبه شوكولاتات وسكاكر وشغلات هيك أكلات اللي بيأكلوها الأولاد، قال له بابا وين 5,000؟ قال له اشتريت لك فيهم هدول كلهم، وعاد يأكلهم. هذا الأب العاقل الواعي مرة تانية ما عاد بيعطي له الولد 5,000، لأنه ما بيعرف يتصرف فيها، مرة تانية بيعطي 1,000 بس، بيقول له بابا هاي المكافأة تبعك 1,000، وبيخبي له 4 معه لأنه ما بيحسن التدبير. ولله المثل الأعلى. مرات الله بيعطيك هيك دفعة من المال كبيرة، إذا شافك عائل تحسن التدبير رد بيعطيك، مثل الأب. الله عز وجل مربي، رب شو يعني رب؟ الرب مأخوذه من التربية. ولله المسألة على، أنت لما بتعطي ابنك 5,000 بيحافظ عليهم، مرة تانية بتعطي 10، مرة اللي بعدها بتعطي 100، ومرة تالتة كل ما صار معك مبلغ كبير تقول والله الولد واعي بيدير باله عليهم، وبيجوز بس يكبر هالولد تعمل له وكالة عامة وتسلمه مفاتيح المحل والمؤسسة والشركة والكذا، هو يدر لك كل شيء وانت بتقعد بالبيت. الآن لما رب العالمين يا شباب يعطيكم مبلغ مالي كبير، هذا مو مشان تروح تتبعزقوا بيوم بيومين، جمعة بجمعتين، لعله هذا الرزق لشهر، علما يا أخوان أنه مرات، وهذا سلو الكبار المجربين، مرات الله بأسبوع يعطيك رزق سنة، ومرات رزق عمرك كله يأتيك في عام، كل عمرك. فما تروح تتبعزق، أنت أنفق بمقدار ما تحتاجه أنت وأهل بيتك باعتدال، من دون صرف ومن دون تقتير.
ليش هلا الاولياء شو دخلهم بهالشغله؟ اولياء مو هدول تبع انفق ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، لا هدول مو تبع الاولياء. الاولياء عاقلين، اما الجدبان مو اولياء. الاولياء عندهم تدبير، اما الناس السفهاء هدول منافقين. الله وصف المنافقين بالسفاهه، اما اذا واحد سفيه هيك بتروح والله حكوا لي عن شاب رفقاته بيضحكوا عليه، طالب جامعه هو، فاتوا بيقولوا عزمنا استاذ، عزمنا بيك، عزمنا اغا، عاملينه هو البيك تبع الشله. هلا لما بيفوت على المطعم كلهم بيجوا بيقدموا له الكراسي، تفضل تفضل تفضل ابو فلان، ما حدا بيقعد قبله، عود سيدنا، عود تاج راس، شو امرتوا شو طالبين؟ بيجي الجرسون تبع شو بتريدوا؟ يلي بيريده المعلم، يوم هو بينتفخ هيك انه هو المعلم. بالاخير هو بيدفع الفاتوره بيطلعوا ضحكانين عليه ويفكر حاله انه انا شفت، كلهم بيقولوا لي معلم، كلهم بيقولوا لي بيك، كلهم يعلمون بانه عقله خفيف، هذا يستخف. الاولياء ما بيكونوا هيك، الولي عنده حسن تدبير، الولي تعلم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سقطت لقمه احدكم فليرفعها فليمط ما علق بها من الأذى وليأكلها ولا يتركها للشيطان. يا لطيف، لقمة لقمة وقعت على الأرض على القيمة، ما بدك تأكلها استفيد منها، طعمية للقطة يا أخي، بس لا تترك الطعام يوع على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل لعق أصابعه، ليش لا بالأصبع؟ شو بيعلق يعني؟ شو بيعلق بالأصبع يعني؟ شغلة قديش قيمتها هي ذرة القمح؟ شو بيعلق ذرة السمنة هي اللي علقت بإصبعتها، ذرة اللبن يعني قديش حقها هي؟ 100,000 ورقة؟ مليون ورقة؟ لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم عم بيعلمك إنه هذه نعمة. يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله، الله أعطاك نعمة أكرم مجاورتها، فإنها إذا فرت من قوم قلما تعود قلما ترجع. النبي صلى الله، فهذا الولي تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على النعمة، تعلم من الولي عدم تبديد المال. سيدنا عمر شاف واحد من أصحابه شاري شغلة فسأله قال اشتهيتها فاشتريتها، قال أكلما اشتهيت اشتريت؟ هيك هلا أنت كل شغلة بتشتريها بتشتريها؟ ما بيصير هذا، ما بيصير إنسان له مكاني. فالأولياء يا أخوان مو بس بيعلموك صلاة وصوم وزكاة وحج، أنت إذا جيت على الجامع مو بس شان تعلم الذكر والصلاة قراءة قرآن، لا كمان بدك تعلم تحافظ على أموالك، تعلم تحافظ على وقتك من الهدر، تعلم تروح تعمل عمل إضافي. أنت طالب، شو يعني طالب أخي؟ وعم تنجح ومالك عم تطلع الأولي على الجامعة، معناتها خذ مني، هو دوامك أصلاً أنت 90 يوم، أنا بزماناتي عديت لك دوامك، يعني أنت لأبوك بتقول له عندي دراسة، قل له لأبوك بس لألي لا تقول. أنت حبيبي 90 يوم من 366 يوم دوام طالب الجامعة 90 يوما، معناته 200 وقديش هدول بيصفوا 280 يوم، شو ما فيش دوام، ما عم يداوم بنوم يا أخوان. هذا إذا داوم، ترى 90 يوم إذا ما غاب ولا يوم وحضر، ولا تنسوا أنه اليوم 24 ساعة، هو ما عم يحضر 24 ساعة، عم يحضر له 8 ساعة. يا عندي دوام من 8 الصباح للأربع العصر، لكنا شو لك من 8 للأربعة؟ أشوف اللي عم يشتغلوا بالفاعل بالبناء بيداوموا أكثر منك، من 8 لـ8 يا أستاذ الله وكيله 12 ساعة، شو يعني؟ شو يعني 12 ساعة؟ وقاعد لا تأخذني على المقعد فاتح كتاب هيك وماسك قلم، يعني أصعب ما هنالك الأستاذ بجيب مسألة صعب، بس مروحة شغالة، الضو شغال، منيح ما عم نعمل لك جري، عم تجري صار لك 12 ساعة. على كل يا شباب هلا اللي بيناتكم بيدرس جامعة شو عليه؟ دروق اشتغل يا أخي، اشتغل وصمد. في أخ بيناتنا هون قاعد قال لي أستاذ أنا بدرس بكلية الطب، قال لي أنا السنة الماضية جمعت 2,000,000 ليرة سوري، 2,000,000 الله وكيلك، اللي عم يشتغلوا ما تجمعوا، شو عم يعمل هذا؟ شو عم يعمل؟ احزروا، تكون تفكروا، فكر لك أنت طالب جامعة شو قاعد عم تساوي، بس عم تقرأ وتكتب، خلي العلم يفيدنا بالنفع. صار يعمل دروس، هو شاطر، صار يعمل دروس خصوصي للطلاب ويبعث بها. هذا الجوال مو قاعد مشان يبعث صباح الخير ومساء النور، انه اخي تعوا انا اللي ضعيف في هالمادة انا جاهز، صار يعمل لهم كورسات لهالطلاب،
ثلاثة أشهر ما بعرف شهرين قبل الفحص كمان دروس خصوصي بيدفع مصاري شهري يجمع. يا شبابي اللي هلأ موظف شو علي إذا أنت موظف واشتغل شغلة تانية؟ شو علي؟ أي واحد بيناتكم عم يشتغل شغلة ما خلاص أنا أخي مدخل رزقي من هون، فكر بشيء آخر، فكر بشيء آخر. الله عز وجل إذا رأى سعيك مرات بيفتح لك أبواب لا تخطر لك على بال. بعدين إذا جاءك المال حافظ عليه ما تبدده. مرات شاب بيكون خاطب كاتب كتابه حيلته وفتيلته 500,000 ورقة سوري، يعني كله هدول هي اللي مصمدون، بتلاقي بيروح لك لسه مبارح كتبنا له كتابه، تاني يوم طارق لك هدية شي 200,000 ورقة سوري. ليش حبيبي جبت هدية ب 200,000 ورقة؟ ليش انت كلك ما معك غير 500,000؟ بدها 200,000 للعروس؟ ما بدها، ما بدها، خلص انت كتبت نقد. يا اخي جيب هدية معتدلة، جيب قطعة قماش، جيب يا اخي شو بدي اقول لك ساعة صينية من دون تبع الصين جيب لك على البيت مكياج اخي تبع 5,000 ورقة ماشي الحال، جيب وردة وعلق فيها I love you يعني ما بده الشغلة، لا بده يساوي شغلة كبيرة. مستأجر لي سيارة وجاي عم بيزمر لها مشان تنزل، ليش استأجر سيارة تفات هذيك الحسبة؟ يا أخوان التدبير، تدبير جزء من الولاية. يعني إذا بدك تصير ولي بدك تحسن تدبر أمورك المالية، ما تكون إنسان هيك يعني متكل على الآخرين. هلأ بجوز واحد يجتهد ويبذل جهده والحقيقة هيك مقتر عليه، خلاص أنا أدبا مع الله فعلت ما ينبغي، رب العالمين يخلق ما يشاء ويختار. أما أنا مقتر علي وروح كمان بعزق بالمصاري، هذا ما يكون من الناس الصالحين. قلت لكم مرة الله يرحم شيخنا في أخ، وقال لي خريج كلية هندسة زراعة، هذا الشاب شافه الشيخ قال له ابني أنت شو بتشتغل؟ قال له أنا موظف. قال له قديش تقبض؟ مثلا نسيت والله، قال له مثلا 2000 ورقة 3000 ورقة هيك كان بيقبض. قال له شو عم تعمل فيهم؟ قال له عم بصرفهم دوبهم يكفوني يا سيدي أدي ومرتي وابنيني. قال له طيب كل أول شهر بتجيب لي 500 ورقة بتعطيني إياها. هذا بيحب كثير الشيخ، والشيخ عم بيقول له كل أول شهر بجيب 500 ورقة، خلاص بده يعطيه للشيخ. فإجا صار بأول شهر يعطي الشيخ 500 ورقة، خلاص هو ومرته بال 1500 دبر حال. الشيخ عم بيقول لك شهر شهر شهر شهر سنة سنتين، بعد شي سنتين الشيخ ندهله تعا يا ابني شو عم تشتغل؟ قال له موظف. قديش معاشك؟ 2000 ورقة. شو عم بيزيد معك؟ قال له سيدي والله ولا ليرة دوبون يعني كفوني. قال له قوم على هالخزانة في كيس مكتوب عليه اسمك جيبه. جابه لا بقلب منه في شي 10,000 ليرة سوري. قال له هدون 10,000 بتروح؟ انت مو مهندس زراعة مو دارس زراعة؟ قال له اشتري فيهم خروفين ثلاثة. قديش حق الخروف؟ شوف قديش حقه. تشتري خواريف بس صغيرة وانت ما بتعرف تدير بالك عليهم وتربيهم؟ قال لهم بلا. قال له ايه بتشتريهم وبتربيهم وما بتبيعهم لتقلي. اشترى خروفين ثلاثة صغار رباهم. قال له سيدي صاروا مناح هدوني؟ قال له ايه هلأ شوف شي زبون يعني يكون بس سعر منيح، انت بتعرف قديش اشتريتهم وشو حطيت عليهم؟ باعها ثلاث خواريف صاروا مثلا معه 20,000 ورقة سوري. قال له بتجيب لي المصاري ما بتصرف شي. جاب ال 20,000 ورقة سوري. قال له بتروح بتشتري فيهم مثلا 5-6-10 خواريف، اشترى ربيهم بيع. الرجل هلأ الآن كبير، الآن عنده رؤوس من الخرفان بالآلاف، آلاف رؤوس الخرفان. لعله هو أكبر شو بيسموه هذا مسلخ أو مذبح في مدينة دمشق. هو كان بيقدر يقول أنا موظف ومعاشي 2000 ورقة، قولي على قامتي، قولي على الدراسة، تضرب هالدراسة اللي درسناها. والله أخي لا تتعلموا، يلي بيتعلم بيضلوا أفى الناس. ليك 2000 ورقة هلأ صار معاشي 40,000 ورقة، والله عم بيقدر يضل يندب بحظه يعني. بس انت تحرك هيك، وهذا يا اخوان من الدين، هذا يا شباب من الدين. لما ابوك بيقول لك انزل تشتغل لا تزعل، ما احد يزعل. انا بتمناكم كلكم حقيقه، بتمناكم كلكم تشتغلوا. وانا كثير بيصرني اذا اخ بيناتكم طالب جامعه وبيدرس، وانا مره رصدت، انا بدرس في كليات مجمع الشيخ احمد كفتارو، انا رصدت لقيت الطلاب الاوائل اللي بيشتغلوا
صدقوا يلي يعني مين عم يطلع الأوائل؟ كله الشغيلة. ولما كان في طلاب أجانب الأجانب، لكن الأجنبي يطلع أولي والعربي والله صعب الأسئلة. خير الله أي الله يعطيك العافية. طيب هلأ في ناس خطية بيبذل جهده ما بيطلع بإيده، ماشي الحال، بس نصيحتي يا شباب اجتهد وابحث عن عمل يتناسب مع دراستك، وبدناك تنجح وتطلع أولي أو من الأوائل، وبدك تدرس، وإذا مشيت الله بعينك، وإذا اشتغلت ما تصرفهم كلهم، خبيهم، لأنه ربما الله عز وجل يرسل لك من الرزق ما يكون لعمرك كله. أنفق ما تحتاجه من دون لا تقتير ولا ولا كمان بعثة وإسراف. أنا سأكتفي عند هذا المقدار في الحديث عن معاوية بن قرة بن إياس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن اصطفيتك على الناس. حين أفاق موسى عليه السلام من صعقة الطور خاطبه ربه تبارك وتعالى فقال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يا لها من منزلة عالية ودرجة لا تدانيها درجة. الله تبارك وتعالى وتقدس يصطفي عبدا من عباده. إنه الله عز وجل خالق الناس وباريهم، وهو تعالى وتقدس أعلم بهم، أعلم تبارك وتعالى بمن يستحق الاختيار والاصطفاء، أعلم بمن طهرت قلوبهم وصلحت نفوسهم. اصطفى تبارك وتعالى آدم الذي خلقه بيده، واصطفى نوحا أول المرسلين الذين أرسلهم لأهل الأرض. قال تعالى وتقدس: إن الله اصطفى آدم ونوحا. ولئن كانت أشرف مقامات الاصطفاء وأعلاها هي منزلة من اصطفاهم تبارك وتعالى للنبوة والرسالة، فإن اصطفاء الله تبارك وتعالى ليس خاصا بالمرسلين، فقد اصطفى تبارك وتعالى ذرية إبراهيم، اصطفى ذرية عمران، يقول عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وقال تبارك وتعالى بعد أن سرد طائفة من أسماء عباده الذين اصطفاهم لرسالته في سورة الأنعام، قال بعد ذلك: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. أيها الأخوة والأخوات، اصطفاء الله عز وجل ليس خاصا بالرجال، فالله تبارك وتعالى قد اصطفى مريم عليه السلام. قال عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ومن يصطفيهم تبارك وتعالى ليسوا بمنزلة واحدة، يتفاوتون، هم درجات ومراتب ومنازل. الاصطفاء ليس قاصرا على الخلص من الناس، لا يسلمون من التقصير وظلم النفس. يقول تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الناس يفتخرون حين يختارهم بشر من البشر، يشكرونه على اختياره، يحمدونه على ذلك، يعدون هذا وحده شرفا وفخرا، يهنئهم من حولهم من الناس بثقة من اختارهم واصطفاهم. لكن الاصطفاء الحقيقي هو اصطفاء خالق الناس تبارك وتعالى ومولاهم عز وجل، اصطفاء يعني التزكية الحقيقية، اصطفاء يقوم على معايير الإيمان والتقوى، اصطفاء تتبعه العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. الفكر والنظرية يرسمان معالم مشرقة وصورا زاهية لما ينبغي أن تكون عليه النفوس العالية، لكن النماذج الواقعية تجسد ذلك دون تكلف أو مثاليات، تجسده في نموذج بشري واقعي يراه الناس أمامهم، يرون هذا النموذج يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، يرونه في سموه وارتقائه، ويرونه أيضا على بشريته وسجيته، فيدركون أنه موضع التأسي والاقتداء لأنه بشر مثلهم. بادروا بتمعن سير من اصطفاهم الله عز وجل ودراسة أحوالهم وأخبارهم. لقد اجتباهم خالقهم تبارك وتعالى وتقدس وزكاهم وهو أعلم بهم، تأسوا بصالح أعمالهم وزكي أحوالهم، على الله عز وجل أن يحشركم معهم، فالمرء يوم القيامة مع من أحب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون، وأحبكم في الله أجمعين. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، إن كان الذي نقوله فيه، قال: إن كان الذي تقوله فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالبهتان أعظم أنواع الكذب. عجيب، بعض الناس شي يقول بسرعة يعطيك فتوى هالشكل على الماشي: لا غيبة لفاسق. الله، منين جبت الفتوى يا حبيبي؟ هذا الحديث وهذه الآية: لا يغتب بعضكم بعضا. ما قال لا صالح ولا فاسق، الخطاب لكل المسلمين: لا يغتب بعضكم بعضا. مرة أنا شفت لي شاب ملتحي، وأنا خابرة بدون لحية يعني، فأنا قلت له: خير إن شاء الله، يعني تدينت أنت؟ قال: اسكت يا شيخ، لو تدري صار فيني. قلت له: صار فيك؟ قال: قعدت قعدة مع صديق وحشينا في واحد، حشينا في واحد وأكلنا لحمة ليلة كاملة، وبعدين رحت أنام، وإذا يجيني في المنام وينام قبالي وتفيض روحه، فأخذت السكين

أنا وفلان اغتبناك ورأيت فيك رؤية صالحة، فاعف عني وسامحني وأنا أتوب. يقولوا من ساعتها أنا التزمت وعاهدت الله أني ما أغتاب إنسان أبد. الله، شفتوا يعني هذا الله سبحانه وتعالى رحمه بهذه الرؤية الصالحة وتابع عليه. لكن شو نقول على اللي للحين يحشون في الناس ويقرضون في الناس؟ أمس أنا وصلني استجرام طلبة يدرسهم مدرس اللغة الإنجليزية، وبعد يعني انتهت الدورة وما يتكلم معاهم عربي كله بالإنجليزي، ويأخذون منه بهذا المعهد في آخر يوم كان يتكلم باللغة العربية. قال طول هالمدة وانتم تحشون فيني وينفجرون من الضحك والخجل بما أصابهم. يعرف عربي؟ طلع يعرف عربي. الله أكبر، شفتوا. ولهذا الإسلام والقرآن لمن ينهى عن مثل هذه الأمور حتى لا يقع في المطبات، مدرسهم ويربيهم وتعبان عليهم وظنوا أنه ما يعرف عربي مشتغلين عليه. ولا يغتب بعضكم بعضا، لما يا رب؟ قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الله، هذا اللي أخبرنا عنه اللي رأى الرؤية في أخيه لما اغتابه أكل لحمه في المنام. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ والعجيب أن ملحم أي إنسان، شقيقة وشقيقتها، من أم وأب، من رحم واحدة، خنقه فمات فقطع لحمه فأكله، هذه الغيبة. يا لطيف، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها المغتاب، اتق الله وتذكر أن الله تواب، يقبل التوبة من عباده، رحيم، يرحم التائبين والمسلمين والمؤمنين. فكل مغتاب أمامه فرصة يتوب إلى الله ويؤوب إلى الله ويستغفر الله ولا يعود إلى ما فعل. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نقول جميعا نتوب إلى الله وندمنا على ما فعلنا ونستغفر الله العظيم لكل ذنب عظيم ولكل غيبة اغتبناها على إنسان أو إنسانة أو مؤمن أو مسلم أو مسلمة أو مؤمنة. استغفر الله، تبنا إلى الله، ندمنا على ما فعلنا، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس، الآن النداء أعم وأشمل كل النداءات التي مرت. يا أيها الذين آمنوا، هذا يختلف، هذا إلى الناس، كل الناس في كل زمان في كل مكان، يعني هذا النداء مطلق الزمان والمكان والبشر.

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى آدم وحواء أين بعدين التفاخر؟ أين؟ لا يفخر عربي على أعجمي ولا أبيض على أسود ولا أصيل على بيسري ولا حسيب نسيب على إنسان مغمور لا لا لا كلنا أبناء آدم وحواء سواسية هكذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كأسنان المشط يا الله متى نصل إلى هذا المستوى هذا كلام خطير هذا خطير يعني تحويل الناس إلى أجناس وإلى فصائل وإلى وكلنا نعرف يوم لما طلعت النازية وقالت يعني فصيلتنا إحنا يعني من الفصائل اللي تختلف عن فصائل البشر شنو قال إحنا نازيين وهذه النظرة العنصرية عندهم دمرتهم تدمير كامل قاموا ودخلوا في حروب والحروب كلت منهم في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية قرابة 55 مليون نفس بشري شوف نتيجة هذه القضية وغفلتهم هذا النداء الرباني يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتناحروا لا لتقاتلوا تعايشوا بالأخلاق تعايشوا بالقيم تعايشوا فيما بينكم فإن الخير كثير والدنيا واسعة لماذا يمكر بعضكم بعضا ويقتل بعضكم بعضا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا تعالوا نتعارف تعالوا نتآلف تعالوا نبذل أسباب التعارف والتآلف ولا نبذل أسباب التناكر والتخالف إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا الميزان المضبوط عند الله إن الله عليم خبير شكرا لكم السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للبارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: يوم الجمعة.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما طال الأمد على الناس بينهم وبين مصادر الهداية الإلهية، قست قلوبهم ونسوا ربهم وصنعوا لأنفسهم آلهة أطاعوها وعبدوها. وكان من رحمة الله بالناس أن يبعث الرسل تترى لتعيد الناس إلى صراط الله المستقيم. لقد عبد الناس فيما عبدوا من دون الله بشرا مثلهم، أو حجرا شكلوه بصورة معتقدهم، أو عبدوا آية من آيات الله الكونية ونسوا المكون لتلك الآيات. فقوم نوح عبدوا آلهة ذكرها الله تعالى في القرآن بقوله في سورة نوح عليه السلام: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقوم إبراهيم كانوا يعكفون على أصنام من الحجارة صنعوها بأيديهم أو اشتروها ممن صنعوها، فحطمها خليل الله إبراهيم عليه السلام بعد أن جادل قومه وأباه في شأنها، واحتدم النزاع بين إبراهيم وقومه، فهدده أبوه بالرجم والنفي والطرد من البيت، وحكم عليه قومه بالموت حرقا بالنار لأنه حطم آلهتهم التي سألهم عن الحكمة من عبادتها. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل تسمعكم إن دعوتموها أو تنفعكم إن سجدتم لها أو تضركم إن هجرتموها؟ وذكر الله تعالى ذلك في القرآن. وكان جواب قومه: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ولكنهم على الرغم من إقامة الحجة عليهم أصدروا الحكم عليه بالإعدام. وقد سجل القرآن ذلك الحكم، فقال تعالى حكاية عن تصميمهم وإرادتهم: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وعبد الناس في أيام إبراهيم عليه السلام الكواكب، فراح يحاورهم بالأسلوب الاستقرائي للوصول إلى قناعة بأن شيئا من تلك الكواكب ليس بإله ولا برب، حينما قال إبراهيم في نهاية الحوار، وكان آخر الحوار الحديث عن الشمس وهي أكبر الكواكب المنظورة، فلما أفلت الشمس وغابت قال إبراهيم لقومه: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. واحتار نمرود بابل بما يواجه به خليل الرحمن، واستدعاه إلى مجلسه، وكان نمرود متألها، فأسأله إبراهيم منكرا عليه الدعوة لإله لا يعرفه نمرود. قال نمرود لإبراهيم: من ربك؟ فأجابه إبراهيم الذي لم يخضع للإله نمرود، قال: ربي الذي يحيي ويميت. وادعى نمرود أنه هو الذي يحيي ويميت، ولكن على طريقة المجرمين الذين يعبثون بأمن الناس وحياتهم، فيقتلون حينا ويعفون حينا آخر. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يقطع حجة نمرود، فأخبره بأن الله يأتي بالشمس من المشرق، وطلب من نمرود عدو الله أن يأتي بها من المغرب. فلزمت الحجة نمرود وصمت مبهوتا وأقر بعجزه. إن أمثال هذه القصص التي سردها القرآن على المؤمنين إنما تريد أن تعرف بالله الحق، فليس الإنسان بإله مهما بلغ ذلك الإنسان من العظمة في الملك والجبروت، أو مهما بلغ من الطهر والقداسة. فالألوهية ليست من صفات الناس، ولكنها ادعاء يجب ألا يصدق، وإلا تحول الإنسان والمجتمع الإنساني إلى رهط من العبيد للجبارين من الناس، أو لواهمين مسلوبي العقول والأفهام أمام قداسة إنسان أو جمال صورة. وكما أنكر الله تعالى أن يكون فرعون إلها، كذلك أنكر في نفس القرآن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، لأن هؤلاء لم يخلقوا شيئا، بل ولا يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا، بل ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد حدد الله تعالى للناس حدودا يعرفون بها ربهم، لا يمكن أن يدعيها أحد من دون الله، تلزم الجميع الحجة وتنهي الصورة الوثنية بكلام فصل. فالرب هو الخالق، وغير الخالق لا يكون ربا. لذلك قال تعالى في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرب هو الذي جعل الأرض فراشا للناس يعيشون على ظهرها، وجعل السماء بناء فوقهم، والرب هو الذي أنزل الماء من السماء، وهو الذي أخرج بالماء من الثمرات فجعلها رزقا للناس. فهل يعرف الناس ندا لله أو شريكا له في هذا الخلق أو الملك؟ إن تعريف الله تعالى نفسه بالقرآن أخرس جميع الأدعياء، وحدد للناس حدودا لا يمكن لأحد أن يدخل فيها شريكا لله ولا في واحدة منها. فأكبر إنسان محتاج إلى الله في وجوده، وفي العيش على أرضه، وفي الشرب من مائه، وفي التغذي برزقه وثمراته، والله عرف نفسه بأنه نزل القرآن على عبده محمد، فمن كان شاكا بالقرآن فليأتي بمثل القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، وليتعاون مع كل أهل الأرض في الإتيان بسورة واحدة أو بمثل سورة واحدة من سور القرآن، فإن ثبت عجزه وعجز الناس عن ذلك فعليه أن يتقي عقاب الله الذي أعده للكافرين. وهذه الآيات شاخصة في الأرقام، وأرقامها بحسب التسلسل، أي الآية 21 إلى 24 من سورة البقرة، وهي في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فليس بعد التعريف القرآني بالله من تعريف، فكل ما ذهب إليه الفلاسفة والمتكلمون والمهتدون والضالون من تعريف يظنونه أهدى من تعريف الله بنفسه هو تقديم بين يدي الله ورسوله من المؤمنين، وادعاء لا أساس له من أهل الضلال الذين لا يعرفون أنفسهم فكيف يعرفون الله. ولولا فضل الله على الناس في وصف نفسه لهم حتى يتجنبوا عبادة غيره لقد سأل فرعون نبي الله موسى وأخاه هارون عن ربهما، فقال القرآن في الجواب على لسان الرسولين الكريمين: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وسأل كفار مكة رسول الله أن يصف لهم ربه، فأنزل الله تعالى على رسوله سورة الإخلاص وصفا من الله تعالى لنفسه على قلب محمد، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، إنه الأحد الذي لا شريك له، والصمد الذي لا يستغني عنه أحد، والذي لم يتخذ زوجة ولا ولدا، وليس له والد، لأن الولادة والوالدية هي ثمرة الزوجية، والله أحد لا زوج له ولا شبيه له، وهو المستغني ولا يستغنى عنه. فهل تعرفون موصوفا بهذه الصفات إلا الله؟ إن من نعم الله علينا أن يعرفنا بخالقنا حتى نعرف أننا مخلوقون، ولولا فضله علينا ما عرفنا أنفسنا ولا مهمتنا التي من أجلها خلقنا ولا مصيرنا الذي نؤول إليه. ولكن رحمة الله تعالى وحدها هي التي كشفت لنا أسرارا من الغيب كان يستحيل على الإنسان أن يكتشفها أو أن يستشفها، لأنها خارجة عن حدود قدرته وحدود علمه. لذلك كان الفارق بين المؤمنين والكافرين هذه النقطة ألا وهي الإيمان بالغيب، والتي هي أول صفات المؤمنين المتقين في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. اللهم مزيدا من الهدى بالقرآن نتعرف به على ربنا وخالقنا ورازقنا وهادينا ومحيينا ومميتنا وناصر المؤمنين منا وحامد الشاكرين ومعاقب المذنبين ومعذب المجرمين وهو ملك يوم الدين. نسألك الهداية إلى صراطك المستقيم حتى لا تضل بنا صراط المغضوب عليهم أو نسلك دروب الضالين. أنت الهادي فلا هادي سواك، اهدنا لما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، ولا تشغلنا عنك إلا بك أو بطاعتك التي هي الانشغال بأمرك، حتى لا نرائي في صلاتنا أو زكاتنا أو جهادنا. اجعلنا من أهل الإخلاص الذين يصبرون على الحق وعلى العذاب في سبيل الله، ويسلكون طريق الجنة ولا يعبؤون بالمكاره حينما يشتاقون إلى دار النعيم في مقعد الصدق عندك يا مليك ويا مقتدر. ارحم ضعفنا وقوي إيماننا واملأ الأرض بالحق نورا، وبدد ظلمات الكفر بجهادنا لنشر دينك في العالم ولإعلاء كلمتك، حتى تكتبنا وتحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وطهر قلوبنا من الشرك الأصغر والأكبر، فلا نعمل عملا من أجل كسب العاجلة في ضياع الآخرة، ولا نقدم حبا على حبك حتى تكون أحب إلينا من آبائنا وأبنائنا وأمهاتنا وأقوامنا وأحزابنا وأزواجنا وطوائفنا، وحتى نبغض الكفر حتى يؤمن أهله، وأن نحب المؤمنين ولو كانوا من قبل كافرين. وهيئ لنا العلماء الأمناء الذين يهدون بهديك وهدي نبيك بعيدا عن الضلال، وجنبنا ضلال المنافقين من العلماء والظالمين من الحكام والمرائين الغشاشين من الأصدقاء والأقرباء، حتى لا نرى في ضال أخا لنا ولا في مؤمن عدوا لنا. وكن معنا واهدنا ويسر الهدى لنا، فإنك أنت الحق وأنت الهادي إلى صراط مستقيم. لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وأنت أحكم الحاكمين، والحمد لك في كل آن وحين. والسلام على من اتبع الهدى وخشي الرحمن بالغيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام منهاج التربية الصالحة، ونحدثكم عن وعظ الآباء للأبناء والأطفال، وعظ. وإليكم اليوم تربية خال عم ابن أخته. قال سهل بن عبد الله تستروي رضي الله عنه: قلت وأنا ابن 3 سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد ابن سوار، خال للولد، فقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك في فراشك 3 مرات، قل من غير أن تحرك به لسانك، قل: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته، أعلم خاله. قال: قل في كل ليلة 7 مرات، عم يكترهم. فقلت ذلك ثم أعلمته، أي أعلم خاله. فقال: قل ذلك كل ليلة 11 مرة. فقلته، فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد 2 سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، اسمه سهل، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية. فكنت أخلو بنفسي، فبعثوا بي إلى المكتب، فقلت إني لأخشى أن يتفرق علي همي، بيشتغل هناك، ولكن شارط المعلم أني أذهب إليه ساعة فأتعلم ثم أرجع. فمضيت إلى الكتاب فتعلمت القرآن وحفظته، وأنا ابن 6 سنين حفظ القرآن، ابن 6 أو 7 سنين. وكنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير 12 سنة. فوقعت لي مسألة وأنا ابن 13 سنة، فسألت أهلي أن يبعثوني إلى أهل البصرة، فسألت علماءها فلم يشف أحد عني شيئا. فخرجت إلى عبادان، اسم المحل، إلى رجل يعرف بأبي حبيب حمزة ابن عبد الله العبداني، فسألته عنها فأجابني، فأقمت عنده مدة أنتفع بكلامه وتأدب بأدابه، عالم كان صاحبنا هذاك. ثم رجعت إلى تستر، إلى بلده، اسم البلد. ولننتقل بكم من وصية بحجة الإسلام. نعم، فمن وصية للإمام الغزالي رضي الله عنه إلى أحد تلاميذه يقول له: اعلم يا بني، أطال الله بقاءك بطاعته، إن علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه، وإن امرأ ذهب ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه الحسرة، يعني ما يضيع وقته. أما النصيحة سهلة والمشكل قبولها، لأنها في مذاق اتباع الهوى مرة. تيقن أن العلم الذي لا يصحبه عمل لا يأخذ باليد، أي لا ينجي، ولو أنك قرأت العلم 100 مرة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل. ثم قال له: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، تأخذ أجرته. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المتعال. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله جل جلاله البالغ في العلو المتعالي بوجوب وجوده، رفيع الدرجات ذو العرش، المرتفع في كبريائه وعظمته، وعلى مجده عن كل ما يدرك أو يفهم من أوصاف خلقه. فكل من أسمائه المجيد والعلي والعظيم والكبير والمتعالي يدخل في الذي يليه بمعناه طردا أو عكسا، فهو العظيم الأعظم في مجده والمجيد في عظمته، والعظيم المجيد العلي في كبريائه، وهو تعالى المتعالي في ذلك كله. والمتعالي هو فوق كل فوق، وفوق كل إبداع، وفوق كل خلق، والمتعالي في أمره، فأمره فيه مصلحة العباد، والمتعالي في نهيه لمنع الفساد، والمتعالي في خلقه تبارك جلال الله أحسن الخالقين. الله سبحانه وتعالى المتعالي هو الرفيع في ذاته، الرفيع في صفاته، الرفيع في عطائه، الرفيع في كبريائه وعظمته. والمتعالي يسقط أمامه كل كبير، ويتلاشى أمامه كل عظيم، ويتناهى عنده كل ملك، لأنه ملك الملوك ومالك الملكوت، وهو الحي الذي لا يموت، فهو الكبير لا كبير سواه، وهو العظيم لا عظيم معه. والمتعالي هو المقام الذي لا يليق إلا بذاته،

سبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المتعال له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الظهر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: وفي الآخرة حسنة الله أكبر وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن اصطفيتك على الناس. حين أفاق موسى عليه السلام من صعقة الطور خاطبه ربه تبارك وتعالى فقال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يا لها من منزلة عالية ودرجة لا تدانيها درجة. الله تبارك وتعالى وتقدس يصطفي عبدا من عباده. إنه الله عز وجل خالق الناس وباريهم، وهو تعالى وتقدس أعلم بهم، أعلم تبارك وتعالى بمن يستحق الاختيار والاصطفاء، أعلم بمن طهرت قلوبهم وصلحت نفوسهم. اصطفى تبارك وتعالى آدم الذي خلقه بيده، واصطفى نوحا أول المرسلين الذين أرسلهم لأهل الأرض. قال تعالى وتقدس: إن الله اصطفى آدم ونوحا. ولئن كانت أشرف مقامات الاصطفاء وأعلاها هي منزلة من اصطفاهم تبارك وتعالى للنبوة والرسالة، فإن اصطفاء الله تبارك وتعالى ليس خاصا بالمرسلين. فقد اصطفى تبارك وتعالى ذرية إبراهيم، اصطفى ذرية عمران، يقول عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وقال تبارك وتعالى بعد أن سرد طائفة من أسماء عباده الذين اصطفاهم لرسالته في سورة الأنعام، قال بعد ذلك: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. أيها الأخوة والأخوات، اصطفاء الله عز وجل ليس خاصا بالرجال، فالله تبارك وتعالى قد اصطفى مريم عليه السلام. قال عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ومن يصطفيهم تبارك وتعالى ليسوا بمنزلة واحدة، يتفاوتون، هم درجات ومراتب ومنازل. الاصطفاء ليس قاصرا على الخلص من الناس، لا يسلمون من التقصير وظلم النفس. يقول تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الناس يفتخرون حين يختارهم بشر من البشر، يشكرونه على اختياره، يحمدونه على ذلك، يعدون هذا وحده شرفا وفخرا، يهنئهم من حولهم من الناس بثقة من اختارهم واصطفاهم. لكن الاصطفاء الحقيقي هو اصطفاء خالق الناس تبارك وتعالى ومولاهم عز وجل. اصطفاء يعني التزكية الحقيقية، اصطفاء يقوم على معايير الإيمان والتقوى، اصطفاء تتبعه العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. الفكر والنظرية يرسمان معالم مشرقة وصورا زاهية لما ينبغي أن تكون عليه النفوس العالية، لكن النماذج الواقعية تجسد ذلك دون تكلف أو مثاليات، تجسده في نموذج بشري واقعي يراه الناس أمامهم، يرون هذا النموذج يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، يرونه في سموه وارتقائه، ويرونه أيضا على بشريته وسجيته، فيدركون أنه موضع التأسي والاقتداء لأنه بشر مثلهم. بادروا بتمعن سير من اصطفاهم الله عز وجل ودراسة أحوالهم وأخبارهم. لقد اجتباهم خالقهم تبارك وتعالى وتقدس وزكاهم وهو أعلم بهم، تأسوا بصالح أعمالهم وزكي أحوالهم، على الله عز وجل أن يحشركم معهم، فالمرء يوم القيامة مع من أحب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: أربع آداب نبوية وسنن منسية بتتعمل عند زيارة المريض. زيارة المريض دي من أعظم أعمال الإسلام ومن أعظم سنن النبي، لأن اللي بيزور مريض بياخد أجر إحنا ما نعرفش عمل تاني في نفس الأجر ده. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا بكرة، يعني الصبح في البكور، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاد مريضا عشية يعني بالليل استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. زرت مريض وانت رايح شغلك 9، 10، 12 ايا كان، انت الساعة كام الصبح، تفضل 70,000 ملك، مش 70,000 بني آدم ولا 70,000 عالم شيخ، 70,000 ملك يستغفروا لك لغاية ما المغرب يأذن. ولو زرته بالليل وانت راجع من شغلك ولا من دراستك ايا كان 6-7 بالليل، يستغفر لك 70,000 ملك لغاية أذان الفجر. ايه ده بقى؟ ايوه، جبر خاطر ربنا بيقول.

0: يجبر خاطر اللي بيجبر خاطر المريض ويزوره بالاجر العظيم ده. لما تروح بقى تزور المريض اعمل الاربع حاجات دول النبي كان بيعمله عشان يكمل لك الاجر وتبقى زي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ماشي وراه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. اول حاجه تدعي للمريض، دعوتين النبي علمه لنا وانت بتزور المريض. دعوه الاولى اطول شويه تتقال 3 مرات، تخش على المريض تقول كده: اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي، انت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أو تدعي 7 مرات بالدعاء ده: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. سيدنا النبي يقول لك كده: لو دعيت بالدعاء ده 7 مرات شفى الله مريضك إن كان له في أجله بقاء. لو لسه ربنا كتب له يشفى ويعيش بعد المرض ده. فأول حاجة الدعاء للمريض. ثاني حاجة أنك تطيب خاطر المريض بكلام يشجعه، فتقول له كلام فيه استبشار. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يخش على مريض يقول له: أبشر، إذا مرض العبد قال الله للملائكة: اكتبوا عمل عبدي كأنه كان صحيح. المريض ممكن يبقى مش عارف يصلي وهو واقف، يبقى مش قادر يصلي السنة لو كان موظب عليها، لو كان قادر يصوم مش قادر يصوم فبيفطر. فبيقول له سيدنا النبي إن ربنا بيكتب لك حسناتك كأنك بالضبط كنت بتعمل الحاجة دي كأنك صحيح مش مريض. فالأعمال اللي انت مش بتعملها مكتوبة لك كأنك بتعملها وانت مريض. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لما يزور مريض سخن قوي وعنده حرارة كده يقول: أبشر، فإن الله تعالى يقول على الحمى، يعني هذه ناري أسلطها على عبدي لتكون حظه من النار. يعني لو أنت صبرت على المرض ده وكان في سيئات في حياتك كانت ممكن توصلك للنار في الآخرة، خلاص خدت نصيبك، اطمن أنت إن شاء الله من أهل الجنة. السنة النبوية التالتة أنك أنت ترقي من الرقية، يعني رقية المريض. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دخل على سيدنا عبادة ابن الصامت وهو عيان فقال له: جاءني جبريل فعلمني هذه الرقية. رقى النبي وعلمها له: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعين، بسم الله يشفيك. الرقية دي احفظها تاني: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعين، بسم الله يشفيك. يبقى ارقي الشخص اللي انت رايح تزوره. آخر أدب وسنة نبوية انت عارفها وانت رايح في الطريق أو خارج من عند المريض، ابقى تصدق. ليه؟ انت كده مخلص قوي، لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: داووا مرضاكم بالصدقه. فانت بتتصدق من مالك رجاء ان ربنا يخفف على حبيبك اللي عيان. فدول 4 آداب نبويه وسنن منسيه في العمل الصالح الكبير اللي هو زياره المريض.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الاسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. معاوية ابن قرة ابن إياس. قال عبد الله بن ميمون البصري: سمعت معاوية يقول: إن الله عز وجل يرزق العبد رزق شهر في يوم واحد، فإن أصلحه أصلح الله على يديه، وعاش هو وعياله بقية شهرهم بخير، وإن هو أفسده أفسد الله تعالى على يديه، وعاش هو وعياله بقية شهرهم بشر. نحن الآن يا أخوان عم نتكلم عن سير أولياء هذه الأمة، وكما سمعتم هذا القول ما له علاقة بالجامع، ولا له علاقة بالصلاة، ولا له علاقة بالصوم، ولا له علاقة بالذكر، ولا له علاقة بصلاة التهجد. لا، هذا ولي من الأولياء عم بيقول إن الله عز وجل يرزق العبد رزق شهر في يوم واحد. مرات أنت بتشتغل بمحلك، أول يوم ما بيجيك زباين، ثاني يوم ما بيجيك زباين، بيجيك واحد يعطيك 100 ورقة، واحد 1000 ورقة بيشتري شروة، هيك تطلع الربح. بس في يوم بيجيك واحد تربح منه 200,000 ورقة. هلأ إذا ربحت 200,000 ورقة، مد تليفون لرفقاتك تقول لهم عازمكم على المطعم، نزلوا شباب، تعمل لهم عزيمة بشي 50,000 ورقة، بس تطلع من المطعم كمان تحول على بيع الشاورما تشتري لك شوي، والمساويات تنزل تعمل لك كمان شي سهرة، تنزل على الملاهي أنت وولادك، بحيث بآخر النهار تقول الحمد لله اليوم الله رمقني 200,000. هدول 200,000 مو لليوم. مرات الله عز وجل، إن الله عز وجل يرزق العبد رزق شهر في يوم واحد، فإن أصلحه، أنت اليوم بحاجة ب10,000، صرف بس 10,000، وال200,000 خبيهم، ال190 خبيهم، بكرة ما منعرف بيجيك زباين أو ما بيجيك. فإن أصلحه أصلح الله على يديه، وعاش هو وعياله بقية شهرهم بخير، وإن هو أفسده رح بعزائهم كلهم، أفسد الله تعالى على يديه، وعاش هو وعياله بقية شهرهم بشر. يعني بيقول لك يا أخي الله دخيل اسم الرب ما عم يبعث لي رزقه، دخيل اسم الرب والله ما معي مصاري، ليك كل هالناس معه وأنا ما معي، هو بعث لك بس أنت فرطت بها. يا إخوان ولله المثل الأعلى. هلأ إذا واحدكم عنده ابن صف الخامس، قام عطى ابنه 2,000 ليرة أو 5,000 ليرة، إجا هيك جاب الجلاء تبعه، جاب مذاكرة، فرحان بالعلامة، قال له هي هدية مني لك 5,000. قام راح الولد طلع، قال له بابا بس رايح مشوار، وراجع شاري كيس هيك معبي بقلبه شوكولاتات وسكاكر وشغلات هيك أكلات اللي بيأكلوها الأولاد، قال له بابا وين 5,000؟ قال له اشتريت لك فيهم هدول كلهم، وعاد يأكلهم. هذا الأب العاقل الواعي مرة تانية ما عاد بيعطي له الولد 5,000، لأنه ما بيعرف يتصرف فيها، مرة تانية بيعطيه 1,000 بس، بيقول له بابا هاي المكافأة تبعك 1,000، وبيخبي له 4 معه لأنه ما بيحسن التدبير. ولله المثل الأعلى. مرات الله بيعطيك هيك دفعة من المال كبيرة، إذا شافك عائل تحسن التدبير رد بيعطيك، مثل الأب. الله عز وجل مربي، رب شو يعني رب؟ الرب مأخوذه من التربية. ولله المسألة على، أنت لما بتعطي ابنك 5,000 بيحافظ عليهم، مرة تانية بتعطي 10، مرة اللي بعدها بتعطي 100، ومرة تالتة كل ما صار معك مبلغ كبير تقول والله الولد واعي بيدير باله عليهم، وبيجوز بس يكبر هالولد تعمل له وكالة عامة وتسلمه مفاتيح المحل والمؤسسة والشركة والكذا، هو يدر لك كل شيء وانت بتقعد بالبيت. الآن لما رب العالمين يا شباب يعطيكم مبلغ مالي كبير، هذا مو مشان تروح تتبعزقوا بيوم بيومين، جمعة بجمعتين، لعله هذا الرزق لشهر، علما يا أخوان أنه مرات، وهذا سلو الكبار المجربين، مرات الله بأسبوع يعطيك رزق سنة، ومرات رزق عمرك كله يأتيك في عام، كل عمرك. فما تروح تتبعزق، أنت أنفق بمقدار ما تحتاجه أنت وأهل بيتك باعتدال، من دون صرف ومن دون تقتير.
ليش هلا الاولياء شو دخلهم بهالشغله؟ اولياء مو هدول تبع انفق ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، لا هدول مو تبع الاولياء. الاولياء عاقلين، اما الجدبان مو اولياء. الاولياء عندهم تدبير، اما الناس السفهاء هدول منافقين. الله وصف المنافقين بالسفاهه، اما اذا واحد سفيه هيك بتروح والله حكوا لي عن شاب رفقاته بيضحكوا عليه، طالب جامعه هو، فاتوا بيقولوا عزمنا استاذ، عزمنا بيك، عزمنا اغا، عاملينه هو البيك تبع الشله. هلا لما بيفوت على المطعم كلهم بيجوا بيقدموا له الكراسي، تفضل تفضل تفضل ابو فلان، ما حدا بيقعد قبله، عود سيدنا، عود تاج راس، شو امرتوا شو طالبين؟ بيجي الجرسون تبعه، شو بتريدوا؟ اللي بيريده المعلم، يوم هو بينتفخ هيك انه هو المعلم. بالاخير هو بيدفع الفاتوره. بيطلعوا ضحكانين عليه. ويفكر حاله انه انا شافت، كلهم بيقولوا لي معلم، كلهم بيقولوا لي بيك، كلهم يعلمون بانه عقله خفيف، هذا يستخف. الاولياء ما بيكونوا هيك. الولي عنده حسن تدبير، الولي تعلم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سقطت لقمه احدكم فليرفعها فليمط ما علق بها من الأذى وليأكلها ولا يتركها للشيطان. يا لطيف، لقمة لقمة وقعت على الأرض، قال إيمة ما بدك تأكلها استفيد منها، طعمية للقطة يا أخي، بس لا تترك الطعام يوع على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل لعق أصابعه. ليش هلأ بالأصبع؟ شو بيعلق يعني؟ شو بيعلق بالأصبع يعني؟ شغلة قديش قيمتها هي ذرة القمح؟ شو بيعلق ذرة السمنة هي اللي علقت بإصبعتها، ذرة اللبن يعني قديش حقها هي؟ 100,000 ورقة؟ مليون ورقة؟ لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم عم بيعلمك إنه هذه نعمة. يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله. الله أعطاك نعمة أكرم مجاورتها، فإنها إذا فرت من قوم قلما تعود، قلما ترجع. النبي صلى الله، فهذا الولي تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على النعمة، تعلم من الولي عدم تبديد المال. سيدنا عمر شاف واحد من أصحابه شاري شغلة فسأله قال اشتهيتها فاشتريتها، قال أكلما اشتهيت اشتريت؟ هيك هلأ أنت كل شغلة بتشتريها بتشتريها؟ ما بيصير هذا، ما بيصير إنسان له مكاني. فالأولياء يا أخوان مو بس بيعلموك صلاة وصوم وزكاة وحج، أنت إذا جيت على الجامع مو بس شان تعلم الذكر والصلاة قراءة قرآن، لا كمان بدك تعلم تحافظ على أموالك، تعلم تحافظ على وقتك من الهدر، تعلم تروح تعمل عمل إضافي. أنت طالب، شو يعني طالب أخي؟ وعم تنجح ومالك عم تطلع الأولي على الجامعة، معناتها خذ مني، هو دوامك أصلاً أنت 90 يوم، أنا بزماناتي عديت لك دوامك، يعني أنت لأبوك بتقول له عندي دراسة، قل له لأبوك بس لألي لا تقول. أنت حبيبي 90 يوم من 366 يوم دوام طالب الجامعة 90 يوما، معناتها 200 وقديش هدول بيصفوا 280 يوم، شو ما فيش دوام، ما عم يداوم بنوم يا أخوان. هذا إذا داوم، ترى 90 يوم إذا ما غاب ولا يوم وحضر. ولا تنسوا أنه اليوم 24 ساعة، هو ما عم يحضر 24 ساعة، عم يحضر له 8 ساعة. يا عندي دوام من 8 الصباح للأربع العصر، لكنا شو لك من 8 للأربعة؟ أشوف اللي عم يشتغلوا بالفاعل بالبناء بيداوموا أكثر منك، من 8 لـ8 يا أستاذ الله وكيله 12 ساعة. شو يعني؟ شو يعني 12 ساعة؟ وقاعد لا تأخذني على المقعد فاتح كتاب هيك وماسك قلم، يعني أصعب ما هنالك الأستاذ بجيب مسألة صعب، بس مروحة شغالة، الضو شغال، منيح ما عم نعمل لك جري، عم تجري صار لك 12 ساعة. على كل يا شباب هلا اللي بيناتكم بيدرس جامعة شو عليه؟ دروق اشتغل يا أخي، اشتغل وصمد. في أخ بيناتنا هون قاعد قال لي أستاذ أنا بدرس بكلية الطب، قال لي أنا السنة الماضية جمعت 2,000,000 ليرة سوري، 2,000,000 الله وكيلك، اللي عم يشتغلوا ما تجمعوا، شو عم يعمل هذا؟ شو عم يعمل؟ احزروا تكون تفكروا، فكر لك أنت طالب جامعة شو قاعد عم تساوي، بس عم تقرأ وتكتب، خلي العلم يفيدنا بالنفع. صار يعمل دروس، هو شاطر، صار يعمل دروس خصوصي للطلاب ويبعث بها. هذا الجوال مو قاعد مشان يبعث صباح الخير ومساء النور، انه اخي تعوا انا اللي ضعيف في هالماده انا جاهز. صار يعمل لهم كورسات لهالطلاب، ثلاث اشهر ثلاث اشهر ما بعرف شهرين قبل الفحص كمان دروس خصوصي،
بيدفع مصاري شو عليه يجمع. يا شباب اللي هلا موظف شو عليه اذا انت موظف واشتغلت شغله ثانيه شو عليه؟ اي واحد بيناتكم عم يشتغل شغله ما خلاص انا اخي مدخل رزقي من هون، فكر بشيء اخر، فكر بشيء اخر. الله عز وجل اذا راى سعيك مرات بيفتح لك ابواب لا تخطر لك على بال. بعدين اذا جاءك المال حافظ عليه ما تبدده. مرات شاب بيكون خاطب كاتب كتابه حيلته وفتيلته 500,000 ورقه سوري، يعني كله هدول اللي مصمدون، بتلاقي بيروح لك لسه امبارح كتبنا له كتابه، ثاني يوم طارق لك هديه شي 200,000 ورقه سوري. ليش حبيبي جبت هديه ب 200,000 ورقه؟ ليه؟ ليش انت كلك ما معك غير 500,000؟ بدها 200,000 للعروس؟ ما بدها، ما بدها، خلص انت كتبت نقد يا اخي. جيب هديه معتدله، جيب قطعه قماش، جيب يا اخي شو بدي اقول لك ساعه صينيه من دون تبع الصين جيب لك على البيت مكياج اخي تبع 5,000 ورقه ماشي الحال، جيب ورده وعلق فيها اي لاف يو يعني ما بدها الشغله، لا بده يساوي شغله كبيره. مستاجر لي سياره وجاي عم بيزمر لها مشان تنزل، ليش استاجر السياره تفات هذيك الحسبه؟ يا اخوان التدبير، التدبير جزء من الولايه. يعني اذا بدك تصير ولي بدك تحسن تدبر امورك الماليه، ما تكون انسان هيك يعني متكل على الاخرين. هلا بجوز واحد يجتهد ويبذل جهده والحقيقه هيك مقتر عليه، خلاص انا ادبا مع الله فعلت ما ينبغي. رب العالمين يخلق ما يشاء ويختار. اما انا مقتر علي وروح كمان بعزق بالمصاري، هذا ما يكون من الناس الصالحين. قلت لكم مره الله يرحم شيخنا، في اخ هو قال لي خريج كلية هندسة زراعة، هذا الشاب شافه الشيخ قال له ابني انت شو بتشتغل؟ قال له انا موظف. قال له قديش تقبض؟ مثلا نسيت والله، قال له مثلا 2000 ورقة 3000 ورقة هيك كان بيقبض. قال له شو عم تعمل فيهم؟ قال له عم بصرفهم دوبهم يكفوني يا سيدي ادي ومرتي وابنيني. قال له طيب كل اول شهر بتجيب لي 500 ورقة بتعطيني اياها. هذا بيحب كثير الشيخ، والشيخ عم بيقول له كل اول شهر بجيب 500 ورقه، خلاص بده يعطيه للشيخ. فاجا صار باول شهر يعطي الشيخ 500 ورقه، خلاص هو ومرته بال 1500 دبر حال. الشيخ عم بيقول لك شهر شهر شهر شهر سنه سنتين، بعد شي سنتين الشيخ ندهله تعا يا ابني شو عم تشتغل؟ قال له موظف. قديش معاشك؟ 2000 ورقه. شو عم بيزيد معك؟ قال له سيدي والله ولا ليره دوبهم يعني كفوني. قال له قوم على هالخزانة في كيس مكتوب عليه اسمك جيبه. جابه لا بقلب منه في شي 10,000 ليرة سوري. قال له هدون 10,000 تروح انت مو مهندس زراعة مو دارس زراعة؟ قال له اشتري فيهم خروفين ثلاثة. قديش حق الخروف؟ شوف قديش حقه. تشتري خواريف بس صغيرة وانت ما بتعرف تدير بالك عليهم وتربيهم؟ قال لهم بلا. قال له ايه بتشتريهم وبتربيهم وما بتبيعهم لتقلي. اشترى خروفين ثلاثة صغار رباهم. قال له سيدي صاروا مناح هدوني؟ قال له ايه هلا شوف شي زبون يعني يكون بس سعر منيح، انت بتعرف قديش اشتريتهم وشو حطيت عليهم؟ باعها ثلاث خواريف صاروا مثلا معه 20,000 ورقة سوري. قال له بتجيب لي المصاري ما بتصرف شي. جاب ال 20,000 ورقة سوري. قال له بتروح بتشتري فيهم مثلا 5-6-10 خواريف، اشترى ربيهم بيع. الرجل هلأ الآن كبير، الآن عنده رؤوس من الخرفان بالآلاف، آلاف رؤوس الخرفان. لعله هو أكبر شو بيسموه هذا مسلخ أو مذبح في مدينة دمشق. هو كان بيقدر يقول أنا موظف ومعاشي 2000 ورقة، قولي على قامتي، قولي على الدراسة، تضرب هالدراسة اللي درسناها. والله أخي لا تتعلموا، يلي بيتعلم بيضلوا أفى الناس. ليك 2000 ورقة هلأ صار معاشي 40,000 ورقة، والله عم بيقدر يضل يندب بحظه يعني. بس أنت تحرك هيك، وهذا يا أخوان من الدين، هذا يا شباب من الدين. لما أبوك بيقول لك نزلت تشتغل لا تزعل، ما أحد يزعل. أنا بتمناكم كلكم حقيقة، بتمناكم كلكم تشتغلوا. وأنا كثير بيصرني إذا أخ بيناتكم طالب جامعة وبيدرس، وأنا مرة رصدت، أنا بدرس في كليات مجمع الشيخ أحمد كفتارو، أنا رصدت لقيت الطلاب الأوائل اللي بيشتغلوا
سدوا يلي يعني مين عم يطلع الأوائل كله الشغيلة. ولما كان في طلاب أجانب الأجانب، لكن الأجنبي يطلع أولي والعربي والله صعب الأسئلة. خير الله أي الله يعطيك العافية. طيب هلأ في ناس خطية بيبذل جهده ما بيطلع بإيده ماشي الحال، بس نصيحتي يا شباب اجتهد وابحث عن عمل يتناسب مع دراستك، وبدناك تنجح وتطلع أولي أو من الأوائل وبدك تدرس، وإذا مشيت الله بعينك، وإذا اشتغلت ما تصرفهم كلهم خبيهم، لأنه ربما الله عز وجل يرسل لك من الرزق ما يكون لعمرك كله. أنفق ما تحتاجه من دون لا تقتير ولا ولا كمان بعثة وإسراف. أنا سأكتفي عند هذا المقدار في الحديث عن معاوية بن قرة بن إياس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال سرى فسله من ذا الذي أجراك، وإذا رأيت البحر بالماء الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك، وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك، وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحكا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاكا. قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك، وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراكا. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك، يا منبت الأزهار عاطرة الشذا ما خاب يوما من دعا ورجاك، يا مجري الأنهار عاذبة الندى ما خاب يوما من دعا ورجاك، يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك.
1: عظمة الخالق.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأشياء التي تميز بها ديننا الإسلامي الحنيف وتعتبر من المحاسن التي جاء بها هو مسألة أو فضيلة أو خلق التيسير. التيسير أحبتي هو مزية من مزايا الدين الإسلامي الحنيف. الله عز وجل جاء بهذه الشريعة السمحة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالتوجيهات الكريمة، وفي مجملها تكون فيها اليسر والسهولة واللين والرفق بالناس. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، بقدرتك باستطاعتك بالتيسير عليك. فلذلك الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة حينما قال الله عز وجل عن شهر رمضان، قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى يريد من الناس كافة أن يريد بهم أن يسيروا في طريق اليسر للعسر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث أحدا قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالدين يسير، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فلذلك لما تأخذ الجانب اليسير في الطاعات في العبادات بحسب قدرتك بحسب استطاعتك، فإن هذا في الحقيقة هو الطريق الصحيح. حينما يأتي الإنسان مثلا ويكلف على نفسه بطاعة من الطاعات، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في يوم الأيام ووجد امرأة رابطة حبلا وتصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكوه، لأن في معنى الحديث أن الإنسان يصلي ما استطاع، فإذا أصابه النعاس ينام. الله أكبر، دين عظيم أيها الأحبة، ليس فيه رهبانية يعني تجعل الإنسان يكلف نفسه فوق طاقته. أيضا حينما جاءه الثلاثة الذين قال لا أصوم ولا أصوم ولا أفطر ولا أتزوج ولا أكل لحم، النبي صلى الله عليه وسلم كله وجههم إلى الذي ينبغي أن يكون، وهو مسألة التوسط، مسألة اليسر، مسألة المسلم أن يزاول طاعته وعبادته بنوع من التوازن، وهذا في الحقيقة التوازن. إذن تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اختيار الأمور، قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا دليل أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الجانب اليسير في الأمر ما لم يكن إثم أو معصية. فلذلك من الأشياء اللي جميلا ينبه لها مسألة مثلا المناسبات، مسألة أيضا المهر في الزواج، مسألة أيضا بعض القرارات التي تكون للأسرة، انظر إلى الجانب اليسير فيها وابتعد عن الجانب العسر. أيضا مسألة أعود على بدأ مسألة مثلا الزواج، وأن كما النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا، فكلما كان الأمر فيه يسر فيه سهولة كلما كانت البركة تكون فيه. انظر إلى المناسبات التي يكون فيها تكلف، يكون فيها إسراف، يكون فيها أشياء وأمور ونتائج غير طيبة. لماذا؟ لأن فيه تكلف فيه عسر. ودائما المسلم أيها الأحبة يريد أو أن ينبغي لها أو أن يكون في طريق اليسر وأن يبتعد عن طريق العسر. فلذلك جاء الفضيلة في أن الإنسان إذا جاءه شخص وعليه مال وهذا الشخص فقير أو معسر فإنه ييسر له، فهذا ورد فيه فضل من الله عز وجل، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. لابد أيها الأحبة أن يعيد المسلم توازنه في الحياة، وأن يسير في الطريق اليسير للعسير، وأن يجعل شعاره الطريق الهين على الناس، وذلك لكي يكسب قلوبهم أولا ويكسب الأجر قبل ذلك من الله عز وجل، ويكون متبعا لسنة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا طريق اليسر، وأن يجعلنا جميعا ممن يحبهم الله عز وجل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. عمر بن الخطاب. عبد الله بن حذافة السهمي. أتاح الإسلام العظيم لعبد الله بن حذافة السهمي أن يلقى سيدي الدنيا في زمانه، كسرى ملك الفرس وقيصر عظيم الروم، وكان له مع كل منهما قصة ما تزال تعيها ذاكرة الدهر ويرويها لسان التاريخ. أما قصته مع كسرى ملك الفرس فكانت في السنة السادسة للهجرة، حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث طائفة من أصحابه بكتب إلى ملوك الأعاجم يدعوهم فيها إلى الإسلام. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر خطورة هذه المهمة، فقد كانوا يجهلون لغات تلك البلاد ولا يعرفون شيئا عن أمزجة ملوكها، ثم إنهم سيدعون هؤلاء الملوك إلى ترك أديانهم ومفارقة عزهم وسلطانهم والدخول في دين قوم كانوا إلى الأمس القريب من بعض أتباعهم. إنها رحلة خطرة، الذاهب فيها مفقود والعائد منها مولود. لذا جمع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه وقام فيهم خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم، فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد، فبعثنا حيث شئت. انتدب عليه الصلاة والسلام ستة من الصحابة ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم، وكان أحد هؤلاء الستة عبد الله بن حذافة السهمي، فقد اختير لحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس. دخل عبد الله بن حذافة على سيد فارس، فما إن رآه كسرى مقبلا حتى أومأ إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده، فقال عبد الله: لا، إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه لك يدا بيد، وأنا لا أخالف أمرا لرسول الله. فقال كسرى لرجاله: اتركوه يدنو مني. فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده، ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. فما إن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نار الغضب في صدره، فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه، فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها، وهو يصيح: أيكتب لي بهذا وهو عبدي؟ ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه، فأخرج.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: خرج عبد الله بن حذافة من مجلس كسرى وهو لا يدري ما يفعل الله له، أيقتل أم يترك حرا طليقا؟ لكنه ما لبث أن قال: والله ما أبالي على أي حال أكون بعد أن أديت كتاب رسول الله صلوات الله عليه، وركب راحلته وانطلق. فلما قدم عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب، فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال: مزق الله ملكه. هذه قصة لقاء عبد الله بن حذافة لكسرى ملك الفرس. فما قصة لقائه لقيصر عظيم الروم؟ لقد كان لقاؤه لقيصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففي السنة 19 للهجرة بعث عمر بن الخطاب جيشا لحرب الروم فيه عبد الله بن حذافة السهمي. وكان قيصر عظيم الروم قد تناهت إليه أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق الإيمان ورسوخ العقيدة واسترخاص النفس في سبيل الله ورسوله، فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه وأن يأتوه به حيا. وشاء الله أن يقع عبد الله بن حذافة أسيرا في أيدي الروم، فحملوه إلى مليكهم وقالوا: إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينه، قد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك به. نظر ملك الروم إلى عبد الله طويلا ثم بادره قائلا: إني أعرض عليك أمرك. قال: وما هو؟ فقال: أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال الأسير في أنفة وحزم: هيهات، إن الموت لأحب إلي 1000 مرة مما تدعوني إليه. فقال قيصر: إني لأراك رجلا شهما، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري أقاسمتك سلطاني. فتبسم الأسير المكبل بقيوده وقال: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وما تريد.
0: رجال حول الرسول، حول الرسول.
1: ثم أمر فصلب، وقال لقناصته بالرومية: ارموه قريبا من يديه، وهو يعرض عليه التنصر فأبى. فقال: ارموه قريبا من رجليه، وهو يعرض عليه مفارقة دينه فأبى. ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت ورفعت على النار حتى غلى. ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقي، فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تبدو عارية. ثم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية، فكان أشد إباء لها من قبل. فلما يأس منه أمر به أن يلقى في القدر التي ألقي فيها صاحباه، فلما ذهب به دمعت عيناه. فقال رجال قيصر لملكهم: إنه قد بكى، فظن أنه قد جزع وقال: ردوه إلي. فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباها، فقال: ويحك، فما الذي أبكاك إذن؟ قال: أبكاني أني قلت في نفسي: تلقى الآن في هذه القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس، فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. فقال الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله: وعن جميع أسار المسلمين أيضا؟ قال: وعن جميع أسار المسلمين أيضا. قال عبد الله: فقلت في نفسي: عدو من أعداء الله، أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا، لا ضير علي في ذلك. ثم دنا منه وقبل رأسه، فأمر ملك الروم أن يجمعوا له أسار المسلمين وأن يدفعوهم إليه، فدفعوا إليه. قدم عبد الله بن حذافة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره خبره، فسر به الفاروق أعظم السرور. ولما نظر إلى الأسرى قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. ثم قام وقبل رأسه. رضي الله على عبد الله بن حذافة السهمي، أسكنه فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول، حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت للحق توحيد للصف للمقاومة في مواسم المسامة إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: كله منك يابا، كله منك، ضليتك تدلعوا لما ركبنا.
1: طول عمره ماهر عايش أستاذ في الدار، وإحنا اللي بنشتغل وبنموت عشان خاطره.
2: طيب خلص، بديش برمي كتير. راح يفكر ويعرف إنه كلامنا صح، وإنه الزواج من نيفين لمصلحته.
1: طب وإذا ما رجع وضل مصمم على رأيه؟
2: حنيتها بحلها الله.
0: طب إذا عمل له حاجة كلها هنروح في داهية، سمعتنا هتروح في الطين.
2: وشو راه يعمل يعني؟ أنت مجنون؟ أخوك مربى أحسن ترباية،
0: من وين بده ياكل ويشرب هو في الشارع؟ أكيد راح يسرق علشان يعيش. وحنيتها كل يوم راح نجري على أجسام الشرطة.
2: ولك شو بتحكي أنت؟ أنا متأكد أنه راح يروح على دار عمك، وعمك راح يفهم مصلحته ويرجعه.
1: إذا ما سمع من أبوه بده يسمع من عمه؟
0: يا رب يا رب ما تضيع هالفرصة من إيدينا.

0: أهلا يا ماهر، وين؟
1: أنا آسف أني جاي في ساعة متأخرة في الليل، بس
0: لا يا راجل، البيت بيتك، تفضل يا راجل. تفضل يا ماهر، تفضل، أهلا بيك.
1: بصراحة يا فضل، أنا جاي أبات عندك.
0: ياه، راح تكون أحلى ليلة هذه. أهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله. أنا بصراحة تزعلت مع أهلي وأبوي، وأبوي طردني من البيت.
0: ولا يهمك، اعتبرني أخوك وهذا البيت بيتك.
1: الله يخليك يا فضل، هذا لطف منك.
0: هذا واجب. اسمع، خذها لترينج وغير وعي وريح عبيل ما أروح أوصى العشاء واجيب فراش النوم بالمرة.
2: بالك يرجع ماهر ويوافق على الزواج؟
3: لازم يتزوجها، هو بخاطره؟
2: طيب لو ضلوا رافض، كيف يا فالح بدنا نخليه يتزوجها؟
3: طول عمرك فقري، هذه مصلحتنا، غصب عنه لازم يوافق.
2: أنا بقول إذا ضلوا مصمم على الرفض خلاص نسكر الموضوع ويرجع عالدار.
3: ولا تفكر يا أهبل، هذا أخوك مراهق، بفكرش بعقله، بفكر بقلبه بس. أما أنا وإنت كبار العقل، بديش تفكر زيه. فكر بكرة لما تلاقي المصاري بلعب في إيديك لعب. فكر لما يكون عندك سيارة وشقة محترمة ومصاري كوام. فكر.
2: معقول؟ معقول أصير هيك والفقر يطلع بلا رجعة؟
3: طبعا، تعال احسبها، 6 دنومات وثلاث محلات، كل دنوم 100,000 دينار. هاي قديش؟ هاي 600,000، يعني أكتر من نص مليون دولار، زائد 3 محلات بجيب كل سنة أقل حاجة 20,000 دولار.
2: أنا مش مصدق اللي بسمعه.
3: لا صدق يا حلو، صدق.
2: طيب كيف بدنا نغوص في هالنعمة والمصاري؟ المرة مرته والمال مالها.
3: تقلقش، كله معمول حسابه، واللي بجيش معاك تعال معاه.
4: أبو هاني شو سويت؟
5: صبرك علينا يا أبو محمد، الأمر هذا بده وقت.
4: يعني اللي فهمته منك إنه الولد لسه مش موافق.
5: مش قصة مش موافق، ما انت عارف الولد لسه صغير ولسه مش فاهم مصلحة نفسه.
4: بس برضو الأمر بدوش تفكير، هذه فرصة العمر يا أبو هاني.
5: وإيش بدي أعمل أنا إذا كان مخه مش مريحه؟ إيش بدي أعمل؟
4: طيب الولد هلقيت وينه؟
5: صراحة طردته من الدار وقلت له لما توافق على الزواج بترجع.
4: لا يا أبو هاني، مش هيك، مش هيك الواحد بعمل. انت بدك تأكل عنب ولا تقاتل النطور؟
5: بدنا نأكل عنب؟
4: واللي بده ياكل عنب ما بيقاتل النطور، لأن النطور مش راح يخليك تاكل ولا حب منه.
5: طيب دلني يا ابو محمد شو اعمل؟
4: رجع ابنك على الدار وكلمه بالسياسة، تحايل عليه بالكلمة الحلوة، هذول شباب والقوة ما بتيجي معاهم.
0: طيب وشو بدك تعمل يا ماهر هالقيت؟
1: مش عارف، بدي أشوف شؤون الطلبة إذا بسمحوا لي أستمر وبعدينش أدفع الرسوم.
0: يعني أنت مصر إنك ما ترجع البيت؟
1: أهلي يا فضل بدهم إياني أرتكب جريمة.
0: يعني أنت ماخذ قرارك خلص نهائي؟
1: طبعا يا فضل، أنا ما بقبل أتجوز واحدة عشان أنهبها أنا وأهلي. يا راجل أنت مش شايف أبوي وأخوتي فتحين تمامهم وبطونهم مستكتلين يا راجل؟ الله أكبر.
0: طيب أنت فكرت إنك توافق؟ قصدي يعني ما بتتخيل حالك إنك تتجوزها؟
1: ولك فضل، أصلا البنت بقولوا عنها إنها شوية هيك، مرة بتعصب ومرة بتهدي، يعني مش البنت اللي الإنسان بفكر فيها. ناس بيقولوا على البركة وناس بيقولوا مش عارف إيش.
0: تردش على الناس، أنت فكر فيها كويس، لو البنت فيها إشي مش كويس أبوها ما بيسجل لها كل هالأملاك.
1: مالك يا فضل، أنت بتتكلم وكأني خلاص وافقت. واحد الله يا راجل.
0: لا إله إلا الله، مش قصدي إنك موافق، أنا قصدي إنك تدرس أي قرار بتاخده عشان ما ينعكس عليك سلبي.
6: أعطوني مما أعطاكم الله. هات هات، الله يسعدك يا رب.
7: ولي السيرة سيرة.
6: خير يا رحمك، شو بدك؟ أنا بعيد عن محلك.
7: بديش أطردك، بديش. تالي تالي.
6: ولا إيش بدك؟
7: معك فكت مليون يا سيرة.
6: قال فك كان تضحك علي؟
7: انهيني يا سارة انهيني، بدي أسلك الزبون. خدي هاي المليون وهاتي الفكة.
6: أمرنا لالله، خد امسك.
7: يا عيني عليك يا سارة، أين عليك زي المنشار ميك لكل الناس
6: ومن شر حاسد إذا حسد.
8: سارة يا سارة
6: شو اللي جابك هنا يا مكسوف العمر يا سمير؟
8: يلا قوم بسرعة يلا.
6: شو أقوم؟ لسه ما هشت الحلة. اليوم السوق كويس يا سمير والرزقة زي المطر.
8: يا أختي يا سارة قومي في عنا عملية جديدة وصعبة لازم تجي تساعديني.
6: شو؟ عملية قتل؟
8: قتل؟ هو احنا تعين قتل يا سارة؟
6: أنا مش عارف أنت ليش بتخش على شغلي. أنت حرامي وأنا شحاتم وكل واحد حر بشغله.
8: بس قومي قومي غير زبطك أنا.
6: يا رب هين قمت.
8: تعالي هاتي ذك.
6: يا خير غرد يا بلبل.
8: اسمعي بدنا نسرق مصاري من السوبر ماركت اللي عقبالنا.
6: بس أنا ما بعرف أسرق. أنت اللي بتسرق هذا شغلك. أنا علي التسول.
8: اسمع الكلام وإلا بقول له أبوي خليك أسرق.
6: لا لا لا كله لا أبوي الله يسعدك.
8: طب خلاص اسمع الكلام.
6: احكي غرد.
8: أنت بتعبري جوا في قلب السوبر ماركت وبتوقعي المعلبات عليكي وبتصيري تصرخي كأنك تصوبتي، وأنا بكون واقف عند الدرج تبع المصاري، ولما الراجل يروح يجري عليكي أنا بسرق المصاري وبعديها أنت بتلحقيني، بكون بستناكي على راس الشارع. فاهمة؟
6: فاهمة حكم القوي.
5: يا هاني أخوك ما رجع؟
3: لا يابا. ليش يابا؟ أنت متوقع أنه يرجع ويوافق؟
5: اسمع يا هاني بدي إياك أنت وأخوك فايز الدور على ماهر وتجيبوه
3: بدون ما يوافق يابا؟
5: بدون ما يوافق.
3: طب ليش بالأساس طردته من الدار؟
5: الأمر هذا بده عقل، بدنا نستخدم معاه أسلوب الترغيب، وإذا فشلنا معاه بنستخدم أسلوب الترهيب.
3: وين يابا بدنا نروح ندور عليه؟
2: أكيد عند صاحبه فضل.
5: إذا بتعرف دار صاحبه يا فايز خد أخوك وروح جيبه.
3: طيب شو نقول له يابا؟
5: ولا حاجة، قولوا له أبوك عايزك.
3: والله ما نعرف شو اللي بدور في راسك يابا، شكلها الفرصة راح تضيع من إيدينا.
5: ولك افهم أنت، بدك تأكل عنب ولا تكاتل النطور؟
3: بدنا نأكل عنب يابا.
5: طيب امشي وأنت ساكت يلا.
8: يا سارة صار لك إشي؟
6: حاسة راسي بلف يا سمير علشان المعلبات كلها نوقن علي، بس ربك سطر.
8: معلش المهم فلتنا ومن مسكنا
6: قبل ما يصل الدار. قديش عمولتي؟
8: شو قديش؟ المصاري كلهن لابوي، انت عارف ابوي
6: علي يا ماما. ما انت كل مرة بتكنسل. اسمع يا روح عمك، اذا ما اعطتني مصيبي رح اقول لابوي انك بتاخذ من وراه.
8: طب ما انت بتهفي برضو من الشحاتة.
6: وبعدين معاك
8: خلص خدي هاي 100 شيكل.
6: نعم نعم شو 100؟ ولك انت سارق اكتر من 10 مليون.
8: طيب خدي هاي كمان 100 شيكل واكتر من هيك ما بعطيكي، لانه مش راح يضل حاجة لابوي.
6: ماشي بركة منك.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

خلق الإنسان. الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون، وأحبكم في الله أجمعين. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، إن كان الذي نقوله فيه، قال: إن كان الذي تقوله فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالبهتان أعظم أنواع الكذب. عجيب، بعض الناس شي يقول بسرعة يعطيك فتوى هالشكل على الماشي: لا غيبة لفاسق. الله، منين جبت الفتوى يا حبيبي؟ هذا الحديث وهذه الآية: لا يغتب بعضكم بعضا. ما قال لا صالح ولا فاسق، الخطاب لكل المسلمين: لا يغتب بعضكم بعضا. مرة أنا شفت لي شاب ملتحي، وأنا خابرة بدون لحية يعني، فأنا قلت له: خير إن شاء الله، يعني تدينت أنت؟ قال: اسكت يا شيخ، لو تدري صار فيني. قلت له: صار فيك؟ قال: قعدت قعدة مع صديق وحشينا في واحد، حشينا في واحد وأكلنا لحمة ليلة كاملة، وبعدين رحت أنام، وإذا يجيني في المنام وينام قبالي وتفيض روحه، فأخذت السكين والرجل عريان وأقطع من اللحمة وأكل، قطع من اللحمة وأكل، قطع من اللحمة وأكل. يقول: وأنا يعني ملكني الغثيان من كل جانب. فأفقت فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه غيبتي البارحة مع فلان لهذا الإنسان، يا ربي تبت، يا ربي ندمت. يقول: وأروح لأركض. قلت له: ابن الحلال، أنا وفلان اغتبناك ورأيت فيك رؤية صالحة، فاعف عني وسامحني وأنا أتوب. يقولوا: من ساعتها أنا التزمت وعاهدت الله أني ما أغتاب إنسان أبد. الله، شفتوا يعني، هذا الله سبحانه وتعالى رحمه بهذه الرؤية الصالحة وتابع عليه. لكن شو نقول على اللي ليه الحين يحشون في الناس ويقرضون في الناس؟ أمس أنا وصلني إنستغرام طلبة يدرسهم مدرس اللغة الإنجليزية، وبعد يعني انتهت الدورة وما يتكلم معاهم عربي، كله بالإنجليزي، و يأخذون منه بهذا المعهد في آخر يوم كان يتكلم باللغة العربية. قال: طول هالمدة وأنتم تحشون فيني، وينفجرون من الضحك والخجل بما أصابهم. يعرف عربي؟ طلع يعرف عربي. الله أكبر، شفتوا. ولهذا الإسلام والقرآن
لما ينهى عن مثل هذه الأمور حتى لا يقع في المطبات، مدرسهم ويربيهم وتعبان عليهم وظنوا أنه ما يعرف عربي، مشتغلين عليه. ولا يغتب بعضكم بعضا، لما يا رب؟ قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الله، هذا اللي أخبرنا عنه اللي رأى الرؤية في أخيه لما اغتابه أكل لحمه في المنام. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ والعجيب أن مو لحم أي إنسان، شقيقة وشقيقتها، من أم وأب، من رحم واحدة، خنقه فمات فقطع لحمه فأكله. هذه الغيبة. يا لطيف، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها المغتاب، اتق الله وتذكر أن الله تواب، يقبل التوبة، التوبة من عباده، رحيم، يرحم التائبين والمسلمين والمؤمنين. فكل مغتاب أمامه فرصة يتوب إلى الله ويؤوب إلى الله ويستغفر الله ولا يعود إلى ما فعل. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نقول جميعا: نتوب إلى الله وندمنا على ما فعلنا ونستغفر الله العظيم لكل ذنب عظيم ولكل غيبة اغتبناها على إنسان أو إنسانة أو مؤمن أو مسلم أو مسلمة أو مؤمنة. استغفر الله، تبنا إلى الله، ندمنا على ما فعلنا. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس، الآن النداء أعم وأشمل كل النداءات التي مرت. يا أيها الذين آمنوا، هذا يختلف، هذا إلى الناس، كل الناس في كل زمان في كل مكان، يعني هذا النداء مطلق الزمان والمكان والبشر. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء. أين بعدين التفاخر؟ أين؟ لا يفخر عربي على أعجمي، ولا أبيض على أسود، ولا أصيل على بيسري، ولا حسيب نسيب على إنسان مغمور. لا لا لا، كلنا أبناء آدم وحواء سواسية، هكذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كأسنان المشط. يا الله، متى نصل إلى هذا المستوى؟ هذا كلام خطير، هذا خطير. يعني تحويل الناس إلى أجناس وإلى فصائل وإلى، وكلنا نعرف يوم لما طلعت النازية وقالت يعني فصيلتنا إحنا، يعني من الفصائل اللي تختلف عن فصائل البشر، شنو قال؟ إحنا نازيين. وهذه النظرة العنصرية عندهم دمرتهم تدمير كامل. قاموا ودخلوا في حروب، والحروب كلت منهم، ف
في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية قرابة 55 مليون نفس بشري. شوف نتيجة هذه القضية وغفلتهم هذا النداء الرباني: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتناحروا لا لتقاتلوا، تعايشوا بالأخلاق، تعايشوا بالقيم، تعايشوا فيما بينكم، فإن الخير كثير والدنيا واسعة، لماذا يمكر بعضكم بعضا ويقتل بعضكم بعضا؟ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تعالوا نتعارف، تعالوا نتآلف، تعالوا نبذل أسباب التعارف والتآلف، ولا نبذل أسباب التناكر والتخالف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الميزان المضبوط عند الله. إن الله عليم خبير. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وكنا في أركان الإيمان، ثم في أركان الإسلام، ثم في موضوعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحدثنا في درس سابق عن غض البصر، والحديث اليوم عن مقاصد الشريعة من الزواج. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الأولى أنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، أي أنه ليس في الإسلام حرمان، ولكن في تنظيم. فالله عز وجل حينما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس، شهوة المرأة قناتها النظيفة الزواج. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما قال ومن آياته خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. من آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم، لكم يعني خصيصا لكم، من أنفسكم أزواجا. الزوجة إنسان، لها فكر، لها قلب، لها مشاعر، لها كرامتها، لها حاجاتها، تسمو وتسقط كالرجل تماما. من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الذي صمم الذكر والأنثى وهما من آيات الله الدالة على عظمته، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، خلقهما متكاملين، أي أن كل طرف مفتقر إلى الطرف الآخر، كما أن الرجل مفتقر إلى امرأة، كذلك المرأة مفتقرة إلى الرجل. إذن من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. علة السكنة أن الرجل يكمل نقصه العاطفي بزوجته، وعلة السكنة للمرأة إلى الرجل أنها تكمل نقصها القيادي به، هي تكمل نقصها به وهو يكمل نقصه بها، إذن في تكامل بينهما. لتسكنوا إليها، وجعل بمعنى خلق، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل، وهذه المودة والرحمة من آيات الله الدالة على عظمته. لذلك حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الرجال حقا على المرأة، قال زوجه. فلما سئل من أعظم النساء حقاً على الرجل، قال أمه. أعظم رجل بحياة المرأة زوجها، أعظم امرأة بحياة الرجل أمه. هذا من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل بينكم مودة ورحمة. التعليق: إن لم يكن بين الزوجين المودة والرحمة فهناك خلل كبير في العلاقة الزوجية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. عد النبي محبة عائشة رزقا منه، الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. لكنني أقول الإنسان من دون ما يسعى إلى إقامة هذا الود مع زوجته قد تتطور الأمور إلى بغضاء أو إلى مشاحنة أو إلى فتور بالعلاقة. هذا الحب المتأجج يمكن أن يبقى مستمراً، بس يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى كلمة طيبة، يحتاج إلى اعتذار، يحتاج إلى هدية، يحتاج إلى علاقة طيبة، يحتاج إلى رحمة. فكما أن الإنسان قادر أن يجعل من حوله ملتفين حوله، كمان قادر أن يجعل هذه المرأة التي في البيت يعني شريكة حياته، تميل إليه وتحبه، ثم حينما تحبه يحبها، يحبها فتحبه، تحبه فيحبها. لذلك من الخطأ الكبير أن تبقى العلاقة الزوجية فاترة بين الزوجين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى المرأة فقال: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأوصى الرجال بالنساء فقال: أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. في زيادة للحديث أيها الإخوة. لذلك أنا أعتقد اعتقاداً جازماً أنه لا يمكن أن أسمي النجاح نجاحاً إلا إذا كان شمولياً.

الأربع. في أشياء ثانوية ممكن نتساهل فيها، أما صحة الإنسان قوام حياته، علاقته مع الله عز وجل أساس نجاحه، علاقته مع بيته أساس سعادته ببيته، علاقته مع عمله أساس كسب رزقه. فالبطولة أن نسعى جاهدين إلى علاقات ناجحة في فصول أربع: علاقتك مع الله، أن تتعرف إليه، أن تتعرف إليه خالقاً ورباً ومسيراً، أن تتعرف إلى أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، أن تتعرف إلى منهجه، ثم أن تحمل نفسك على طاعته، ثم أن تتقرب إليه بالعمل الصالح. هذا فصل. ما دمت في استقامة فأنت في ظل الله، ما دمت في استقامة فأنت في توفيق الله، ما دمت في استقامة فأنت في حفظ الله. وهذا المعنى أشارت إليه الآيات الكريمة حينما قال الله عز وجل: إن الله مع المؤمنين. قال علماء التفسير: هذه معية خاصة، هناك معية عامة وهناك معية خاصة. المعية العامة: وهو معكم أينما كنتم، مع الكافر، مع الملحد، مع المجرم، معه بعلمه فقط، هي معية عامة. لكن المعية الخاصة: إن الله مع المؤمنين، يعني معهم بالتوفيق، معهم بالتأييد، معهم بالنصر، معهم بالحفظ، فإنك بأعيننا. هذه الآية في الأصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن أي مؤمن بقدر استقامته وإخلاصه له من هذه الآية نصيب. فأنت باستقامتك على أمر الله جعلت الله وليك، وليك الله ولي الذين آمنوا. باستقامتك على أمر الله جعلت نفسك في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، جعلت نفسك في حماية الله، في توفيق الله، في تأييد الله، في نصر الله. هذا أول فصل. لذلك هذا الفصل يحتاج إلى طلب علم، ما في شيء يأتي من لا شيء، يحتاج هذا الفصل إلى طلب علم. يجب أن تعرف حقيقة الذات الإلهية، كيف أنه خالق ومربي ومسير، أسماء الحسنى اسم اسم، منهج أحكام الشرعية، أنت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده. هذا فصل. فما لم تقتطع من وقتك وقتاً ثميناً لمعرفة الله فالمشكلة كبيرة. يعني دققوا، هذا الذي يتفرغ لدراسة الطب، هل يعد التفرغ لهذه الدراسة تضييعاً للوقت؟ مستحيل. يمكن بعد نيل شهادة عليا اختصاص نادر بصير دخل الطبيب فلكي، فلكي يومياً، لأنه أمضى وقت في كسب هذه المعرفة ثم جاء وقت الاستفادة منها. لذلك أي وقت تصرفه في حضور درس علم، في قراءة القرآن، في متابعة سنة النبي العدنان، في السؤال عن أحكام الشريعة، أي وقت تقتطعه من وقتك الثمين، أنا أسمي هذا استثماراً للوقت وليس تضييعاً له. أيام إنسان يتوهم أنه إذا حضر الدرس يعني ضيع نصف ساعة، هنا الخطأ الفاحش. حضور الدرس استثمار للوقت. أنا أذكر أنه إنسان يقود مركبة، ركبت معه امرأة ظاهرها محجب، ظاهرها، لكن الحجاب تجعله مطية لمآربها. ثم سألها إلى أين؟ أجابته بكلمة أغرته بها: أي مكان أذهب معك؟ فقضى منها حاجته، أعطته ظرفين، ظرف في مبلغ ضخم وظرف في رسالة. المبلغ الضخم مزور فدخل من أجله السجن، والرسالة: مرحبا بك في نادي الإيدز. هذا لو حضران درس علم واحد. لما قالت له: خذني إلى أي مكان تشاء، فتح باب المركبة وركلها بقدمه ونجا من السجن ومن الإيدز. فالإنسان مرة، إنسان قال لي: زوجتي تخونني.

0: من قال لي مع جاري، كيف عرفت جارك؟ قال لي والله مرة زارنا الجار، أنا أشفقت عليها أن تبقى وحدها في غرفتها، دعوتها إلى أن تسهر معنا. أنت لو حضران درس علم واحد ما قبلت بهذا الاختلاط مثلا. يا أيها الإخوة، حضور درس العلم استثمار للوقت وليس هدرا له. أن تعرف الله استثمار للوقت، أنه أنت كائن متحرك. إذا كان شيء ساكن ما في مشكلة، سيارة واقفة، لكن سيارة تنطلق بسرعة 120، إذا ما في قائد ماهر، ما في مقود محكم، ما في مكابح، ما في إشارات ضوئية، ما في إرشادات بالسير، الحادث محقق، أليس كذلك؟ فلذلك ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. الفصل الأول أن تعرف الله، أن تعرف ذاته العلية، أن تعرفه خالقاً مربياً مسيراً، أسماء الحسنى، منهجه، ثم تحمل نفسك على طاعته، ثم تتقرب إليه. البند الثاني، أهلك أقرب الناس إليك، شريكة حياتك، بإمكانك أن تصنع الحب بيدك ولو في سن متقدمة. الكلمة الطيبة، أي الله قال وقولوا للناس حسنا، هي زوجتك يدخل إلى البيت ولا كلمة طيبة، بس تفتيش وسؤال وتدقيق وتمحيص وتجهم، ابتسامته ورقته ونعومته واعتذاره وانحناؤه نصفين للغريب، أما هذه التي تخدمه طوال الليل والنهار، الكلمة القاسية لها فقط والاستهزاء بأهله، يخرب بيته بيده، يخرب بيته بيده. لذلك الحب يصنع صناعة، الكلمة الطيبة، إلقاء السلام، الاعتذار أحياناً، المتابعة، الهدية، تجعل الود بين الزوجين. والمرأة من السهل جداً أن تكسب قلبها بكلمة طيبة، لأن هي طبيعتها عاطفية. لذلك الله نهاها أن تخضع بالقول، نهاها أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طبعاً هي تستجيب لقول طيب من زوجها، من غير زوجها الزوجة قاسي جداً، وغير زوجها أسمعها كلاماً ليناً، في مشكلة. إذاً أيها الإخوة، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه من خلق الله عز وجل. أما لما تنجح بعلاقتك مع الله بتطبق منهجه، من تطبيق المنهج وعاشرهن بالمعروف. وقال علماء التفسير، ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. وبطولة الزوج أن يكون محسناً. بالمناسبة أيها الإخوة، أنا أصر على هذا المعنى، مقياس الخلق الكريم في البيت فقط. خارج البيت بالتعبير المعاصر بزنس، يعني مصلحتك تقتضي أن تكون لطيفاً، المصلحة تقتضي أن تكون متواضعاً، المصلحة تقتضي أن تعترف بخطئك، المصلحة تقتضي أن تكون مجاملاً. كل الأعمال التي تفعلها خارج المنزل تنتمي إلى مصالحك وإلى كسب رزقك وإلى تعزيز مكانتك، أما في البيت ما في رقابة. الخلق الحقيقي في البيت الدليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. الدليل خيركم، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. مقياسك الدقيق أن ترحم التي في البيت، أن تعتني التي في بالبيت، أن تكون ودوداً مع التي في البيت، أن تبتسم للتي في البيت، أن تشكر لهذه المرأة. هذا الود بين الزوجين شيء نفيس جداً، البيت بصير جنة، جنة. يعني الآن هناك من يقول يجب أن يكون البيت جنة، بتصرف بسيط، بإلقاء السلام، بالمودة، بالاعتذار، بالهدية، تجعل هذا البيت الذي هو فيما مضى جحيم لا يطاق تجعله جنة في الأرض. نعم. فدخل إلى البيت، سلم على أهله، جلس إلى الطعام، سمى إن دخل ولم يسلم قال الشيطان أدركنا المبيت في هذا البيت، إن جلس إلى الطعام ولم يسمي قال أدركنا العشاء، إن دخل ولم يسلم وجلس إلى الطعام ولم يسمي قال الشيطان لإخوانه أدركنا المبيت والعشاء معا، بيت قطعة من الجحيم بصير. فدخل للبيت الإنسان في دعاء، خرج في دعاء. فأنا الذي ألح عليه أن تهتم بأربع محطات كبرى في حياتك، المحطة الأولى علاقتك بالله، والمحطة الثانية علاقتك بأهلك وأولادك، والمحطة الثالثة علاقتك بعملك. أيام إنسان له مكانة في البيت عالية جداً وناجح في علاقته مع أهله وله علاقة مع الله طيبة، يتأخر على العمل كل يوم، يسمع كلمات قاسية تهز كيانه، أثر بعمله. فالآن النجاح الحقيقي نجاح شمولي لا نجاح جزئي، النجاح الجزئي لا يسمى نجاحاً. فالحكمة من الزواج أن تسكن إليها، لذلك في بعض الكلمات قال سيدنا عمر يقول أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا ابتغاء ولد صالح ينفع الناس من بعدي. يعني الذرية الصالحة لا تقدر بثمن، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فكل أعمال الذرية في صحيفة الأب، إلا في حالات نادرة وقليلة جداً، أيام بيكون الابن له اختيار معاكس لوالده، بيكون الأب بذل كل شيء من أجل ابنه، عندئذ الأب معفى من المسؤولية وينطبق عليه الحالة التي ذكرها الله في القرآن مع سيدنا نوح وابنه، هي حالة أخرى. أيها الإخوة، الحكمة من الزواج إنجاب ولد صالح ينفع الناس من بعدك. كنت أقول دائماً الإنسان مجبول على حب وجوده، هي حقيقة، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. سلامة وجوده منوطة باستقامته على أمر الله، والاستقامة سلبية. أنا ما كذبت، ما غشيت، ما اغتبت، ما ذكرت إنسان بسوء، ما أكلت مالاً حراماً، كل بنود الاستقامة تسبقها ما سلبية، الاستقامة كف. أما العمل الصالح عطاء، أعطى من وقته، أعطى من ماله، أعطى من خبرته، أعطى من علمه، لأنه آمن أنه مخلوق للجنة، فلما آمن أنه مخلوق للجنة بنى حياته على العطاء. يعني في صفة ثابتة في المؤمن أن حياته أساسها العطاء، يعطي من وقته، من ماله، من خبرته، ولا يقبل في بعض الأعمال الصالحة أجراً، لو قبل أجراً لكان محدوداً جداً. أنا أضرب هذا المثل دائماً، يعني ملك كلف أستاذ العلوم بتدريس ابنه بعض الدروس، هذا المدرس أفقه ضيق، لما أصبح في 10 دروس قال له وين الإجراء؟ لابني الملك، قال له حاضر أستاذ، كم تريد؟ قال له 1000 على الدرس، قال له هي 10000. لكن الأب بنيته أن يقدم له بيت ومركبة، ملك لأنه بيت ومركبة، فهذا أخذ 10000 وضيع البيت والمركبة. فأنت لما تقبل تأخذ أجر على عمل صالح في الدنيا بتكون أخطأت مع الله خطأ كبير. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بالعكس الذي يقدم أعمالا صالحة لوجه الله يعد طموحا لا حدود له، لأنه طلب الأجر من الله. كثير في آيات به المعنى، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أنا أكافئك يا عبدي، إذا الله كافأ، الله بيمنحك الأمن، بيمنحك الحكمة، بيمنحك الجنة، بيمنحك حياة أبدية. لذلك الزواج من نعم الله الكبرى. وصدقوا، مرة حضرت تعزية، الأب بالتسعين، الزوجة المتوفاة بالثمانين، وبكى الأب بكاء مذهل. أردت أن أخفف عنه في نهاية التعزية، قال لي والله عشت معها 55 سنة ما نمت يوماً غاضباً عليها ولا يوم. هذا الزواج السعيد. الزواج في بركة من الله، في معونة من الله، عندك أولاد أبرار، عندك زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، تحفظك إذا غبت عنها، تطيعك إن أمرتها. فلذلك فرق كبير بين النكاح وبين السفاح. يعني عفوا، في قطعة لحم طازجة مشوية وأنت جائع جدا، شيء نفيس جدا، وفي قطعة لحم متفسخة الروائح التي تصدر منها لخمسين متر، كلاهما قطعة لحم، الأولى مشتهات، الثانية تخرج من جلدك من رائحتها. وكذلك المرأة، إن كان الزوجة صالحة هي الحسنة الطيبة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال علماء التفسير حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، والعلاقة الآسمة علاقة الزنا والعياذ بالله، علاقة فيها مقت، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأنت مخير، ولأنك مخير كل شيء بحياتك حيادي، والحظوظ حيادية والشهوات حيادية. فإما أن تتزوج فترقى إلى أعلى عليين، وإما أن يمارس الإنسان هذه الشهوة بطريق غير مشروع فيهوي إلى أسفل السافلين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا،
4: عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، نلتقي اليوم مع هامة كبيرة عاشت وتابعت المراحل الأولى للعمل الإسلامي المقاوم في لبنان، وعرفت قيادات هذا العمل عن قرب. نلتقي مع الأخ الدكتور طراد حمادة، الوزير السابق ورئيس منتدى الفكر اللبناني. أهلا وسهلا بكم دكتور طراد.
6: أهلا بكم شيخنا، أهلا فيك.
5: الله يحفظكم.
6: شكرا.
5: دكتور، أنا أتحدث في هذا اللقاء عن سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان، أمير حركة التوحيد الإسلامي، وقد عرفتموه عن قرب. هل لكم أن تحدثونا عن تلك المرحلة التي عرفتم فيها سماحة الشيخ سعيد شعبان؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله على العلامة سماحة الشيخ سعيد شعبان، وأسكنه الله سبحانه وتعالى فسيح جناته. تعرفون أن العلاقة بين منطقة الهرمل وبين طرابلس وعكار والطنية علاقة منطقة واحدة، بحيث أنه يتم التأثر والتفاعل بين الحركات الاجتماعية والسياسية، وأيضا النشاط الحركات الإسلامية في كافة المراحل التي يعني المراحل التاريخية لهذه المنطقة الواحدة، يعني من منطقة شمال لبنان وعلى الحدود مع سوريا العزيزة. وأن دائما التواصل بين الهرمل، جرد الهرمل والعائلات القاطنة في هذه المنطقة وجبال الضمية وعكار، كلهم يعتبرون أن طرابلس هي المدينة التي يقيمون فيها في فصل الشتاء تقريبا، والتي يذهبون إلى مدارسها وإلى جامعاتها وإلى سوقها، يعني يتبضعون من طرابلس، يقيمون أفراهم في طرابلس، علاقتهم جيدة مع طرابلس. ولذلك نحن في مرحلة العمل الإسلامي أو العمل الاجتماعي والسياسي المقاوم في منطقة الهرمل، كنا على صلة مباشرة بكل ما يحدث في طرابلس، وكنت أنا شخصيا يعني أقوم بزيارات متعددة لمدينة طرابلس عاصمة لبنان الثانية، حتى أننا كنا نهتم بفتح الطرقات، وسواء كان الطرقات الممتدة من الهرمل إلى رويمي مرورا بالمنطقة للوصول إلى طرابلس، أو الطريق الضنية الهرمل الضنية طرابلس، وليكون سالكا نقصد يعني نحرص أن يكون سالكا في الصيف والشتاء على صعوبته. وعندما كنا الحركة في مرحلة الحرب الأهلية كانت من مناطق بيروت والجبل والجنوب والبقاع من تنبأ مع طرابلس عبر هذه الطرق عبر طريق الهرمي. عندما قامت أسس سباحة الشيخ سعيد شعبان العلامة سعيد شعبان رحمة الله عليه حركة التوحيد الإسلامية وبدأ بأمان الإسلامي، كنا نتابع هذه الحركة في كل نشاطها وفي كل حيوياتها عن قرب. وأنا شخصيا ذهبت إلى طرابلس وقمت بزيارته رحمة الله عليه عدة مرات في زيارة إلى إليه. لكن المعرفة وأيضا يعني كنت على معرفة وعلاقة بإخوان المحيطين به مثل الأخ أبو عربي رحمة الله عليه والأخ عصبة مراد الذي كان معنا في حركة فتح وفي سرية الطلابية، وكان هو على صلة مباشرة، يعني هو الرابط بيننا وبين حركة سماحة الشيخ رحمة الله عليه. وحتى ذهبنا مرات عديدة، يعني أكثر من مرة، إلى زيارته مع المرحوم الدكتور عصمان، وكنا نناقش فيما بيننا الأفكار التي يطرحها والرؤية التي يطرحها، ونعتبرها أنها سواء على المستوى السياسي أو على مستوى العمل للتقارب بين المذاهب الإسلامية للوحدة الإسلامية لدعم المقاومة للتبليغ بالفكر الإسلامي الأصيل، الفكر المحمدي الأصيل الذي يعني لا يفرق واحد ولا يفرق، والذي يدافع عن المستضعفين ويدافع عن بوجه الظلم والجور والوصل للاحتلال ويقاوم الاحتلال ويقاوم كل هذه الأشكال. كنا نناقش هذه المسائل، وكان سماحة الشيخ خطه ضمن هذا الخط على المستوى سواء على مستوى التعليم الديني أو المستوى الفكر الديني وعلى مستوى فكر الحركة التوحيد وعلى مستوى السياسي والعلاقة مع المقاومة والعلاقة مع الشعب ومن المستضعفين. وكانت طرابلس يعني مدينة مقاومة، مدينة إسلامية، طرابلسية في كل بهائها وجمالها وتاريخها، هي صورة للمدينة الإسلامية في التاريخ الإسلامي. طرابلس الشام، طرابلس اللي وفي عادات أهلها، في تقاليدها، في حركتها، كنا يعني هذه كانت تساعد على يعني نمو هذا الفكر، لأنه يجد أرضا طيبة خصبة ويجد حاضنة شعبية تستقبل هذه الأفكار. وتم فيها يعني انتقال قوي من المرحلة التي كانت فيها على الفكر القومي، يعني كان منتشر فيها فكر حزب البعث العربي الاشتراكي تبع المجيد الرافعي معروف هذا، وكان الحزب الشيوعي في أكثر. تم انتقال يعني انتقال سهل من بواسطة نشاط وعمل وجهاد سماحة الشيخ العلامة شيخ سعيد شعبان وأخوانه الذين كانوا معه، تم يعني انتقال سهل إلى انتشار الفكر الإسلامي الذي يعني يقوم بالفعل السياسي، مش أنه يكتفي يعني بالصلاة والعبادات والصوم والزكاة والتبليغ يعني الدعوة، يعني ينتقل من الدعوة إلى الفعل السياسي. وهذا سماحة الشيخ لعب دورا أساسيا في الانتقال من يعني جعل من المسجد مركزا ليس للدعوة فقط، ومركزا أيضا للجهاد وللنضال وللعمل مع الناس ومع الشعب. وهذه نقطة أساسية في مدينة أساسية كطرابلس. حتى بدأ الكثير من الناس يتحدثون عن نوع من نظام المدينة، يعني نظام إسلامي في المدينة. وكنا نناقش نحن هذه الفكرة، يعني لا يعني بين مؤيد لها وبين يعني مناقش لها أو معترض أو يعني عنده بعض الملاحظات حول أنه هل يمكن القيام إقامة نظام إسلامي في مدينة في ظل عالم محيط فيها من المشكلات ومن الصراعات ومن يعني بتعرف التعددية الدينية والمذهبية الدينية بشكل أساسي المذهبية لم تكن يعني مسألة مطروحة بالمعنى اللي صار بعدين في بعض المسائل اللي صارت. كنا في نقاش كبير حول هذه المسألة أنه ولذلك عندما اختارت المقاومة الفلسطينية وصعدت إلى طرابلس بعد خروجها من بيروت ومرورها بالبقاع وانتقالها إلى طرابلس وانتقال قيادتها بما فيهم القائد ياسر عرفات رحمة الله عليه، كانت طرابلس هي المحطة الأخيرة في حركة الانتقال الفلسطيني، واحتضنت مدينة طرابلس العمل الفلسطيني نتيجة ما أسس له ووضع أركانه ومهد له الطريق سماحة العمل سماحة الشيخ سعيد شعمان وحركة التوحيد الإسلامي التي أسسها والأخوان الآخرين الذين كانوا إلى جانبي مثل أبو العربي والدكتور عصمت وبقية القوى الإسلامية داخل المدينة. لذلك نحن عندما ذهبنا إلى المدينة في مرحلة صعبة، كان الصراع الفلسطيني فلسطيني قائما وكان يعني في صراع مع القوى اليسارية في تلك المرحلة يذكر بطل عاد، يعني نحن ما نريد الصراعات الأهلية ونحب أن نخرج منها، ولكن دائما المسلمون أو الحركات الإسلامية لا تدخل في الصراعات الداخلية وتحاول أن تخرج منها. ومهما سمعنا وتحدثوا أنه يعني هذه الحركات الإسلامية جاءت لتغسل الآخرين أو تبعد الآخرين، ليس صحيحا هذا الأمر نحن مشاهدين عليه. هي كانت تريد أن تدافع عن المقاومة الفلسطينية وأن تحمي قوات المقاومة الفلسطينية، وطرابلس كلها كانت تحتضن المقاومة الفلسطينية في تلك المرحلة عندما ذهبت المقاومة إليها، وكان الفلسطينيين تقريبا ضيوف عليها وكانوا في في في في حاضنتها وفي حاضرتها. كان يعني سماحة الشيخ رحمة الله عليه العلامة سعيد شعبان كان واضحا أن طرابلس تحتضن الفلسطينيين، وهذا هو الأمر الأساسي في العمل في تلك المرحلة. في تلك المرحلة تم صارت صلة لصيقة، يعني كنا يعني كأننا يعني في حركة واحدة تقريبا تتفاعل في مجال مدينة طرابلس، حتى أنني يعني بصراحة كتبت أنا رواية اسمها مشهد البحر أتحدث عن هذه المرحلة بشكل تفصيلي عنها. يعني هلا دخلنا نحن أيضا في مفاوضات وفي مع القوى اليسارية والحزب الشيوعي وغيره في تلك المرحلة، وكان سماحة الشيخ الله يرحمه لم يكن يريد أبدا إيذاء أحد أو التعرض لأحد، أو وكان قلت لك أنه فقط أن هذه المدينة تحتضن الفلسطينيين ولا تريد أي صراع داخلي لا فلسطيني فلسطيني، لذلك لن تدخل في الصراع الفلسطيني الفلسطيني، لم يدخل في قوة في صراع الفلسطيني الفلسطيني وفق ما المرحلة اللي أنا كنت موجود فيها في طرابلس، يعني بين الهرمل وطرابلس تناقل بين الهرمل وطرابلس وجرد عكار، ما كان في دخول، كانوا الفلسطينيين يقاتلون يعني صار في صراع داخلي بين يعني حركة الانتفاضة اللي صارت أو بسموها فتح الانتفاضة عودي، ما كان احنا داخلين دائما ضمن هذا الموضوع، ولا الشيخ سمعت الشيخ سعيد دخل في هذا الموضوع، بالعكس كان يريد أن يعني يريد أنه يلأم الجراح ويريد أن يلأم الجراح. وحتى من الأخوة يعني من السوريين وغزه كمان كان يعني في نوع من التفاهم، ما في يعني هذاك الصراع الحاد في تلك المرحله. بعد بعدين انه صار بعدين تطورت وانت انا خرجت من المدينه ذهبت لبيروت وليها. اي انا اتذكر انه ايضا يعني احاول ان اتذكر انه هل التقينا بسماحه الشيخ في طهران يعني في فرصه ممكن، وانه التقيت انا في طهران بشيخ الشيخ اللي كان إمام دهر البارد
7: الشيخ إبراهيم غنيم
6: ده سيد الشيخ غنيم كان إمام
5: نهر البارد في مخيم
6: نهر. نعم بقي نهر البارد. وكان نحن قلنا يعني بر الوارد لنا مكتب يعني مثل كنا بالزمان هذي كان عندنا مكتب
5: في المخيم
6: بالمخيم. نعم لنا مكتب صغير بالمخيم كنا نستريح فيه وعندنا في طرابلس يعني في المحلات. والتقيت فيه في طهران في الخامس من 15 من شعبان. وكنا يعني
5: في أول زيارة له يعني
6: ليلة طهران بعدين حتى بعد أتذكر أنني يعني صليت بإماماتي عدة مرات يعني في الفندق استغلال في طهران. ايه وكان الأستاذ منير شفيق وكان يعني من أخوان كثيرين من الأخوان وكان رضوان الشحيمي وكان يعني في كثير.
5: كيف وجدته وقتها فيه؟
6: لا وقتها كان شيخ جليل كتبت عن هذا الرجل كان شيخا جليلا يعني عالما تقيا ورعا مقاوما حقيقيا. وأيضا كان تعرفت على سماحة شيخ آخر كان من عين الحلوي فتركته في طهران. أنا أنسى الأسماء لأنه لم نسجل هذه الأسماء ولكن أتذكر أنني ذكرته في روايتي بأنه كان يعني بيله مشغول على أسرته نتيجة الاجتياح اللي صار وكان عنده هيك عاطفي حول هذه الأسرة. نعود إلى سماحة الشيخ صحيح شمال رحمة الله عليه. أنا أعتقد أنه يعني استطاع أن يجعل من طرابلس مدينة هي متصالحة مع تاريخها متصالحة تاريخها عروبي تاريخها إسلامي تاريخها وحدوي وطني عربي. أنا بتذكر أنه حتى آل كرامي وكل يعني كانوا في تلك المرحلة ما عندهم أي مشكلة زعامات التقليدية الطرابلسية مع سماحة الشيخ أبدا ما كان عندهم مشكلة.
5: لم يلغي العائلات
6: نعم
5: لم يلغي العائلات التقليدية
6: لا لم يلغي العائلات التقليدية أبدا كان عندهم
5: يعني يلغي دورها السياسي
6: لا كان مثل ما قلت لك يعني قوة إسلامية تصالحت المدينة مع ذاتها تصالحت المدينة مع تاريخها ووجدت يعني إمام جمعتها وجدت داعية إسلامية وقائدا إسلاميا حقيقيا وحد آلها وقد ربما أيضا أنقذها من مشكلات عديدة ومن صراعات عديدة كانت يمكن أن يعني تقع فيها نتيجة تطورات الظروف في تلك المرحلة. أنا سررت بعدين أنه أبنائه لسماحة الشيخ وأخوينه تابعوا الطريق كل تعرف يعني كل يعني أنه هذا هذه الزرع الصالح أنبت شجرا طيبا يعني ولا يزال حتى الآن في بطرابلس موجود يعني موجود هذا الخط الإسلامي الأصيل المعتدل الإسلامي التوحيدي الإسلامي المقاوم الإسلامي الوطني الذي يريد الدفاع عن المستضعفين والدفاع عن المظلومين ونصرة قضايا الشعوب المحقة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني العادلة. رحمة الله على سماحة الشيخ وأسكنه فسيح جناته
5: بارك الله فيكم. الشيخ سعيد يعني كان له موقف ثابت من موضوع فلسطين كقضية مركزية للأمة وهذا ما أشرتم إليه خلال حديثكم عن احتضانه للثورة الفلسطينية لمنظمة التحرير كقيمة يعني حقيقية موجودة خاصة بعدما طردت من بيروت. هو يعني أكد على ضرورة احتضانها في طرابلس وأن يعني نتجنب الصراع الداخلي الذي كاد أو الذي حصل مع المجموعة الأخرى فتح الانتفاضة. رؤية الشيخ سعيد لموضوع فلسطين كيف وجدتموه يعني هو
6: يعني في تلك المرحلة كنا جميعا على زمانة الشيخ هو من الذي يعتبر أن فلسطين هي القضية المركزية الأولى للعرب والمسلمين هذه نقطة رئيسية وأن واجب تحرير فلسطين هو واجب شرعي على المسلمين وعلى العرب وعلى ربما كل أحرار العالم وأن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم هو موقف إسلامي حقيقي يعني موقف إسلامي يتفق مع أحكام الدين الحنيف، وأن المسلم لا يمكن أن يقبل بظلم الآخرين ولا باحتلال أرضهم، وأنه يعني كتب الذين طردوا بنيارهم بغير حق، هؤلاء يعني يجب نصرتهم، وأن نصرة المظلوم على الظالم أمر واجب في الفقه الإسلامي وفي الشرع الإسلامي. إذن باستطاع القول أنه من مشايخ المقاومة، من علماء المقاومة الذين يعني دعموا الفعل المقاوم واعتبروا فلسطين واجب تحريرها، واجب شرعي على المسلمين، وسو يعني عمم دعا بلغ حاضر جاهد في سبيل هذه المسألة، أي لم يكن يعني عالما صامتا، كان عالما ناطقا، يعني كان ناطقا بالقول، يعني بغايدا بالقول ومجاهدا بالعمل بالفعل في وأعطى يعني موقفه، قدم لفلسطين يعني كثير من الدعم والنصرة، ورحمة الله عليه، وهذا يحسب في ميزان حسناته عند الله سبحانه وتعالى.
5: أيضا دكتور، تميزت شخصية الشيخ سعيد شعبان رحمه الله بالمواقف الشجاعة والجريئة والواضحة، هل برأيكم هذه المواقف أدت إلى تفاعل الحركة الإسلامية في لبنان؟
6: نعم، هلا سمعت الشيخ، دائما الشخصية القيادية هي الشخصية القادرة على دراسة القرار بعقلانية وحكمة، وعندها الشجاعة على اتخاذ القرار، وعندها ملكة أن تكون عادلة فيما تقدم عليه، وأن تكون حازمة فيما تقدم عليه. سمعت الشيخ كان من هذا النوع، يعني لم يكن الشخصية يعني تتردد أمام الواجب، أمام كان عنده الشجاعة وعنده حكمة وعنده قدرة على القول كلمة الحق في وجه أي سلطان جائر، في وجه كل الصعوبات ممكن أن يواجهها، وهذا ما عرف عنه، وعرف أنه كان رجل الاعتدال ورجل التبصر والدراية والتفكر، ولكن أيضا رجل القرار الذي يعني عندما يأتي وقته لابد من الخام فيه. ولذلك كانوا كثيرين يقولوا ننتظر رأي الشيخ، رأي سبعة الشيخ، وكان يقول لهم أنه أصبروا، أنه الأمر يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى تروي. كانوا هم يأتوا يا رب سبعة الشيخ، أنا بتذكر يعني التعابير، يا سبعة الشيخ شو رأيك، بدنا نعمل كذا، هني بدوا يكونوا متحمسين، قل له انتظروا أنه لأننا سوف نتبصر في الأمر، سوف نأخذه بالحكمة بالروية، ثم يصدر القرار الذي نجده مناسبا في الوقت المناسب. وهذه صفات عند القائد، أنه ما بيتاخد بيسموه بالجمهور
5: بالحماس،
6: أنه بس يجي لعنده مثلا 40-50 شاب متحمسين، بدنا نعمل كذا زي ما تشايف، بس كلمة منك ونحن يعني نفعل ما نشاء. كان هو بيتخل إذا قال له لا يمكن يزعله، يمكن أنه تعرف أنه هالأشياء هيدي، لا، كان يترك القرار يتخده بكامل هدوء. وهيدا عشية عم حكيك، ما بدي أذكر تفاصيل لأنه تراحت بزمانها، بس هالشيء أنا بعرفه تماما، بعرفه تماما، أنه كان يقول لهم أصبروا حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بأن نرى بهذا الأمر، بأن نرى في أمرنا، لحتى أنه يستطيعوا يتفكر وحتى يأخذ القرار المناسب.
5: نعم. وكيف تنظرون إلى مواقف الشيخ سعيد شعبان الداعية لوحدة المسلمين على مختلف مذاهبهم وإيجاد قيادة إسلامية تجمع الأمة في ظل التشرذم القائم؟
6: يعني هيدي واحدة من أهم ميزات قيادة سماحة الشيخ سعيد شعبان وحركة التوحيد، بأنها اسم على مسمى، على فكرة التوحيد الإلهي والتوحيد الوحدة الإسلامية، يعني التوحيد إن شاء الله كلنا من أهل التوحيد، يعني من الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني سماحة الشيخ كان مع وحدة المذاهب الإسلامية، مع الوحدة الإسلامية، مع وحدة المسلمين في مواجهة الأعداء، كان صادقا في ذلك، كان يعني لم يقل به نتيجة مثلا ظروف معينة أو سياسات معينة، لذلك كان موقفه من الثورة الإسلامية في إيران موقفا صريحا وواضحا. فسماحة الشيخ في تلك المرحلة كان واضح، كان واضح يعني أنه ينظر إلى الأمة ولا وحدة الأمة ولا وحدة القيادة في الأمة بصرف النظر عن أنه بدأ يكون القيادة في أي بلد أو في أي أو مذهب أو شيء من النوع، لكن كان أنه الأمة واحدة والإبرة تكون يعني حيث يعني يجب أن تكون بصرف النظر عن كل التفاصيل الأخرى. وهذه هي الموقف الحقيقي من الوحدة الإسلامية، مش إنه الوحدة الإسلامية إنه أنا بس بدي كون أنا مثلا أنا أكون قائدة، لا يا أخي، أنت مع الوحدة الإسلامية ومع أن تشكل قيادة واقعية يعني بهالمسألة. سمعت الشيخ كان من هذا النوع،
5: كان صادقا في طرحه للوحدة الإسلامية،
6: كان صادقا. نعم.
5: في ختام هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر من الأخ الدكتور تراد حمادة رئيس منتدى الفكر اللبناني، ونشكره على هذا اللقاء، على أمل اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام، شكرا جماعة الشيخ عمر، شكرا لكم، شكرا على تخصيصنا في هذه يعني المقابلة التي يعني سررت أن أتحدث فيها عن تجربة وعمل وجهات سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمة الله عليه.
5: جزاكم الله خير، والسلام عليكم.
3: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان، كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع، ما الذي تغير، وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان، وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا، عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
7: فعاليات نرحب معنا في هذه الساعة من التغطية بموسى عاصي محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية، معنا تحديدا من جنيف. موسى، إذا ننطلق من التصعيد الحاصل في المنطقة، التصعيد بالتصعيد وهذا الدعم الشعبي، أي أفق لهذا التصعيد اليوم وما خطورته على الاقتصاد العالمي تحديدا في ظل الحصار المفروض على السعودية من قبل اليمن ردا على الحصار السعودي، وكذلك الأمر ضرب منشآت الطاقة في السعودية ردا على الاعتداءات على اليمن؟
8: تحياتي لك وللمشاهدين. بطبيعة الحال بعد دخول اليمن في هذه المعركة المشهد في المنطقة بشكل عام وتداعيات ذلك، إذا أردنا الحديث بداية عن التداعيات الاقتصادية، تداعيات ذلك خطيرة جدا على الاقتصاد العالمي ولا سيما في أوروبا، حيث نتابع العودة إلى مسألة التضخم، ارتفاع مستوى التضخم، ويأتي ذلك بالتوازي طبعا مع ارتفاع أسعار النفط مجددا ليقارب أكثر من 90 دولارا للبرميل الواحد، ووصل قبل أيام قليلة إلى مستوى 100 دولار. طبعا هذه المسألة تبقى محصورة أيضا حتى الآن ارتفاع أسعار النفط بما يعني ما تملكه الدول ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء وكالة الطاقة الدولية من احتياطي في النفط العالمي، وهذا الاحتياطي كما ذكرت الصحف الأمريكية ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية ينخفض إلى حدود 380 مليون برميل إلى أقل مستوى منذ العام 1988، وهذه إشارة في غاية الخطورة تحديدا على الاقتصاد الأمريكي. هذا من جهة. من جهة ثانية المسألة ربما ذاهبة باتجاه التصعيد. لاحظنا وتابعنا خلال الأيام الماضية يعني الردود من قبل المملكة العربية السعودية على الحصار الذي قرره اليمنيون على الموانئ السعودية، ردود تصعيدية إن كان على المستوى اليمني. تابعنا ذلك من خلال الغارات التي شنها الطيران السعودي على بعض المواقع في اليمن، ولاحظنا أيضا ذلك من خلال إعادة تحريك المجموعات المسلحة والميليشيات التابعة للسعودية والإمارات في جنوب اليمن، وهذا أدى إلى عودة الاشتباكات في الداخل اليمني، وأيضا الاستهدافات التي قامت بها السعودية إلى الفصائل العراقية خلال اليومين الماضيين. وهذه المسألة طبعا توحي بأن هناك منحة تصعيدي في المواجهة الحالية بين إن كان على مستوى اليمن السعودي أو على مستوى السعودية مع أطراف أخرى من جبهة المقاومة، وبالتالي سيكون ذلك يعني مرشحا لمزيد من التصعيد ومرشحا لمزيد من التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد العالم والاقتصاد المنطقة. السعودية بين مزدوجين هي الخاسر الأكبر في هذه المرحلة، لأن نفطها بات يعني يقترب تصدير النفط عبر باب المندب يقترب من الصفر بعد فرض اليمن الحصار على الموانئ السعودية. هناك بعض الناقلات التي لا تزال تمر عبر قناة السويس، ولكن هذه مسألة يعني منخفضة جدا مقارنة مع ما قبل الحرب. السعودية كانت تصدر أكثر من 12 مليون برميل نفط يوميا، استعانت بخط أنابيب شرق غرب لتصدير 7 ملايين عبر باب المندب وقناة السويس، ولكن الحصار اليمني اليوم يعيد النفط السعودي إلى مستويات متدنية جدا لا تتعدى 2 مليون برميل نفط يوميا. هذا إذا يعني إذا رأت شركات النفط التي يعود إليها القرار وشركات التأمين التي يعود إليها أيضا القرار باستمرار تصدير النفط أو نقل النفط السعودي، إذا واصلت من يعني تصدير النفط من دون الأخذ بعين الاعتبار التهديدات من قبل اليمنيين.
7: وفي هذا الإطار أيضا نتحدث أيضا عن بيان المسيرات المليونية. إذا مشاهدينا كما يظهر على الشاشة أكدت بيانات مسيرات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد أن تجدد تفويضها المطلق للسيد القائد عبد الملك الحوثي في اتخاذ كل القرارات. كما تؤكد المسيرات ندعم عمليات قواتنا المسلحة اليمنية، وأيضا نؤكد استعدادنا الكامل لأي أثمان في هذه المعركة العادلة كما يقول بيان المسيرات. نرحب أيضا معنا من صنعاء إذا مشاهدينا في هذه الساعة من التغطية بعبد الرحمن الأهنومي مدير عام المؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الرحمن. إذا انطلاقا مما شاهدناه على الشاشة هذه الحشود المليونية رغم الأمطار الغزيرة التي تتساقط في صنعاء وعدد من المدن الأخرى اليوم وبيان هذه المسيرات، برأيك اليوم كيف تقرؤون دلالاتها السياسية وما الرسالة التي أراد الشعب اليمني إرسالها في هذه اللحظات المفصلية وفي ظل المخاطر التي تحيط بالمنطقة؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لكم وتحية للمشاهدين الكرام. الخروج اليوم يأتي في سياق الدعوة التي وجهها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله يوم أمس للشعب اليمني بالخروج الحاشد للتأكيد على استمرار معركة كسر الحصار وفق معادلة الحصار بالحصار أيضا وجهوزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد في نفس الوقت، وأيضا تفويض من الشعب اليمني كذلك هذا الخروج. وهذه الاستجابة الكبيرة والواسعة هي تحمل رسالة تفويض من الشعب للقائد للسيد القائد في الخيارات العسكرية المعلنة في مواجهة الحصار ولكسر الحصار المفروض على الشعب اليمني. هو أيضا تأكيد على الموقف الذي أعلنه الشعب اليمني في الخروج الكبير والمليوني وغير المسبوق في جمعة التحذير والإنذار الجمعة قبل الماضية. اليوم يأتي هذا الخروج تأكيدا له، وفي نفس الوقت أيضا خروج اليوم هناك مستجد فيه وهو التضامن مع الشعب العراقي الذي تعرض لعدوان إجرامي غاشم آثم من قبل النظام السعودي ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الشعب اليمني من الساحات كلها يحمل هذا التضامن ويوجه رسائل التضامن مع الشعب العراقي الذي تعرض لعدوان بتهمة باطلة وآثمة ليس لها أي مبرر، وإنما عبارة عن غطرسة وكبر، وقام بها يعني وتصرف ناجم عن الكبر الذي يحمله هذا النظام. اليوم اليمنيون يتضامنون مع الشعب العراقي بشكل عام، وكما أكد قائد الثورة بالأمس في كلمته، وكانت في العبارة الأولى في الكلمة يوم أمس هي التضامن مع الشعب العراقي بكافة مستويات التضامن. واليوم أيضا يؤكد اليمنيون تضامنهم كذلك مع الشعب اللبناني وإسنادهم للمقاومة وتأكيد على وحدة الساحات كما تضمن البيان. أيضا التضامن مع الجمهورية الإسلامية ضد ما تتعرض له من عدوان، باعتبار أن هذا العدوان هو يستهدف الأمة. لكن تبقى الرسالة الأساسية أن هذا الخروج يأتي في سياق معركة كسر الحصار بالحصار، وتأكيد على الموقف المعلن والموقف العسكري المعلن من قبل القوات المسلحة اليمنية في مواجهة هذا الحصار والذي فرض على الشعب اليمني بحصار مماثل استطاع الشعب اليمني أن يفرضه بواسطة القوات المسلحة على الملاحة البحرية السعودية، والتي كبدته خسائر كبيرة جدا إلى اليوم. وبالتالي هذا الخروج يأتي تأكيدا على استمرار هذه المعركة، وفي نفس الوقت أيضا هو استنفار وتعبئة لمواجهة أي تصعيد سواء بالتحالف المعلن يوم أمس أو بغير هذا العنوان.
10: طيب موسى عاصي، انطلاقا من بيان المسيرات أيضا تقول نتمسك بمعادلة وحدة ساحات الإسلام والجهاد ونرفض معادلة الاستباحة والاستفراد بكل جبهة، على حدى أهمية اليوم موقف صنعاء بهذا الخصوص، ليس فقط موقف شعبي، هو موقف رسمي وعسكري جسدته صنعاء من خلال إسنادها لغزة، ومن خلال أيضا الضربات التي وجهتها دفاعا وإسنادا للبنان وغيرها من الساحات. بالتالي كيف يمكن أن يفهم التصعيد اليوم مع اليمن ومع صنعاء من قبل السعودية ومن خلفها أيضا الولايات المتحدة في ظل هذا المشهد الإقليمي المعقد؟
8: إذا أردنا النظر إلى المشهد الإقليمي المعقد كما تتحدث عنه من بعيد، فأنا نرى أن المخطط الأمريكي الإسرائيلي منذ سنوات طويلة ومع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أيلول سبتمبر في أكتوبر العام 2023، فأنا نلاحظ بأن هذا المخطط الأمريكي الإسرائيلي يريد أخذ القوى المحور دولة دولة أو طرف طرف، وبالتالي كانت التركيز في البداية على قطاع غزة ثم لبنان ثم سوريا ولاحقا إيران، واليوم أضيف إلى هذه اللائحة اليمن والعراق. اليمن له مواقف واضحة وتاريخية من هذا الموضوع، بأن وحدة الساحات جسدها بالفعل عندما استهدف اليمنيون المواقع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة. هذه المسألة لعبت دور أساسي في كون أو في توحيد جبهة المقاومة وفي توحيد هذه الجبهة الذي تعمد بالنار وبالدم. وتابعنا أيضا خلال السنوات القليلة الماضية قيام إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية باستهداف المواقع اليمنية والمدن اليمنية والبنية التحتية اليمنية ردا على استهداف اليمنيين المواقع الإسرائيلية. اليوم من الطبيعي جدا ومن المتوقع جدا أن يخرج هذا الموقف مجددا من الداخل اليمني، كان على المستوى الشعبي الذي تعبر عنه هذه التظاهرات التي تنقلها الميادين، أو على المستوى الرسمي أو على مستوى القيادة العليا لأنصار الله القائد الحوثي، أو على مستوى الحكومة وخيارة أنصار الله. إذن هذا الموقف طبيعي وتقليدي من الجانب اليمني وهو يجسد بالفعل. على هذا الأساس يمكن اعتبار اليوم الموقف الداعم للعراقيين وللفصائل العراقية التي استهدفتها السعودية خلال الأيام القليلة الماضية هو موقف مهم جدا، ويمكن أن يؤسس لتوحيد المواجهة في مرحلة من المراحل إذا ما ارتأت أطراف المقاومة. وهنا نتحدث عن كل أطراف المقاومة من اليمن إلى إيران إلى العراق وصولا إلى لبنان، إذا ما ارتأت أن المواجهة الواسعة مع العدوان الأمريكي الإسرائيلي والمواجهة اليوم بين اليمن والسعودية، إذا ما ارتأت جبهة المقاومة أن يكون هناك مواجهة موحدة، تحديدا إذا ما ذهبنا بالفعل إلى قرار اتخذته السعودية. وهذه المسألة يمكن الجزائري القول أن الكرة في الملعب السعودي، إذا اتخذت السعودية قرارا بالسير وراء المخطط الأمريكي بمعنى الانخراط فعلا بالمواجهة العسكرية الشاملة، إن كان مع إيران مباشرة وليس فقط عبر القواعد العسكرية الأمريكية أو ضد العراق أو ضد اليمن، فإن السؤال الذي سيطرح ما هو الموقف الجماعي لجبهة المقاومة؟ هل سيكون هناك مواجهة موحدة؟ هذه المسألة في حال وصلنا إلى أن نكون في بالفعل في مرحلة في غاية الخطورة، لأننا سنكون أمام مواجهة تدفع إليها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وأكرر القول، الكرة أمام هذه الحالة الخطيرة اليوم تبقى في الملعب السعودي.
10: وبالحديث عن السعودية تحديدا سيد الأهنومي، كيف تقرأ صنعاء اليوم العدوان السعودي الأمريكي على العراق والاتهامات بأنه كان هنالك ضربات وجهت للسعودية من الأراضي العراقية بالرغم من أنه صنعاء هي من تبنت الهجمات الأخيرة، بالتالي كيف يمكن قراءة هذا المعطى، وأيضا إلى أي حد يمكن أن تذهب صنعاء بعيدا في إطار معادلاتها التي تضعها التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار؟
9: بخصوص النقطة الأولى، اليمن وعلى لسان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أعلن بأن هذه العمليات هي عمليات يمنية والمسيرات انطلقت من اليمن بكل تأكيد. العدوان على الشعب العراقي من قبل النظام السعودي هو بغي وغطرسة وظلم وتعدي في نفس الوقت، وانتهاك للسيادة العراقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وبناء على التهمة

0: هو عبارة عن بغي ومحاولة أيضا لتعويض الفشل في اليمن باستهداف العراق، لكن هذا الموضوع لن يستمر، والأخوة في العراق على موقف جيد وموقفهم قوي في مواجهة هذه الغطرسة، وسيردون بكل تأكيد وكما أكدوا في بيانهم يوم أمس. العدو السعودي لا يتورع عن استباحة أي بلد عربي ما دام في ذلك تلك الاستباحة خدمة للعدو الإسرائيلي أو الأمريكي. سيستهدف العراق وسيستهدف سوريا وسيستهدف لبنان، وكما أعلن في 2015 عن عاصفة حزم أو ما أسمها بعاصفة الحزم ضد الشعب اليمني لا زالت آثارها وتداعياتها وحصارها مستمر إلى اليوم، ربما سيذهب إذا لم يتوحد الجميع في مواجهته، لأنه يتولى الدور الأكبر في خدمة الأمريكي وهو الذراع الكبير والقوي للأمريكي في المنطقة، ويستهدف الشعوب لأنه يقوم بخدمة الأمريكيين و الإسرائيليين. لا ننسى بأن السعودي قام بدور كبير جدا في حماية العدو الإسرائيلي، بمجرد أن كانت تطلق مسيرة من اليمن كانت أنظمة الباتريوت السعودية تستنفر من جنوب السعودية حتى شمالها لمواجهة المسيرات اليمنية. كانت طائرات F-15 والF-16 تقلع من مطارات وقواعد السعودية لملاحقة المسيرات في البحر الأحمر خلال مرحلة طوفان الأقصى. كانت تحاول أن تعترض صواريخ باليستية. واجه اليمن إشكالات عديدة جدا في عملياته المساندة لغزة من قبل النظام السعودي الذي تحول إلى قبة حديدية للعدو الإسرائيلي طيلة فترة طوفان الأقصى، وكذلك فعلت الإمارات وكذلك فعلت أنظمة عربية أخرى. لا ننسى بأن السعودية تحولت إلى جهاز يجند الجواسيس للعدو الإسرائيلي في اليمن، وكل الجواسيس الذين اشتغلوا مع العدو الإسرائيلي خلال فترة طوفان الأقصى كانت بتجنيد من النظام السعودي ومن الاستخبارات السعودية، ومعظم الجواسيس جندوا في الرياض وفي جدة، استدعوا من اليمن وكانوا يدربوا هناك ثم يعودوا ليعملوا مع العدو الإسرائيلي. كثير من العملاء الذين كانوا يشتغلون مع العدو السعودي تحولوا في لحظة ما إلى جواسيس مع العدو الإسرائيلي. قامت السعودية بدور كبير استخباراتي وجاسوسي مع العدو الإسرائيلي خلال فترة طوفان الأقصى. لا ننسى ما يفعله النظام السعودي من إساءات كبرى للحرمين الشريفين ومن تدنيس ومن إدخال وإباحة للحفلات الشذوذ وغيرها. الموبقات التي ارتكبها النظام السعودي بحق العرب والمسلمين كبيرة، وبحق اليمن هي أكبر طبعا. في موضوع موقف اليمن إلى أين سيذهب، طبعا الموقف اليمني اليوم هو موقف كبير جدا. الملاحة السعودية أوقفت تماما في باب المندب. السعودي اليوم لم يستطع أن يمرر سفينة واحدة من باب المندب منذ أن أعلن الحصار. الخسائر كبيرة جدا تصل إلى 500 مليون دولار يوميا حسب التقديرات التي يخسرها النظام السعودي، بعد أن تحولت معظم خطوط الضخ أو التصدير عبر قناة السويس وخط سوميد المصري كما يسمى. هناك خسائر كبيرة تقريبا يدفع على الشحنة الواحدة 10 مليون دولار. هناك أكثر من 2 مليون ونصف برميل يوميا لم يستطع النظام السعودي أن يصدرها، انخفضت من صادراته خلال هذه الفترة. الموقف سيشتد أكثر، هذا خاضع لتقديرات القيادة طبعا. إلى أين ستذهب كل الاحتمالات مفتوحة، لكن في موضوع التصعيد أيضا، أي تصعيد من قبل العدو السعودي أو من أي طرف سيتورط مع العدو السعودي في موضوع محاولة إثناء اليمن عن موقفه المشروع والحق والعادل سيواجه برد وبتصعيد مماثل في البحر الأحمر وفي غير البحر الأحمر. اليمن لم يذهب اعتباطا إلى هذه المعادلة، وإنما ذهب عن حق عادل وعن حق مشروع. المظلومية كبيرة جدا، معاناة الناس كبيرة جدا، ربما اليمنيون لا يتحدثون عن معاناتهم، وربما الكثير من الأخوة العرب لا يعرفون ما يعاني هذا الشعب. والله إن معاناتهم هي أكثر معاناة من ما يعاني الشعب الفلسطيني في غزة. وصلوا إلى أن أكلوا أوراق الشجر في فترة ما، واليوم المعاناة كبيرة جدا. لا يظن السعودي بأنه سينجو بهذه المظلمة وسيظلم الناس ويستمر في ظلم الناس وفي محاصرة الناس ثم ينجو منها. اليمنيون سيأخذون حقهم ولهم الحق المشروع وحقهم مشروع وعادل. طيب. وستذهب القيادة التي قالت يوما ما بأنها ستفدي هذا الشعب بنفسها، والسيد القائد الذي قال سأفديكم بنفسي، سيذهب إلى أقصى الخيارات لكسر هذا الحصار ولكسر هذه المعادلة الظالمة.
1: طيب في هذا الإطار أيضا موسى عاصي، في ظل ما ذكره السيد الأهنومي عن ما تعانيه السعودية واقتصادها اليوم نتيجة الضربات اليمنية وأيضا حصار الموانئ، أيضا هيئة إدارة الملاحة الإيرانية في الخليج في هذا الإطار تقول بمجرد استقرار

0: أوضاع أو قبل ذلك تقول أنه الملاحة في مضيق هرمز متوقفة بشكل كامل. بالتالي أيضا مع الحصار اليمني على الموانئ السعودية، كيف يمكن أن نفهم طريقة تفكير السعودية اليوم؟ ما هي خياراتها؟
1: الخيارات محدودة جدا لدى السعودية اليوم. هناك مجموعة من الرهانات، أولا على مستوى تصدير النفط هناك نقص كبير بتصدير النفط، كل النفط الذي كان يصدر عبر مضيق باب المندب توقف بشكل نهائي، والتعويل اليوم على قناة السويس تصدر منه جزء قليل، يعني حوالي 20% مما كانت تصدره قبل الحرب عبر قناة السويس، وهذا كما قال ضيفك من اليمن يجب أن يمر إلى أوروبا، يمر مباشرة، ولكن إلى المناطق الأخرى يجب أن يمر عبر رأس الرجاء الصالح، وهذه مسألة مكلفة جدا. ولكن هل هذا يعني بأن السعودية يمكن أن ترضخ وأن تذهب مباشرة إلى طاولة المفاوضات؟ الكل يطالب بالمفاوضات بين اليمنيين والسعوديين، حتى الأمم المتحدة تقول بأن يجب العودة إلى المسار الحواري وإلى مسار التفاوض، انطلاقا من الاجتماعات التي حصلت منذ العام 2022 واجتماعات الرياض واجتماعات الكويت وغيرها التي أفضل إلى مجموعة من التفاهمات لم تطبقها السعودية. المسألة بالنسبة للسعودية أكبر بكثير من حصار موانئ، هي يمكن أن تتحمل النقص في تصدير النفط 500 ألف برميل أو مليون برميل تصدر باليوم، لا مشكلة بالنسبة لها، أو خسارة ملايين أو مليارات الدولارات، ولكن المشكلة بالنسبة لليمن هي أكبر من ذلك بكثير. السعودية لم تقتنع يوما بأن اليمن دولة مستقلة يجب أن تكون ذات سيادة كاملة تتمتع بثرواتها وحدودها الكاملة. السعودية تعتبر اليمن أو تحديدا المناطق التي فيها ثروات نفطية هائلة في المحاضات في حضرموت وفي مأرب وفي غيرها هي مناطق جزء من السعودية، وإن لم تكن جغرافيا جزء من المملكة السعودية فيجب أن تضع يدها على هذه المناطق وأن يكون إنتاج النفط لصالح السعودية أو بإدارة السعودية. ومع ذلك منذ فترة عام 2015 كل النفط الذي يستخرج، وهو نسبة قليلة طبعا من اليمن، يستخرج وعلى أساس أن الحكومة في عدن التابعة للسعودية وللإمارات كان يجب أن توصل هناك اتفاق إيصال المساعدات وإيصال رواتب الموظفين في صنعاء، وهذا لم يحصل. على السعودية أن تترك اليمن وشأنها، أن تترك اليمن كدولة مستقلة. هذه المسألة بالنسبة للسعودية يعني تعتبر، وهنا التشبيه ربما يكون يعني قويا جدا أو صارخا جدا، هذه المنطقة تعتبر كالأراضي الفلسطينية بالنسبة لإسرائيل، كغزة بالنسبة لإسرائيل، أو كأي دولة من أمريكا اللاتينية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن للسعودية أن تقتنع يوما أو أن تقبل فكرة أن اليمن يجب أن يكون دولة مستقلة، وهذا ما يبحث عنه اليمنيون. بالأمس سمعت السيد الحوثي يقول بأن يعني هناك تدمير للبنية التحتية في اليمن منذ العام 2015، وشبه ما يجري في اليمن من قبل السعودية بما يعانيها الفلسطينيون في غزة، بمعنى المساعدات الإنسانية التي تصل إلى اليمن تصل فقط لعدم الموت من الجوع، وهي ليست كافية حتى لإنقاذ اليمنيين من سوء التغذية الحاد. نذكر دائما بأن هناك أكثر من 18 مليون يمني يعانون من سوء التغذية الحاد. إذا وضع غزة كما قال ضيفكم، وضع اليمنيين هو مشابه وربما أسوأ من وضع غزة، وكما قال السيد الحوثي أمس الوضع في اليمن تريد السعودية أن يكون كوضع غزة، بمعنى أن تتصرف بمستويات المأكولات ومستويات المساعدات الغذائية والطبية والفيول لتشغيل المستشفيات وغير ذلك، وأن يكون كل ذلك بيدها إلى أن تضع يدها أو أن يقبل اليمنيون على أن تضع السعودية يدها على الثروات اليمنية بشكل كامل، وبعد ذلك يمكن أن تمنحهم قليلا أو يعني بشكل إضافي بعض الراحة وبعض الاستقرار. ولكن حتى هذا الوقت سنبقى أمام مواجهة غير منتهية وليس لها حدود زمنية. اليوم نحن أمام مواجهة ربما تتحول إلى مواجهة عسكرية، ولكن الحصار اليمني المفروض على السعودية اليوم يمكن أن تعول كثيرا السعودية على اقتتال داخلي بين اليمنيين من أجل يعني فرض على اليمنيين نوع من فكفكة هذا الاحتصار الحصار على الموانئ السعودية.
0: وهذا تحديدا ما أود سؤالك عنها سيد الهنومي اليوم، يعني في الأيام الماضية شهدنا يعني كان هنالك اشتباكات في الضالع تحديدا ما بين القوات المسلحة اليمنية والجماعات المدعومة سعوديا. بالتالي ما إمكانية يعني أن يذهب أو أن تتحول هذه الاشتباكات إلى تصعيد شامل في الداخل في اليمن، وما هي استعدادات صنعاء لهذا السيناريو؟
2: سيدي العزيز، دعني أريد أن أوضح نقطة مهمة في هذا الموضوع. هذه الجماعات التي قلت بأنها مدعومة سعوديا، هي لم تعد مدعومة سعوديا بل أصبحت جزء من الجيش السعودي. خصوصا مؤخرا قام التحالف وقامت وزارة الدفاع السعودية تحديدا بهيكلة هذه الجماعات وهؤلاء المرتزقة والعملاء ضمن قوائم الجيش السعودي، وأصبحت حتى أسماء هؤلاء المرتزقة ضمن وزارة الدفاع السعودية. تصرف مرتباتهم من وزارة الدفاع السعودية بالاسم، وتذهب إلى المخا وإلى مارب بأسمائهم. وبالتالي أي تحرك لا يعتقد السعودي بأننا سنحسبه على موضوع المرتزقة، وإنما سنعتبره تحرك سعودي وجزء من تحرك سعودية. ثانيا، الضباط السعوديين هم من يديرون هؤلاء المرتزقة في مارب، في عدن هناك الشهراني، في مارب هناك عدد من الضباط والقيادات العسكرية. لا يستطيع المرتزق أن يطلق قذيفة دبابة واحدة إلا بإذن وأمر من الضابط السعودي. بالتالي نحن أمام احتلال سعودي، سنواجه هذه التحركات باعتبارها تحركات سعودية. والجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية مستعدة وعلى استعداد كامل وعلى جهوزية كاملة لمواجهة أي تحرك في الميدان، سواء كانت زحوفات برية أو غيرها. وبإذن الله أن هذه التحركات ستكون فاتحة لتحرير المناطق اليمنية المحتلة. كنا خلال الفترة الماضية طبعا نتساءل كيف سيكون المشهد، وما هي العناوين التي سنتحرك تحتها، وما هي المبررات التي سنتحرك تحتها لتحرير بلدنا من الاحتلال السعودي. الآن بحمد الله أصبحت المسألة واضحة. الاحتلال السعودي هو من بدأ هذه المعركة، الاحتلال السعودي هو من أصر في استمرار الحصار. هذه العناوين وفرت لنا شرعية واضحة أمام العالم أجمع لأن نتحرك وأن نواجه هذا الاحتلال وأن نكسر هذا الحصار. وبالتالي كما ذكرت، أي تحرك في جبهات في الداخل في المناطق المحتلة هو تحرك سعودي من قبل الضباط السعوديين وزارة الدفاع السعودية، وسنقاتله وسنواجهه باعتباره عدوان واحتلال سعودي. وكما ذكرت، القوات المسلحة هي قد عدت بشكل كبير جدا في مواجهة هذا التحرك، وحتى في مواجهة أي تحرك شامل. نحن نعتقد ولدينا مؤشرات، وكما أكد السيد القائد حفظه الله بالأمس بأن هناك مؤشرات بأن العدو السعودي يحشد لتصعيد شامل مع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني طبعا ودول وأطراف أخرى عربية. نحن جاهزون، والقوات المسلحة على جهوزية، والشعب اليمني اليوم يؤكد أيضا أنه جاهز لمواجهة التصعيد بالتصعيد. لا قلق من هذه المسألة، ونحن توكلنا على الله، ونحن ننطلق في قضية حق. يعني لسنا معتدين ولا ولا ولا ولا باغين ولا أشرين ولا بطلين، وإنما خرجنا ونقوم بهذه العمليات وبهذا الموقف انتصارا لحقنا المشروع والعادل والمكفول بموجب القرآن وبموجب كل القوانين والشرائع. فيما يخص أيضا، نحن لا ننسى سيدي العزيز ما فعلته السعودية بالشعب اليمني طيلة 11 عاما. في العام 2015 أعلنوا عدوانا شاملا، وقتها فرضوا حصارا شاملا جوا وبحرا وبرا، لم يستطع أن يسافر يمني واحد. وصلت الأزمات إلى ذروتها، حركة السيارات، حركة الناس توقفت، المخابز تعطلت وقتها، المستشفيات توقفت، وفي ذروة المذابح التي كان يرتكبها السعودي كانت المستشفيات تتوقف نتيجة انعدام الوقود والزيوت وغيرها، وأنتم تتذكرون هذا.
0: صحيح.
2: استمرت هذه الأزمات، أغلق مطار صنعاء وقصف بشكل مستمر، حتى بلغت الحرب ذروتها في العام 22 عندما نفذت القوات المسلحة عمليات كسر الحصار، واستطاعت أن تحرق أرامكو في جدة، ووقتها السعودي رضخ إلى مرحلة خفض التصعيد. وكان يفترض في مرحلة خفض التصعيد أن يمضي السعودي في المسائل الاقتصادية والمعيشة، وأولها فتح مطار صنعاء بالكامل وفتح موانئ الحديدة بالكامل. أيضا موضوع المرتبات
0: لا.
2: موضوع المرتبات الذي قامت السعودية وكانت صنعاء تصرف المرتبات حتى أغسطس 2016، يعني بعد العدوان بعام وشوية، قام السعودي بالتآمر على البنك المركزي ونقل البنك المركزي إلى عدن. حتى أنه التزم على لسان مرتزقته وقتها بأن يستمر في صرف مرتبات الموظفين في الشمال والجنوب، لكنه لم يفي بذلك، وما زالت مرتبات شعب الموظفين اليمنيين العاملين في الدولة إلى اليوم مقطوعة ومنهوبة من قبل النظام السعودي وأدواته. لا. أيضا لا ننسى بأن الثروات النفطية سنوات ظلت تصدر وتذهب واردها إلى البنك الأهلي السعودي. هناك أكثر من 15 مليار دولار الذي وردت إلى هذا البنك خلال قبل أن تقوم القوات المسلحة بوقف تصدير النفط واستهداف موانئ تصدير النفط ووقف تصدير النفط. كانت المبالغ قد وصلت حسب تقديرات يعني إلى البنك الأهلي بمبلغ 15 مليار دولار. هذا المبلغ يفترض أن يعاد إلى الشعب اليمني ويصرف كرواتب للشعب اليمني. رفضت السعودية برغم أن كان هناك اتفاق ناجز قبل ليلة من طوفان الأقصى، كان هناك اتفاق لم يبقى إلا التوقيع عليه، وكانت السعودية موافقة عليه وكان السعوديين موافقون عليه ولم يكن يتبقى إلا التوقيع. حينما ذهب الشعب اليمني لإسناد غزة غضب السعودي لماذا نذهب لإسناد غزة، وتراجع عن هذا الاتفاق وعمل على الضد تماما مما كان يفترض عليه. ذهب للتآمر على البنوك بشكل مكثف، أغلق كل أنظمة البنوك العاملة في صنعاء وقام بنقلها إلى عدن، جفف منابع التوريد إيرادات، أيضا أكثف من عراقيل وعوائق الحصار المفروض على السفن النفطية التي تصل إلى ميناء الحديدة.
0: يعني كل ذلك سيد عمومي عذرا تقرأها صنعاء كأنه رد على موقفها الداعم لغزة.
2: تصعيد سيدي العزيز. نعم هو غضب، هو غضب واستاء جدا لأننا قمنا بمساندة غزة، وأعتقد بأنه دفع من قبل الأمريكي طبعا لأنه جندي خادم للأمريكيين، محمد بن سلمان يخدم الأمريكيين بشكل واضح. غضب ولماذا نساند غزة، حتى أنه غضب من الصواريخ، لماذا نطلق الصواريخ من الأجواء السعودية باتجاه غزة. خلال أنا ذكرت خلال مرحلة خفض التصعيد وخلال مرحلة طوفان الأقصى عمل أشياء كبيرة جدا ما كان يفترض أن يعملوها، وكنا نتوقع بأنه على الأقل سيهدئ الأمور ولا نريده أن يمضي في الاتفاق الذي كان سيوقع ولم نكن، لكنه ذهب على الضد تماما. وأنا أعتقد أنه كان ضمن موضوع الاستهداف لصالح العدو الإسرائيلي ولصالح إضعاف أيضا موقف الشعب اليمني لصالح العدو الإسرائيلي.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام منهاج التربية الصالحة، ونحدثكم عن وعظ الآباء للأبناء والأطفال. وعظ، وإليكم اليوم تربية خال عن ابن أخته. قال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: قلت وأنا ابن 3 سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد ابن سوار، خال للولد، فقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك في فراشك 3 مرات، قل من غير أن تحرك به لسانك، قل: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي، ثم أعلمته، أعلم خاله. قال: قل في كل ليلة 7 مرات، عم يكترهم. فقلت ذلك ثم أعلمته، أي أعلم خاله. فقال: قل ذلك كل ليلة 11 مرة. فقلته، فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد 2 سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، اسمه سهل، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية. فكنت أخلو بنفسي، فبعثوا بي إلى المكتب، فقلت: إني لأخشى أن يتفرق علي همي، بيشتغل هناك، ولكن شارط المعلم أني أذهب إليه ساعة فأتعلم ثم أرجع. فمضيت إلى الكتاب فتعلمت القرآن وحفظته، وأنا ابن 6 سنين، حفظ القرآن ابن 6 سنين أو 7 سنين، وكنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير 12 سنة. فوقعت لي مسألة وأنا ابن 13 سنة، فسألت أهلي أن يبعثوني إلى أهل البصرة، فسألت علماءها فلم يشف أحد عني شيئا. فخرجت إلى عبادان، اسم محل، إلى رجل يعرف بأبي حبيب حمزة ابن عبد الله العبداني، فسألته

0: له: اعلم يا بني، أطال الله بقاءك بطاعته. إن علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه. وإن امرأ ذهب ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه الحسرة، يعني ما يضيع وقته. أما النصيحة سهلة والمشكل قبولها، لأنها في مذاق اتباع الهوى مرة. تيقن أن العلم الذي لا يصحبه عمل لا يأخذ باليد، أي لا ينجي. ولو أنك قرأت العلم 100 مرة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل. ثم قال له: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، تأخذ أجرته. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة لقريش ما أرادت ولكن ها هم صناديد قريش وبكل سخف يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول لهم جبل الصفا إلى كتلة من الذهب وأن يزحزح الجبال عن مكة حتى يجدوا مساحات للزراعة فدعا صلى الله عليه وسلم ربه فنزل جبريل عليه السلام فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. تأمل عليه الصلاة والسلام في الخيارين، وما هو الأجمل لمكة؟ فأشرقت رحمته بصبيتهم آملا أن يحملوا راية التوحيد بعد أن حمل آباؤهم راية العناد والأصنام، فقال لجبريل بل باب التوبة والرحمة. ظل صلى الله عليه وسلم في مكة لا يحمل سيفا ولا يحرض على عنف ولا شتيمة، يناديهم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، ومع ذلك تصر قريش على المماحكة فتقول يا محمد لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا لا ينقطع، أو تكون لك بساتين وحدائق من نخيل وعنب، وأن تفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو أن تسقط السماء علينا قطعا نلمسها بأيدينا، أو ائتنا بالله والملائكة أمامنا نراهم ونكلمهم، أو اجعل لك بيتا من ذهب، أو ارتق في السماء، وحتى لو صعدت أمامنا لن نؤمن أنك قد صعدت حتى تهبط ومعك كتاب نقرأه. سكت صلى الله عليه وسلم أمام هذه العقول الصغيرة، العقول التي تشبه عقول اليهود عندما قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وأوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هذه هي حدودي وهذه هي دعوتي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا هو الخطاب الأمثل للمعاند. تأجج حقدهم بعد إهمال عنادهم، فقرروا تحويل حياة المتعاطفين مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جحيم. ففي مكان يقال له المحصب يقول صلى الله عليه وسلم إنهم تقاسموا على الكفر، وذلك عندما تحالفت قريش وكنانة على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يزوجوهم ولا يبايعوهم حتى يتخلوا عنه، فضاق بهم الحال وتضاغى أطفالهم وجاعوا كلهم حتى قال صلى الله عليه وسلم: لقد أتت علي 30 من يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكل ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. أما الشاب عتبة بن غزوان فيقول: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. أما مصعب بن عمير فلا تملك العيون سوى الدموع حين ترى في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من المفاهيم الرئيسية في منهج الابتلاء أن النصر لا يأتي إلا بعد الابتلاء. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ عندها سيأتي نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقال لنا صلى الله عليه وآله وسلم: إن من كان من قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يستطيع الإنسان أن يخلق إنسانا آخر؟ لماذا هذه المحاولة المستمرة من الإنسان على إيجاد شريك له من صنع يديه؟ هل هي مضاهاة لخلق الله؟ أم أن هناك من العلماء من يحاول أن يكتشف هذه الأمراض التي في جسد الإنسان ويحاول عبر استنساخ إنسان آخر أن يوجد الإنسان الكامل؟ هل هناك إنسان كامل؟ لماذا خلق الله عز وجل بعضهم فيه من الأمراض ما يحتاج فيه الأطباء لمعالجته؟ كل ذلك وأكثر مع البروفيسور العلامة زغلول النجار. السلام عليكم
1: فضيلة الدكتور. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، موضوع الاستنساخ،
1: نعم،
0: صحيح أن العشرات تحدثوا في هذا الموضوع،
1: نعم،
0: ولكن لابد لنا من أن نتعلم عن الله عز وجل من خلال القرآن العظيم،
1: نعم،
0: ومن خلال السنة المطهرة،
1: نعم،
0: وأبحاثك. كيف تعامل هذا الشرع الحنيف مع هذا الموضوع الشائك فعلا؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على كافة أنبيائه ورسله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص من هؤلاء الأنبياء العظام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كررنا كثيرا في هذه الحلقات المباركة بأن من مآسي عصرنا أن الحضارة الغربية انبثقت بمفاصلة مع الدين،
0: نعم،
1: انبثقت من يعني بوتقة الإلحاد والكفر والتنكر للخالق سبحانه وتعالى، وزعمت أن الدين كان مكبلا لها في القديم، فلا بد أن تنطلق من عقال الدين حتى تستطيع أن تحقق هذه الانتصارات العلمية والتقنية. وإذا انطبق ذلك على الأديان عندهم فإنه لا ينطبق على الإسلام، لأننا أشرنا أيضا أن الحضارة الإسلامية كانت أطول الحضارات فيما نعلم في تاريخ البشرية، حضارة استمرت لأكثر من 10 قرون كاملة، وكانت أكمل هذه الحضارات لأنها كانت الحضارة الوحيدة التي جمعت بين الدنيا والدين في معادلة واحدة، بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. هذا الانفصام أضر بالمجتمعات غير المسلمة ضررا بليغا، وانتقل أمراض هذه المجتمعات إلى مجتمعاتنا، فأحدثت هذه البلبلة الفكرية الشديدة، خاصة وأننا نعيش في زمن تكاد المسافات أن تكون قد تلاشت، والتقت الحضارات والتقت الثقافات والتقت المعتقدات، ولا بد للمسلم والمسلمة كي يعيش في هذا الزمن أن يتعلم دينه جيدا.
0: يعني ربما يكون هذا أحد أهم غايات هذا البرنامج،
1: نعم،
0: أن يتعلم الشباب المسلم كما تذكر،
1: نعم،
0: كيف يدافع عن دينه، يعني ليست مجرد معلومات،
1: نعم. لذلك أقول أن محاولة الاستنساخ هي إحدى المحاولات التي انطلقت من هذا الإيمان بأن الإنسان قادر على كل شيء، وأنه لا حدود لقدراته، وأنه عليه أن يقلد الخلق حتى ينفي فكرة الخلق وتنكر للخالق سبحانه وتعالى. وهذا كان هو ديدا هذه الحضارة المادية التي بدأت بمفاصلة مع الكنيسة، وبصراع شديد أوذي فيه العلماء إيذاء شديدا، وانتهى بهذا المنهج المادي الذي عزل الإنسان عن القضايا الروحية والقضايا النفسية عزلا كاملا.
0: نعم،
1: نحن لا ننكر البحث العلمي إذا كان مقيدا بالضوابط الشرعية الصحيحة، ولا ننكر أن البحث العلمي أمامه باب واسع جدا لا نهاية له، وسيظل الإنسان يكتشف من حقائق هذا الوجود إلى قيام الساعة، يعني ما لم تنتكس هذه الحضارة. لذلك أقول في الأصل يعني موضوع البحث العلمي في موضوع الاستنساخ لا يعني حرج شرعي عليه إطلاقا. الحرج الشرعي أن يحاول الإنسان استنساخ إنسان آخر، أو أن ينطلق من هذه القضية إلى يعني ادعاء أنه قادر على الخلق. لما يعني صنع الدولي طلعت كثير من المجلات الغربية يقولون اسم العالم هذا ويقولوا الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، أنا عندي هذه المجلات والله، يعني نيوزويك والتايم وساينس ساينتيفيك أمريكان، فلان الخالق
0: تكرييتر،
1: نعم،
0: سبحان
1: يعني
0: الله،
1: يعني كلام الحقيقة يعني لا يتسم بشيء من الحكمة ولا بشيء من العقل. لأن عملية الاستنساخ لا توجد شيئا من العدم، هو عبث بالموجود.
0: يعني هذا ما نريد تفصيله، يعني نعم. ماذا تعني كلمة استنساخ نعم. لمخلوق آخر؟
1: هي محاولة إيجاد نسخة جديدة من حيوان قائم. طيب الحيوان القائم هذا كالإنسان تماما يعني، أو كل كائن حي قائم، أعطاه ربنا تبارك وتعالى شفرة وراثية في داخل خلايا جسده.
0: نعم.
1: وكما قلنا في حلقات سابقة أن هذه الشفرة الوراثية هي محددة للنوع، يعني بل محددة للفرد، يعني نعم. عدد الصبغيات محدد للنوع، وطبيعة الشفرة تعطي لكل فرد بصمة وراثية خاصة به.
0: نعم.
1: الشفرة الوراثية تشغل حيزا في نواة الخلية لا يتعدى 1/500,000 من المليمتر المكعب. إذا فردت يصل طولها إلى المترين أو إلى قرابة المترين. هذان المتران بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية. لو اختل وضع ذرة واحدة في إحدى هذه القواعد عن مكانه، إما أن لا يكون هذا المخلوق أو أن يشوه تشويها كبيرا.
0: سبحان الله.
1: فالذين يعبثون بالشفرة الوراثية يلعبون في الظلام، ظلام كامل، وقد يؤدي هذا العبث إلى يعني تشويهات خلقية لا قبل للإنسان بها. الذي عمل مع دول إيه؟ أن العلماء لاحظوا أن من طلاقة القدرة الإلهية أنه جعل عدد الصبغيات في الخلايا الجسدية العدد الكامل المحدد للنوع.
0: نعم.
1: فالإنسان خصه ربنا تبارك وتعالى ب 46 صبغي. كل خلايا جسد الإنسان ما عدا خلايا الدم تحمل هذا العدد.
0: نعم.
1: الخلايا التناسلية تحمل نصف العدد، حتى يجعل ربنا تبارك وتعالى من التناسل سنة لإعمار الحياة على الأرض. فكون الحيوان المنوي من الرجل يحمل 23 صبغي، والبويضة من الأنثى تحمل 23 صبغي، حينما يلتقي الرجل والمرأة في الزواج يعني يكتمل عدد الصبغيات، فتكون النواة الخاصة بالإنسان. فهم أرادوا أن يقلدوا الخلق، ماذا فعلوا؟ أتوا بنعجة وأخذوا البويضة من رحمها وشالوا النواة التي تحمل الشفرة الوراثية.
0: جميل.
1: وأتوا بخلية من ضرع نعجة أخرى، خلية الضرع فيها عدد الصبغيات كاملا، ووضعوها مع البويضة منزوعة النواة.
0: يعني كلاهما أنثى؟
1: كلاهما أنثى. نعم
0: نعم
1: كلاهما أنثى.
0: نعم.
1: وضعوهم في مجال كهرومغناطيسي فاتحدتا، فلقحت هذه البويضة بالعدد الذي الخاص بالنعاج، لأن خلية الضرع تحمل عدد الصبغيات كاملا.
0: نعم.
1: ولو خلوا البويضة بنواتها لكان فيها نصف عدد الصبغيات.
0: صحيح.
1: فنزعوا البويضة منها وأصبحت يعني بويضة خالية من النواة.
0: نعم.
1: واتحدت بخلية الضرع، فأعطوها أعطوا لهذه البويضة العدد الكامل من الصبغيات الذي كان يتم عادة بالتزاوج.
0: نعم.
1: فأصبحت عندي بويضة مخصبة زرعوها في رحم نعجة ثالثة.
0: فقط للتوضيح يعني. نعم. هذه العملية الكهربائية.
1: نعم.
0: ماذا حدث يعني؟ هل هي عملية
1: تتحد الخليتين؟
0: نعم.
1: خليتين يعني المجال الكهرومغناطيسي يساعد على تشجيع هاتين الخليتين على الالتحام.
0: نعم.
1: فيتم عملية الإخصاء.
0: نعم. هل هذا فيه تحدي لله عز وجل؟
1: لا
0: يعني
1: لا.
0: هل هو من الأشياء التي لا يمكن للبشر أن يأتوا؟
1: لا لا لا. نعم. ما في تحدي، هذا ليس.
0: نعم.
1: في تحدي.
0: نعم.
1: الذي أقول إن هم أرادوا أن يقنعوا الناس أنهم استطاعوا أن يأتوا بذرية عن غير التزاوج.
0: يعني هذه العملية كانت تتم طبيعيا.
1: نعم.
0: فقط نقلوها ووضعوها في عملية مخبرية
1: في المختبر.
0: الفارق كما أفهم الآن أنه بدلا أن يكون مذكر ومؤنث جعلوه من الأنثى، كاملا.
1: نعم.
0: من الأنثى.
1: نعم.
0: طيب. نعم.
1: زرعت هذه البويضة المخصبة في رحم نعجة ثالثة.
0: نعم.
1: فجاءت دلي وهللوا لهذا المجيء، لأنها جاءت بعد تجارب كثيرة خاسرة أنفق عليها مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.
0: جميل.
1: وجاءت دولي في إحدى جامعات اسكتلندا في شمال بريطانيا. طيب جاءت دولي وتخيلوا الناس أنهم استطاعوا أن يقلدوا الخلق، وسموا العالم المكتشف هذه العملية الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بعد شهور قليلة مرضت دولي وعجزوا عن علاجها، فاضطروا إلى قتلها بالرصاص.
0: لا إله إلا الله.
1: لأنهم يعبثون في الظلام، يعملون في الظلام.
0: سبحان.
1: هذه الشفرة الوراثية من الأسرار العليا في حياة الأحياء، العبث بها إن لم يكن بهدف علمي نبيل هو طبعا خطر كبير للغاية.
0: يعني لكن فضل دكتور، من بداية الحديث قلت أنه لا حرج ديني
1: على البحث العلمي،
0: على البحث العلمي.
1: نعم.
0: لكن هناك
1: الضوابط الشرعية اللازمة. يعني أنا لا أقول أني أخلق، لأني لا أوجد الخلق، اللي إيجادنا العدم
0: يعني، ولكن هنا ربما تكون محاولة لإيجاد الخلق. هل يمكن أن نعلم ما هي هذه الأمراض ولماذا؟
1: والله أصيبت بالعديد من الأمراض المعروفة كالكساح، عدم النمو بطريقة عادية، يعني شيء من الهياج العصبي الشديد، وأعزي ذلك إلى أن هذه النعجة ولدت من خلية قديمة. الخلايا التناسلية عادة خلايا ناشئة، خلايا جديدة.
0: جميل.
1: أما أخذنا خلية من ضرع النعجة التي أخذت منها خلية الضرع، هذه خلية قديمة، وقلنا أن الخلايا كلما تقدم بها الزمن يقصر النهايات الطرفية للصبغيات.
0: صحيح.
1: فتوشك على مقاربة الأجل، فالبدء بخلايا قديمة أعطى لهذه النعجة الوليدة صفات شيخوخة يعني لا تصلح لها، ومن هنا كان الاضطرار إلى قتلها بعد عدد قليل من السنوات التي عاشتها. فأقول مخلصة هذا الكلام، أقول إذا كان المقصود بالاستنساخ هو إيجاد أعضاء يعني تصلح قطع غيار للإنسان، يعني واحد عنده رئة فاسدة يصنعوا له رئة، واحد عنده كبد فاشل يصنعوا له كبد، لأن سبحان الله أودع ربنا تبارك وتعالى في جسم الإنسان والحيوان ما يسمى بالخلايا الجذعية.
0: نعم.
1: ستيم سيلز، هذه الخلايا الجذعية أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على التشكل بالعضو الذي تضع فيه. فأخذنا خلايا جذعية، وتأخذ عادة من الحبل السري للوليد الجديد أو من النخاع أو من أماكن مختلفة في جسم الإنسان حددها الأطباء.
0: نعم.
1: وضعنا هذه الخلية في كبد مريض، تتشكل بشكل خلايا الكبد وتتغلب على المرض الموجود، في رئة مريضة، في كلية مريضة، وهكذا. فأقول إذا كان المقصود بالاستنساخ استنساخ أعضاء سليمة لعلاج مرضى في هذه الأعضاء، هذا عمل عظيم وعمل إنساني جميل، لا نقول فيه شيء،
0: لكن أن يكون عن طريق الخلايا الجذعية.
1: عن طريق الخلايا الجذعية. نعم.
0: وليس عن هذه الطريقة التي فعلوها.
1: لكن إذا كان الهدف إنتاج السوبرمان كما تخيلون، أنا أضع مواصفات، أنا عايز طفل عينيه خضرة وشعره أصفر وطوله مترين وقوي البنية، هذا الذي يحاولونه، وهذا عبث حقيقة لا يمكن تحقيقه.
0: يعني لماذا فضل الدكتور؟ ماذا لو يعني جلسنا بعد 10 سنوات من الآن؟
1: نعم.
0: ونتحدث عن هذا الإنجاز، هل يمكن للعلماء المسلمين أن يقولوا هذا سبق علمي والقرآن أخبر عنه؟
1: لا، القرآن يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
0: نعم.
1: يعني الخلفة يعني في علم الله، يعني لا يجوز أن ندخل فيها. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضية العزل، أنا أعزل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعزلوا أو لا تعزلوا، ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب.
0: نعم.
1: يعني يجب أن يسلم المسلم أن كل الخلق من آدم إلى قيام الساعة في علم الله، يعرفهم ربنا تبارك وتعالى فردا فردا، ويعرف صفاتهم وأعمالهم وأعمارهم وآجالهم فردا فردا.
0: نعم.
1: فلا يجوز أن نتدخل في هذه القضية أبدا، هذا يعني تطاول على الذات الإلهية.
0: طيب ماذا يمكن أن نستفيد من الاستنساخ، وما هو الحد الشرعي المسموح به؟
1: ما أنا أقول يا أخي الكريم، إذا كان الهدف من الاستنساخ إيجاد بعض الأعضاء،
0: لا بالطريقة التي بدأوا بها، هل هذه الطريقة محرمة بداية؟
1: طبعا
0: إيجاد صبغيات من أنثى إلى أنثى،
1: هذا عبث.
0: إذن الطريقة الثانية
1: قد يؤدي إلى خلط الأنساب، قد يؤدي إلى إنتاج مخلوقات بشعة للغاية، قد يؤدي إلى خلق، يعني عفوا لا أقول خلق، إلى إيجاد يعني أنماط من البشر، الحيوان الأعجم أفضل منها، لأنك لا تتحكم فيها.
0: نعم.
1: أنت ما لك قدرة، يعني أنت تعبث في الظلام. لكن أقول أن الاستنساخ له مزايا في حدود العلاج بالخلايا الجذعية،
0: نعم،
1: في إيجاد أعضاء بدل أعضاء فاسدة أو مريضة أو معاقة في جسم الإنسان. لكن أن أحاول أن أوجد حيوانا جديدا أو إنسانا جديدا، هذا التطاول الذي وصفه ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه بأنه من نفس الشيطان، ويقول القرآن على لسان شيطان: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وهذا من معجزات القرآن الكريم. من الذي كان يتخيل من قبل 1400 سنة أن الإنسان سيحاول تقليد خلق الله سبحانه وتعالى؟
0: نعم.
1: هذا من معجزات القرآن الكريم، وأشار إلى الاستنساخ قبل أن يعرفه الإنسان ب1400 سنة أو يزيد.
0: سبحان الله.
1: وهو من ضلال الشيطان.
0: طيب.
1: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن أعجب العجب أن كل العلماء الذين يشتغلوا في عند الاستنساخ يقولون أن أنسب الخلايا للاستنساخ خلايا الآذان.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: يعني ما المقصود بهذه الآية؟ لماذا أورد الآية؟
1: وطبعا ولا بتكون آذان الأنعام، ولا فهمها المفسرون القدامى أنه قص آذان الأنعام.
0: نعم. نعم.
1: يعني كان اليهود وحان العرب يعني يفعلون
0: حتى وقتنا الحالي،
1: حتى وقت قريب. نعم. يعني ليميزوا الأنعام قبيلة عن أنعام قبيلة أخرى.
0: نعم. نعم.
1: لكن سبحان الله يبقى لها مدلول آخر، فيقول علماء الاستنساخ أن أفضل الخلايا للاستنساخ هي خلايا الأذان،
0: ومنها يأخذون هي.
1: ومنها يأخذون.
0: طيب، ألا يتعارض ذلك مع أمر الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟
1: نعم.
0: أليس هناك دعوة من القرآن صريحة؟
1: نعم.
0: إلى التبصر في هذه النفس، ليس من الناحية النفسية ولكن من الناحية الجسدية.
1: هو أخي الكريم، أنا أقول أن التأمل عبادة، التأمل في الخلق عبادة من أجل العبادات.
0: نعم.
1: وأن أول ما طولب بها الإنسان في التأمل نفسه، يعني وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
0: نعم.
1: يعني والكون من حوله يعني.
0: نعم.
1: ولذلك أقول أن التأمل عبادة، ولكن التأمل له أيضا ضوابطه، يعني لا تغالي في التأمل فتضيع.
0: نعم.
1: يعني القدامى حينما غالوا في النظر في الكون عبدوا الكواكب وعبدوا النجوم وانحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: الإنسان الآن يعبد ذاته ويتخيل أنه قادر على كل شيء، وأنه ينازع الله في سلطانه سبحانه وتعالى. هذا انحراف شديد، وهذا الذي أضر بالبشرية في زماننا ضررا بليغا. نحن لا نحجر على البحث العلمي، ولكن نقول البحث العلمي له ضوابطه، وله ضوابطه الشرعية كما له ضوابطه العلمية.
0: يعني هذا ما أريد أن أتوقف عنده.
1: نعم.
0: الضوابط العلمية لكل ما يعتلج في نفوس شبابنا الذين يريدون البحث العلمي.
1: نعم.
0: لكن يعني قبل أن أتحدث عن ذلك أذكرك.
1: نعم.
0: وربما سمعت ذلك كثير، عندما أراد الإنسان أن يصل إلى أقطار السماوات والأرض، يعني أتى من العلماء قال: لا تنفذون إلا بسلطان، وقالوا إن هذا السلطان هو سلطان الله عز وجل، وبالتالي هذا غير متاح. ومنهم من أنكر نزول القمر، ومنهم من أنكر النجوم والكواكب. ثم بعد ذلك تحولت هذه الكلمة من سلطان الله إلى سلطان العلم، وأنه يجوز لكم أن تفعلوا. هل يمكن أن يأتي يوم يعني يتحول هذا الموضوع إلى أمر مباح؟
1: نعم.
0: ونجد من يسبق إليه؟
1: أنا أقول
0: إضافة إلى الضوابط العلمية،
1: نحن مطالبون بحسن الفهم.
0: نعم.
1: قبل أن نقفز إلى النتائج، نحن مطالبون بحسن الفهم.
0: جميل.
1: أقطار السماوات والأرض شيء استحالة أن يصل الإنسان إليه، يعني أقطار الأرض، قطر الأرض يصل إلى قرابة 13,000 كيلومتر.
0: جميل.
1: أعمق بئر حفره الإنسان لم يصل إلى 13 يعني 13,000 متر يعني.
0: نعم.
1: نعم. يعني بعد ذلك ينصهر كل شيء، كل شيء ينصهر.
0: نعم.
1: فإذا أراد الإنسان أن يخترق أقطار الأرض استحالة عليه.
0: هذا لا يمكن.
1: لا يمكن. أبداً.
0: يعني حتى نجزم بذلك مهما فعل.
1: لا يمكن.
0: يعني قبل فترة كان هناك فيلم عن الخيال العلمي.
1: نعم.
0: أناس صنعوا مركبة وأرادوا أن يخترقوا.
1: نعم. خل الخيال
0: إلى نواة الأرض.
1: يعني كيف ما يشاءون. فاستحال على الإنسان أن يخترق أقطار الأرض، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على حدود إمكاناتنا.
0: نعم.
1: الأقطار السماوات، أبعد نجم نراه عنا يبعد عنا في حدود 30,000 مليون سنة ضوئية.
0: الله أكبر.
1: 30,000 مليون سنة ضوئية.
0: الله أكبر.
1: سنة ضوئية 9.5 مليون كيلومتر.
0: يعني كم عمر يحتاج الإنسان حتى
1: يعني لو فرضنا جدلا أن الإنسان نجح في صناعة مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء.
0: جميل.
1: وهذا استحالة من
0: 300,000 كيلومتر،
1: 300,000 كيلومتر في الثانية.
0: نعم.
1: هذا استحالة من ناحية المادية، لأن العلم يقول أن أي جسم مادي يتحرك بسرعة الضوء يتحول إلى طاقة.
0: جميل.
1: طيب، لكن من قبيل الجدل العلمي،
0: ماذا لو حدث
1: نجح الإنسان في صناعة مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء؟ طيب محتاج قد إيه عشان يصل إلى أبعد نجم؟ ليس هذا أطراف سماء الدنيا، هذا سماء الدنيا لم تنتهي بعد.
0: جميل.
1: يحتاج 30,000 مليون سنة. طب في حد بيعيش 30,000 مليون سنة؟
0: الله أكبر.
1: فهناك استحالة حقيقية أن يخترق الإنسان حد أخطار السماوات والأرض. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى متحديا الإنس والجن معا: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، وهو سلطان الله.
0: نعم.
1: الذي مكن محمد صلى الله عليه وسلم من أن يتجاوز كل هذا 7 سماوات ويصل إلى سدرة المنتهى ويعود إلى بيت المقدس ثم إلى بيت مكة وفراشه دافئة، فكأن الله تعالى قد أوقف له الزمن وطوى له المكان.
0: الله الله.
1: فأقول يا أخي الكريم، نحن لا لا لا ليس لدينا اعتراض على البحث العلمي، بل بالعكس نحن مطالبون بالتأمل والتفكر، ونعتبر هذا عبادة، لكن بضوابطه الشرعية والعلمية والأخلاقية. إذا لم ننضبط بهذا قد يؤدي بالعالم إلى كارثة شديدة.
0: يعني أنت تذكر دائما موضوع الضوابط العلمية. نعم. وقرأت لك بعض الضوابط. نعم. على موقعك على الإنترنت. نعم. الموقع الذي يتخصص فيه فضيلة الدكتور زغلول نجار موقع ثر فيه معلومات هائلة جدا، يجب علينا كمتابعين كشباب كمهتمين بأمر ديننا أن نراجع هذا الموقع، وهو من المواقع التي تحمل الرأي والرأي الآخر. لكن ماذا عن الضوابط؟ ما هي أهم الضوابط العلمية التي صنفتها وجعلتها ميزانا للبحث العلمي؟
1: وطبعا الضوابط العلمية كثيرة، يعني العلم يطالب بالدليل، يطالب بالبرهان، يطالب بالأرقام، يطالب بالإحصائيات، يطالب بالمشاهدات، يطالب بالتجربة المكررة القابلة للتكرار والإعادة، يعني كل هذه من الضوابط العلمية.
0: نعم.
1: لكن أنا أتكلم من الضوابط الدينية والأخلاقية التي لا يعرفها أغلب العلماء من غير المسلمين.
0: نعم.
1: يعني أغلب علماء الغرب يقولون العلم لا دين له، والعلم لا أخلاق فيه، والعلم لا حدود لتوقفه. فهذه فلتات،
0: لا دين ولا أخلاق ولا حدود.
1: نعم نعم. Your science is moral free، لا توجد أخلاق في العلم. Science is religious free، لا دين في العلم. طيب هذا أدى إلى كوارث حقيقية، وأدى بالعلم الذي هو وسيلة من وسائل إسعاد الحياة على الأرض وإمتاع الإنسان وتوثيق صلته بخالقه سبحانه وتعالى، أصبح وسيلة للكفر وللانحراف وللتسلط في الأرض والتجبر على الخلق وإفساد البيئة وإلى آخره.
0: يعني أنت تقول يجب أن يكون هناك يعني دين يسبق
1: دينية. طبعاً.
0: ضوابط دينية
1: طبعاً.
0: يعني دعني أكون واضحا معك.
1: نعم.
0: يعني أليس من بدهيات العلم أن لا أتي إلى أي مبحث بنظرية مسبقة؟ يعني لا. يجب أن أدخل وأنا مجرد عن لا. الأفكار المسبقة ثم أعمد إلى استخراج النظرية والفروض.
1: هذا الذي يدعيه العلماء الغربيون.
0: نعم.
1: يعني العالم إذا لم يكن يعني واضح الفكر في أمر العقيدة، واضح الالتزام بالقيم الأخلاقية، يكون شره أكثر من خيره بكثير.
0: سبحان.
1: وهذا الذي نراه يعني في العالم من حولنا. أنا ناقشت كثير من العلماء الغربيين.
0: نعم.
1: والله في أواخر حياتهم يندمون ندما شديدا على ما فات من أعمارهم، بعد أن يبلغ السن مبلغه وينضج الفكر نضجا إلى حد معين، ويبدأ الإنسان يتأمل في الكون بنظرة لها شيء من التجربة السابقة، والله يندمون ندما شديدا.
0: هل نذكر يعني قصة لهؤلاء؟
1: يعني أنا يعني عملت تحت أستاذ كان من المشاهير، ويعني نبغ نبوغا علميا واضحا، وأنا أعمل درجة دكتوراه، وهذا الرجل أسدى إلي معروفا كبيرا وعاملني معاملة من أطيب ما يكون، فحاولت أن أقدم له الإسلام. يقول لي والله أنا مشغول بالعلم، أنا ما عنديش وقت أفكر الآن في الدين. وحضرته وهو يحتضر ويقول لي يا ليتني سمعت نصيحتك. قل له طيب قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول it's too late، يعني الوقت متأخر الآن. ومات على الكفر، ومات وهو قلبه يعتصره كثير من الحزن، لأنه شعر بتفاهة ما حققه على الرغم من نبوغه العلمي وإنجازاته العلمية الكبيرة، لكنها دارت كلها في دوائر الماديات التي لم تصل به في يوم من الأيام إلى معرفة الحقيقة.
0: سبحان الله.
1: نعم، فأقول يا أخي الكريم، حقيقة نحن قصرنا تقصيرا كبيرا في حسن التبريغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركنا هذا الغرب المادي يغرق في هذه الماديات إلى آذانه ولا يعي يعني كم ضيع من عمره من أوقات هباء، يعني إلا بعد دنو الأجل وضعف الحواس والعجز عن عمل أي شيء.
0: اللهم أحسن ختامنا. اللهم في ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة، آمل من الله أن نكون قد أضأنا جانبا هاما على هذه الإعجازات التي أتى بها هذا الشرع الحنيف. كان موضوع الاستنساخ موضوعا شائكا، تبين فيه ما حقيقة هذا الاستنساخ، أين يجب أن يتوقف المسلم العالم، أين يجب أن يستمر في هذا العلم. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن حديثين من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتحدث فيهما عن إعجازه. كما أقول دائما، لا نريد أن نثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لنا معاشر المسلمين، ولكن هو خطاب نتعلم من خلاله كيف نثبت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كان هناك غلام اسمه صافي، قيل هو من اليهود وقيل هو من الأنصار، وأظهر إسلامه ولكن عليه أمور غريبة. كان يتعلم أحيانا الكهانة والدجل، فكان يقول أقوالا يصدق فيها أحيانا فيعظم أمره ويكذب فيها أحيانا كثيرة أخرى. وشك الناس في هذا الغلام الصغير، هل هو الدجال الأعظم الذي سيخرج في آخر الزمان أو ليس هو؟ من اللي شك فيه؟ مو اللي شكوا فيه أي ناس، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شك فيه. هو أظهر الإسلام، وأثناء إسلامه كان يتكلم بكلام غريب لا يقوله إلا الكهان والشياطين، وآخر عمره اختفى حتى ما يعرفون أين مات. وهذا من الأشياء التي تجعل الناس يشكون فيه، هل هو الدجال الأكبر أو ليس هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرقبه، يريد أن يعرف، لأن لو كان هو الدجال فلا بد أن يحذر أمته منه. يقول عمر: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد. نبي نشوف، هذا كان صافي يقال له ابن صياد. يقول: حتى وجدناه يلعب مع الصبيان عند أطم عند اليهود، عند حصن حصون اليهود. يقول: وقد قارب ابن صياد الحلم، يبي يبلغ، فلم يشعر، احنا جايين عمر والنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد، الرسول الحين بيختبره، قال: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل صبي صغير يعني لحين ما بلغ، يبي يبلغ الحين، قال: أشهد أنك رسول الأميين. ما قال أنت رسول الله، قال أنت رسول الأميين كما يقول اليهود. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، قال: أتشهد، تخيل ابن صياد يقول حق الرسول وهو غلام صغير، قال: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال: آمنت بالله وبرسله. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ شنو تشوف؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، الشياطين تضحك عليك، مرة تصدقك مرة تكذبك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. شنو الخبيء؟ للتو قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان، يبي يختبره يعرف ولا ما يعرف، للتو أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان. فنظر ابن صياد وهو غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: الدخ. الله أكبر، ما قال الدخان، قال الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعلو قدرك، اخسأ فلن تعلو قدرك، يعني ما راح تعرف الكلمة كاملة، ولن تعلو قدرك في الكهانة والشعوذة. فقال عمر لما شاف هذا الصبي يقول كلام عجيب، قال: يا رسول الله، دعني أطرب عنقه، نقتل ونتخلص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن يكنه، إذا كان هذا هو الدجال فلن تسلط عليه، مو أنت اللي راح تقتله، لأن في الأحاديث الأخرى أن عيسى بن مريم، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وهكذا بدأ ينتشر خبر ابن صياد، ذلك الغلام صافي، وبدأ الناس يهابون شأنه، ما هذا؟ ولما يفعل كل هذا الأمر؟ وكيف يقول هذا الكلام؟ وبدأ الناس يتكلمون. مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم راح واختبأ في النخل يبي يشوف ابن صياد وهو قاعد يلعب مع الأولاد
يلهو يبي يسمع منه شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو مضطجع نائم مغطي على نفسه قطيفة. النبي صلى الله عليه وسلم يبي يشوفه لعله وهو نائم يقول شيء، لعله يفعل شيء، لعله في علامات. فإذا بأمه ترى ابن صياد وهو على هذه الحال، وترى النبي صلى الله عليه وسلم يرقبه، فنادته من بعيد: يا صافي يا صافي، هذا محمد. فاستيقظ ابن صياد ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثار من نومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، لو تركته بس نطالعه الراقبة لعرفنا أمره. حتى النبي صلى الله عليه وسلم شاك في أمره. ابن عمر يوم من الأيام لقي ابن صياد في بعض الطرق، فقال له قولا أغضبه غضب، كان شابا، فغضب حتى انتفخ. لما انتفخ ملأ السكة، السكة تسكرت من انتفاخه، ترى شيء يخوف. ابن صياد انتفخ انتفخ انتفخ، السكة الضيقة هذه ملأها. فقالت حفصة وقد بلغها ما فعل ابن عمر، قالت: رحمك الله، ما أردت من ابن صائد، يعني ابن صياد، أما علمت أن نبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يخرج أي الدجال من غضبة يغضبها؟ أنت تبي تغضب علشان يخرج على الناس؟ اتركه، إذا كان الدجال اتركه. في سفرة من السفرات وكان أظهر إيمانه، خرج ابن صياد مع الصحابة. وين رايحين؟ رايحين مكة، إما حج أو عمرة. وكان في الجمع أبو سعيد الخدري. يقول: خرجنا ومعنا ابن صياد ويسمى ابن صائد. يقول: فنزلنا منزلا فتفرق الناس، كل واحد راح مكان. لما نزلنا وحطينا متعتنا، يقول: فبقيت أنا وهو، أنا وابن صياد ابن صائد. يقول: فاستوحشت منه وحشة شديدة، يعني حتى أبو سعيد ما يبيكم معه، كأنه شوي خايف منه. يقول: فجاء بمتاعه ووضعه مع متاعي، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة، حط متاعك هناك، يعني وخر عني. يقول: ففعل. يقول: فرفعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعس، قدح كبير فيه لبن، وقال لي: اشرب أبا سعيد، حلب الغنم وجاب لي.

ثم قال: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال كافر وأنا مسلم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أنه عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه لا يدخل المدينة ولا مكة وأنا طالع من المدينة؟ وين رايح؟ رايح مكة. فقال أبو سعيد: كنت ونعذره، يعني كأن شوي شفق لحالة. يقول: ثم قال لي: أما إني لأعرفه، الدجال أنا أعرفه. يقول لما ارتحت إنه مو هو كان يرد يقلب مرة ثانية. قال: أما إني أعرفه وأعرف مكانه وأعرف أين هو الآن. يقول: رديت مرة ثانية وقلت له: تبا لك سائر اليوم، يعني توني أرتاح لك لما تقول هذا الكلام وترد لي مرة ثانية. وفي رواية قال: والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. ثم سئل: أيسرك أنك الدجال؟ قال: لو عرض علي ما كرهت، أنا لست الدجال، لكن لو عرض علي لكنت هو. الله أعلم عن حقيقة هذا الرجل. قيل هو دجال من الدجاجلة، ليس الدجال الأكبر، وقيل هو شيطان يتصور بهذا الدجال حتى يلتحق بالدجال الأعظم، لكن الغريبة أنه في معركة الحرة اختفى ولم يعرف الناس مكانه. نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع دعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: أربع آداب نبوية وسنن منسية بتتعمل عند زيارة المريض. زيارة المريض دي من أعظم أعمال الإسلام ومن أعظم سنن النبي، لأن اللي بيزور مريض بياخد أجر إحنا ما نعرفش عمل تاني في نفس الأجر ده. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا بكرة، يعني الصبح في البكور، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاد مريضا عشية يعني بالليل استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. زرت مريض وانت رايح شغلك 9، 10، 12 ايا كان، انت الساعة كام الصبح، تفضل 70,000 ملك، مش 70,000 بني آدم ولا 70,000 عالم شيخ، 70,000 ملك يستغفروا لك لغاية ما المغرب يأذن. ولو زرته بالليل وانت راجع من شغلك ولا من دراستك ايا كان 6-7 بالليل، يستغفر لك 70,000 ملك لغاية اذان الفجر. ايه ده بقى؟ ايوه، جبر خاطر. ربنا بيجبر خاطر اللي بيجبر خاطر المريض ويزوره بالاجر العظيم ده. لما تروح بقى تزور المريض اعمل الاربع حاجات دول النبي كان بيعمله عشان يكمل لك الاجر وتبقى زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي وراه، ومن تشبه بقوم فهو منه. أول حاجة تدعي للمريض، دعوتين النبي علمه لنا وانت بتزور المريض. دعوة الأولى أطول شوية، تتقال 3 مرات، تخش على المريض تقول كده: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أو تدعي 7 مرات بالدعاء ده: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. سيدنا النبي يقول لك كده: لو دعيت بالدعاء ده 7 مرات شفى الله مريضك إن كان له في أجله بقاء، لو لسه ربنا كتب له يشفى ويعيش بعد المرض ده. فأول حاجة الدعاء للمريض. ثاني حاجة أنك تطيب خاطر المريض بكلام يشجعه، فتقول له كلام فيه استبشار. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يخش على مريض يقول له: أبشر، إذا مرض العبد قال الله للملائكة: اكتبوا عمل عبدي كأنه كان صحيح. المريض ممكن يبقى مش عارف يصلي وهو واقف، يبقى مش قادر يصلي السنة لو كان موظف عليها، لو كان قادر يصوم مش قادر يصوم فبيفطر. فبيقول له سيدنا النبي إن ربنا بيكتب لك حسناتك كأنك بالظبط كنت بتعمل الحاجة دي كأنك صحيح مش مريض، فالأعمال اللي انت مش بتعملها مكتوبة لك كأنك بتعملها وانت مريض. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لما يزور مريض سخن قوي وعنده حرارة كده يقول: أبشر، فإن الله تعالى يقول على الحمى، يعني هذه ناري أسلطها على عبدي لتكون حظه من النار. يعني لو انت صبرت على المرض ده وكان في سيئات في حياتك كانت ممكن توصلك للنار في الآخرة، خلاص خدت نصيبك، اطمن انت ان شاء الله من اهل الجنة. السنة النبوية الثالثة انك انت ترقي من الرقية، يعني رقية المريض. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دخل على سيدنا عبادة ابن الصامت وهو عيان فقال له: جاءني جبريل فعلمني هذه الرقية. رقى النبي وعلمها له: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعين، بسم الله يشفيك. الرقية دي احفظها تاني: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعين، بسم الله يشفيك. يبقى ارقي الشخص اللي انت رايح تزوره. آخر أدب وسنة نبوية انت عارفها وانت رايح في الطريق أو خارج من عند المريض، ابقى تصدق. ليه؟ انت كده مخلص قوي، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: داووا مرضاكم بالصدقة. فانت بتتصدق من مالك رجاء ان ربنا يخفف على حبيبك اللي عيان. فدول 4 آداب نبوية وسنن منسية في العمل الصالح الكبير اللي هو زيارة المريض.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميزٌ

0: كله منك يابا، كله منك، ضليتك تدلعوا لما ركبنا.
1: طول عمره ماهر عايش أستاذ في الدار، وإحنا اللي بنشتغل وبنموت عشان خاطره.
2: طيب خلص، بديش برمي كتير. راح يفكر ويعرف إنه كلامنا صح، وإنه الزواج من نيفين لمصلحته.
1: طب وإذا ما رجع وضل مصمم على رأيه؟
2: حنيتها بحلها الله.
0: طب إذا عمل له حاجة، كلها هنروح في داهية، سمعتنا هتروح في الطين.
2: وشو راه يعمل يعني؟ أنت مجنون؟ أخوك مربى أحسن ترباية،
0: من وين بده يأكل ويشرب هو في الشارع؟ أكيد راح يسرق علشان يعيش. وحنيتها كل يوم راح نجري على أجسام الشرطة.
2: ولك شو بتحكي أنت؟ أنا متأكد أنه راح يروح على دار عمك، وعمك راح يفهم مصلحته ويرجعه.
1: إذا ما سمع من أبوه بده يسمع من عمه؟
0: يا رب يا رب ما تضيع هالفرصة من إيدينا.
3: أهلا يا ماهر، وين؟
4: أنا آسف أني جاي في ساعة متأخرة في الليل، بس...
3: لا يا راجل، البيت بيتك، تفضل يا راجل. تفضل يا ماهر، تفضل، أهلا بيك.
4: بصراحة يا فضل، أنا جاي أبات عندك.
3: ياه، راح تكون أحلى ليلة هذه. أهلا وسهلا فيك.
4: حياك الله. أنا بصراحة تزعلت مع أهلي وأبوي، وأبوي طردني من البيت.
3: ولا يهمك، اعتبرني أخوك وهذا البيت بيتك.
4: الله يخليك يا فضل، هذا لطف منك.
3: هذا واجب. اسمع، خذها لترينج وغير وعي وريح عبيل ما اروح اوصى على العشاء واجيب فراش النوم بالمره.
1: بالك يرجع ماهر ويوافق على الزواج؟
0: لازم يتزوجها، هو بخاطره؟
1: طيب لو ضلوا رافض كيف يا فالح بدنا نخليه يتزوجها؟
0: طول عمرك فقري، هذه مصلحتنا، غصب عنه لازم يوافق.
1: أنا بقول إذا ضل مصمم على الرفض خلاص نسكر الموضوع ويرجع الدار.
0: ولا تفكر يا أهبل، هذا أخوك مراهق بفكرش بعقله، بفكر بقلبه بس. أما أنا وإنت كبار إلا عقل، بديش تفكر زيه. فكر بكرة لما تلاقي المصاري بلعب في إيديك لعب، فكر لما يكون عندك سيارة وشقة محترمة ومصاري كوام. فكر.
1: معقول؟ معقول أصير هيك والفقر يطلع بلا رجعة؟
0: طبعا، تعال احسبها، 6 دنومات وثلاث محلات، كل دنوم 100,000 دينار. هاي قديش؟ هاي 600,000، يعني أكتر من $500,000 زائد 3 محلات، بجيب كل سنة أقل حاجة $20,000.
1: أنا مش مصدق اللي بسمعه.
0: لا صدق يا حلو، صدق.
1: طيب كيف بدنا نغوص في هالنعمة والمصاري؟ المرة مرته والمال مالها.
0: تقلقش، كله معمول حسابه، واللي بجيش معاك تعال معا.
5: أبو هاني شو سويت؟
2: صبرك علينا يا أبو محمد، الأمر هذا بده وقت.
5: يعني اللي فهمته منك إنه الولد لسه مش موافق؟
2: مش قصة مش موافق، ما أنت عارف الولد لسه صغير ولسه مش فاهم مصلحة نفسه.
5: بس برضو الأمر بدوش تفكير، هذه فرصة العمر يا أبو هاني.
2: وإيش بدي أعمل أنا إذا كان مخه مش مريحه؟ إيش بدي أعمل؟
5: طيب الولد هلقيت وينه؟
2: صراحة طردته من الدار وقلت له لما توافق على الزواج بترجع.
5: لا يا ابو هاني، مش هيك الواحد بيعمل. انت بدك تاكل عنب ولا تقاتل النطور؟
2: بدنا ناكل عنب.
5: واللي بده ياكل عنب ما بيقاتل النطور، لانه النطور مش راح يخليك تاكل ولا حبه منه.
2: طيب دلني يا ابو محمد شو اعمل؟
5: رجع ابنك على الدار وكلمه بالسياسه، تحايل عليه بالكلمه الحلوه، هذول شباب والقوه ما بتيجي معاهم.
3: طيب وشو بدك تعمل يا ماهر هالقيت؟
4: مش عارف، بدي أشوف شؤون الطلبة إذا بسمحوا لي أستمر وبعدينش أدفع الرسوم.
3: يعني أنت مصر إنك ما ترجع البيت؟
4: أهلي يا فضل بدهم إياني أرتكب جريمة.
3: يعني أنت ماخذ قرارك خلص نهائي؟
4: طبعا يا فضل، أنا ما بقبل أتجوز واحدة عشان أنهبها أنا وأهلي. يا راجل أنت مش شايف أبوي وأخوتي فتحين تمامهم وبطونهم مستكتلين يا راجل؟ الله أكبر.
3: طيب أنت فكرت إنك توافق؟ قصدي يعني ما بتتخيل حالك إنك متجوزها؟
4: ولك فضل، أصلا البنت بقولوا عنها إنها شوية هيك، مرة بتعصب ومرة بتهدي، يعني مش البنت اللي الإنسان بفكر فيها. ناس بيقولوا على البركة وناس بيقولوا مش عارف ايش.
3: تردش على الناس، انت فكر فيها كويس. لو البنت فيها اشي مش كويس ابوها ما بيسجل لها كل هالاملاك.
4: مالك يا فضل، انت بتتكلم وكأني خلاص وافقت. وحد الله يا راجل.
3: لا اله الا الله، مش قصدي انك موافق، انا قصدي انك تدرس اي قرار بتاخده عشان ما ينعكس عليك سلبي.
6: بحب الله والرسول، أعطوني أعطوني مما أعطاكم الله. هات هات، الله يسعدك يا رب.
7: ولي السيرة سيرة.
6: خير يا روح أمك، شو بدك؟ أنا بعيد عن محلك.
7: بديش أطردك، بديش. تالي تالي.
6: ولا إيش بدك؟
7: معك فكت مليون يا سيرة.
6: قال فك كان تضحك علي؟
7: انهيني يا سارة انهيني، بدي أسلك لزبون. خدي هاي المليون وهاتي الفكة.
6: أمرنا لله. خد امسك.
7: يا عيني عليك يا سارة، يا عيني عليك، زي المنشار ميك لكل الناس.
6: ومن شر حاسد ابنك حسد.
8: سارة يا سارة،
6: شو اللي جابك هنا يا مكسوف العمر يا سمير؟
8: يلا قوم بسرعة. يلا
6: شو أقوم؟ لسه ما اجت الحلة. اليوم السوق كويس يا سمير، والرزقة زي المطر.
8: يا أختي يا سارة قومي، في عنا عملية جديدة وصعبة، لازم تيجي تساعديني.
6: شو؟ عملية قتل؟
8: قتل؟ هو احنا تعين قتل يا سارة؟
6: أنا مش عارف أنت ليش بتخش على شغلي. أنت حرامي وأنا شحاتم، وكل واحد حر بشغله.
8: بس قومي قومي، غير أزبطك أنا.
6: يا رب. هيني قمت.
8: تعالي هاتي ايدك.
6: يا خير. اه غرد يا بلبل.
8: اسمعي، بدنا نسرق مصاري من السوبر ماركت اللي عقبالنا.
6: بس انا ما بعرف اسرق، انت اللي بتسرق، هذا شغلك. انا علي التسول.
8: اسمعي الكلام والا بقول له ابوي خليك اسرق.
6: لا لا لا، كله لا ابوي. الله يسعدك.
8: طب خلاص اسمع الكلام.
6: احكي غرد.
8: انت بتعبري جوا في قلب السوبر ماركت وبتوقعي المعلبات عليكي وبتصيري تصرخي كأنك تصوبتي، وانا بكون واقف عند الدرج تبع المصاري، ولما الراجل يروح يجري عليكي انا بسرق المصاري، وبعديها انت بتلحقيني، بكون بستناكي على راس الشارع. فاهمة؟
6: فاهمة. حكم القوي.
2: يا هاني اخوك ما نجح؟
0: لا يابا. ليش يابا؟ انت متوقع انه يرجع ويوافق؟
2: اسمع يا هاني، بدي اياك انت واخوك فايز تدور على ماهر وتجيبوه.
0: بدون ما يوافق يابا؟
2: بدون ما يوافق.
0: طب ليش بالاساس طردته من الدار؟
2: الامر هذا بده عقل، بدنا نستخدم معاه اسلوب الترغيب، واذا فشلنا معاه بنستخدم اسلوب الترهيب.
0: وين يابا بدنا نروح ندور عليه؟
1: اكيد عند صاحبه فضل.
2: إذا بتعرف دار صاحبه يا فايز خد أخوك وروح جيبه.
0: طيب شو نقول له يابا؟
2: ولا حاجة، قولوا له أبوك عايزك.
0: والله ما أنا عارف شو اللي بدور في راسك يابا، شكل هالفرصة راح تضيع من إيدينا.
2: ولك افهم أنت، بدك تأكل عنب ولا تكتل النطور؟
0: بدنا نأكل عنب يابا.
2: طيب امشي وأنت ساكت. يلا
8: يا سارة، صار لك إشي؟
6: حاسة راسي بلف يا سمير، علشان المعلبات كلهن وقعن علي، بس ربك سطر.
8: معلش، المهم فلتنا ومن مسكنا.
6: قبل ما نصل الدار قديش عمولتي؟
8: شو قديش؟ المصاري كلهن لابوي، انت عارف ابوي
6: علي يا ماما. ما انت كل مرة بتكنسل. اسمع يا روح امك، اذا ما اعطتني مصيبي رح اقول يا ابوي انك بتاخذ من وراه.
8: طب ما انت بتهفي برضو من الشحاتة.
6: وبعدين معاك.
8: خلص خدي هاي 100 شيكل.
6: نعم نعم، شو 100؟ ولك انت سارق اكتر من 10 مليون.
8: طيب خدي هاي كمان 100 شيكل، واكتر من هيك ما بعطيكي، لانه مش راح يضل حاجة لابوي.
6: ماشي، بركة منك.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. عمر بن الخطاب. عبد الله بن حذافة السهمي. أتاح الإسلام العظيم لعبد الله بن حذافة السهمي أن يلقى سيدي الدنيا في زمانه، كسرى ملك الفرس وقيصر عظيم الروم، وكان له مع كل منهما قصة ما تزال تعيها ذاكرة الدهر ويرويها لسان التاريخ. أما قصته مع كسرى ملك الفرس فكانت في السنة السادسة للهجرة، حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث طائفة من أصحابه بكتب إلى ملوك الأعاجم يدعوهم فيها إلى الإسلام. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر خطورة هذه المهمة، فقد كانوا يجهلون لغات تلك البلاد ولا يعرفون شيئا عن أمزجة ملوكها، ثم إنهم سيدعون هؤلاء الملوك إلى ترك أديانهم ومفارقة عزهم وسلطانهم والدخول في دين قوم كانوا إلى الأمس القريب من بعض أتباعهم. إنها رحلة خطرة، الذاهب فيها مفقود والعائد منها مولود. لذا جمع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه وقام فيهم خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم، فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد، فابعثنا حيث شئت. انتدب عليه الصلاة والسلام ستة من الصحابة ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم، وكان أحد هؤلاء الستة عبد الله بن حذافة السهمي، فقد اختير لحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس. دخل عبد الله بن حذافة على سيد فارس، فما إن رآه كسرى مقبلا حتى أومأ إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده، فقال عبد الله: لا، إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه لك يدا بيد، وأنا لا أخالف أمرا لرسول الله. فقال كسرى لرجاله: اتركوه يدنو مني. فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده، ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. فما إن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نار الغضب في صدره، فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه، فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها، وهو يصيح: أيكتب لي بهذا وهو عبدي؟ ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه، فأخرج.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: خرج عبد الله بن حذافة من مجلس كسرى وهو لا يدري ما يفعل الله له، أيقتل أم يترك حرا طليقا؟ لكنه ما لبث أن قال: والله ما أبالي على أي حال أكون بعد أن أديت كتاب رسول الله صلوات الله عليه، وركب راحلته وانطلق. فلما قدم عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب، فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال: مزق الله ملكه. هذه قصة لقاء عبد الله بن حذافة لكسرى ملك الفرس. فما قصة لقائه لقيصر عظيم الروم؟ لقد كان لقاؤه لقيصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففي السنة 19 للهجرة بعث عمر بن الخطاب جيشا لحرب الروم فيه عبد الله بن حذافة السهمي. وكان قيصر عظيم الروم قد تناهت إليه أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق الإيمان ورسوخ العقيدة واسترخاص النفس في سبيل الله ورسوله، فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه وأن يأتوه به حيا. وشاء الله أن يقع عبد الله بن حذافة أسيرا في أيدي الروم، فحملوه إلى مليكهم وقالوا: إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينه، قد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك به. نظر ملك الروم إلى عبد الله طويلا ثم بادره قائلا: إني أعرض عليك أمرك. قال: وما هو؟ فقال: أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال الأسير في أنفة وحزم: هيهات، إن الموت لأحب إلي 1000 مرة مما تدعوني إليه. فقال قيصر: إني لأراك رجلا شهما، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري أقاسمتك سلطاني. فتبسم الأسير المكبل بقيوده وقال: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وما تريد.
0: رجال حول الرسول.
1: ثم أمر فصلب وقال لقناصته بالرومية: ارموه قريبا من يديه، وهو يعرض عليه التنصر فأبى. فقال: ارموه قريبا من رجليه، وهو يعرض عليه مفارقة دينه فأبى. ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت ورفعت على النار حتى غلى. ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقي، فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تبدو عارية. ثم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية، فكان أشد إباء لها من قبل. فلما يأس منه أمر به أن يلقى في القدر التي ألقي فيها صاحباه، فلما ذهب به دمعت عيناه. فقال رجال قيصر لملكهم: إنه قد بكى، فظن أنه قد جزع، وقال: ردوه إلي. فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباها، فقال: ويحك، فما الذي أبكاك إذن؟ قال: أبكاني أني قلت في نفسي: تلقى الآن في هذه القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس، فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. فقال الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله: وعن جميع أسار المسلمين أيضا؟ قال: وعن جميع أسار المسلمين أيضا. قال عبد الله: فقلت في نفسي: عدو من أعداء الله، أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا، لا ضير علي في ذلك. ثم دنا منه وقبل رأسه، فأمر ملك الروم أن يجمعوا له أسار المسلمين وأن يدفعوهم إليه، فدفعوا إليه. قدم عبد الله بن حذافة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره خبره، فسر به الفاروق أعظم السرور. ولما نظر إلى الأسرى قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. ثم قام وقبل رأسه. رضي الله على عبد الله بن حذافة السهمي، أسكنه فسيح جنات.
0: رجال حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها.
0: وللمستقبل قد مضي،
2: وللمستقبل قد مضي.
4: علي علي علي علي، خلي عدوك يولي.
0: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأشياء التي تميز بها ديننا الإسلامي الحنيف وتعتبر من المحاسن التي جاء بها هو مسألة أو فضيلة أو خلق التيسير. التيسير أحبتي هو مزية من مزايا الدين الإسلامي الحنيف. الله عز وجل جاء بهذه الشريعة السمحة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالتوجيهات الكريمة، وفي مجملها تكون فيها اليسر والسهولة واللين والرفق بالناس. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، بقدرتك، باستطاعتك، بالتيسير عليك. فلذلك الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة حينما قال الله عز وجل عن شهر رمضان، قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى يريد من الناس كافة أن يريد بهم أن يسيروا في طريق اليسر للعسر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث أحدا قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالدين يسير، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فلذلك لما تأخذ الجانب اليسير في الطاعات، في العبادات، بحسب قدرتك، بحسب استطاعتك، فإن هذا في الحقيقة هو الطريق الصحيح. حينما يأتي الإنسان مثلا ويكلف على نفسه بطاعة من الطاعات، كما النبي صلى الله عليه وسلم أتى في يوم الأيام ووجد امرأة رابطة حبلا وتصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوه. لأن في معنى الحديث أن الإنسان يصلي ما استطاع، فإذا أصابه النعاس ينام. الله أكبر، دين عظيم أيها الأحبة، ليس فيه رهبانية يعني تجعل الإنسان يكلف نفسه فوق طاقته. أيضا حينما جاءه الثلاثة الذين قال: لا أصوم ولا أصوم ولا أفطر ولا أتزوج ولا أكل لحم، النبي صلى الله عليه وسلم كله وجههم إلى الذي ينبغي أن يكون، وهو مسألة التوسط، مسألة اليسر، مسألة المسلم أن يزاول طاعته وعبادته بنوع من التوازن، وهذا في الحقيقة التوازن. إذن تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اختيار الأمور، قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا دليل أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الجانب اليسير في الأمر ما لم يكن إثم أو معصية. فلذلك من الأشياء اللي جميلا ينبه لها مسألة مثلا المناسبات، مسألة أيضا المهر في الزواج، مسألة أيضا بعض القرارات التي تكون للأسرة، انظر إلى الجانب اليسير فيها وابتعد عن الجانب العسر. أيضا مسألة أعود على بدأ مسألة مثلا الزواج، وأن كما النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا. فكلما كان الأمر فيه يسر، فيه سهولة، كلما كانت البركة تكون فيه. انظر إلى المناسبات التي يكون فيها تكلف، يكون فيها إسراف، يكون فيها أشياء وأمور ونتائج غير طيبة. لماذا؟ لأن فيه تكلف، فيه عسر. ودائما المسلم أيها الأحبة يريد أو أن ينبغي لها أن يكون في طريق اليسر وأن يبتعد عن طريق العسر. فلذلك جاء الفضيلة في أن الإنسان إذا جاءه شخص وعليه مال وهذا الشخص فقير أو معسر فإنه ييسر له، فهذا ورد فيه فضل من الله عز وجل، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. لابد أيها الأحبة أن يعيد المسلم توازنه في الحياة، وأن يسير في الطريق اليسير للعسير، وأن يجعل شعاره الطريق الهين على الناس، وذلك لكي يكسب قلوبهم أولا ويكسب الأجر قبل ذلك من الله عز وجل، ويكون متبعا لسنة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا طريق اليسر، وأن يجعلنا جميعا ممن يحبهم الله عز وجل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال سرى فسله من ذا الذي أجراك، وإذا رأيت البحر بالماء الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك، وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك، وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحكا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاكا. قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك، وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراكا، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاكا. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا ما خاب يوما من دعا ورجاكا، يا مجري الأنهار عاذبة الندى ما خاب يوما من دعا ورجاك. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟
1: عظمة الخالق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاد مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاد. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير في متابعة برنامج إنشاد لهذا اليوم الجمعة 17 من صفر 31 من تموز، وغدا هو أول أيام شهر آب. الله عنا على آب اللهاب كما يقال، فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في كل الأوقات وكل الأيام والشهور والسنوات. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إنشاد، حيث نصحبكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي وموجاتها العاملة 103.5 و 105.93.5 ميجاهرتز FM. نسعد بتواصلكم معنا من خلال الواتساب على الرقم 71441753. هذا الرقم للتواصل معنا، من خلاله تطلبون ما ترغبون بالسماع به من خلاله الأناشيد عبر الإذاعة، ورقم مرة أخرى 71 441

مرحبا بكم مستمعي الكرام في برنامج إنشاد في فقرته الأولى التي من خلالها نستعرض الجديد والمميز في عالم النشيد. طبعا النشيد له معنى ودائما له كلمات وله أثر جديد يتركه في أذن المستمع، والأجيال التي مرت على عالم النشيد كثيرة وكثيرة. ما رأيكم أن نبدأ معكم استعراض الأناشيد الجديدة والمميزة التي أردنا أن نكون معكم من خلالها؟ سنبدأ مع المنشد عبد الله الجر الله في تجديد أنشودة أتدري من يزيل الهم التي أداها المنشد الراحل مشاري العرادة رحمه الله، فلنتابع وإياكم.

إذن نحن معكم في برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم جمعة واحد عند الساعة 7:30 وحتى 8:30، وفي فقرتيه عالم النشيد وإهداءاتكم. طبعا فقرة عالم النشيد لهذا اليوم تتوقف عند أذان المغرب عند الساعة 7:44. من الأناشيد المميزة التي لطالما ترنم بها عدد من المنشدين سلام سلام كمسك الختام، هذه المرة أردنا أن نستمع إليها بأداء مختلف من المنشد السوري محمد بشير، فلنتابع وإياكم.

إذن نحن معكم في فقرة عالم النشيد عبر برنامج إنشاد من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. التحية كل تحية لكم متابعينا ومستمعينا، وسننتقل الآن إلى أنشودة جميلة وجديدة قام بتجديدها المنشد أبو علي موسى العمارة، وهي ما زال سهم الأمس. هذه النشودة التي تتناول القدس وفلسطين.

0: صلاة المغرب.
1: أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، وانتقل بكم لنستمع الى المنشد محمد ابو راتب ونشيد ايعيد لنا التاريخ مثلك يا عمر. هذه النشودة طلبها الاخ ابو احمد ويهديها الى المجاهدين في غزة وكل فلسطين والى اسرة الاذاعة وكل المستمعين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، وننتقل إلى الأنشودة التالية لنترك هذا السلاح. هذه الأنشودة طلبها الأخ أبو محمود المل، ويهديها إلى فضيلة الشيخ بلال سعيد شعبان وإخوته في حركة التوحيد الإسلامي، وإلى أسرة الإذاعة، وإلى المجاهدين في فلسطين، وإلى رئيس بلدية البير السابق الحاج يوسف وهبي، وإلى كل المستمعين.

مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.

مازلنا معكم مستمعي الكرام عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي وبرنامج إنشاد، ونتحول إلى هذه الأنشودة التي طلبها الأخ العزيز هارون كمال الدين، ويهديها إلى الأهل والأصدقاء وأهل غزة، وإلى الشيخ الشهيد فاروق وحركة حماس والإخوة العاملين في صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

وانتقلنا الآن مستمعي الكرام إلى نشيد هزتني. هذه الأنشودة التي يؤديها المنشد اليمني محمد المطري ستكون مهداة من الأخت المستمعة فاتن الشيخ، حيث تهديها إلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: والآن نتحول إلى فريق الإخوة أبو شعر لنستمع إلى نشيد يا سعد قوم. من هذه النشودة ستكون مهداة من الأخ العزيز محمد حيدر، يهديها إلى روح جده الشيخ عادل أبو شنب رحمه الله وإلى كل المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي وبرنامج إنشاد. وننتقل إلى نشيد زف شهيد الحرية لفريق أمجاد، حيث طلبت هذه النشودة الأخت المستمعة إلهام صقر وتهديها إلى روح الشهيد القائد أبو العبد هنية ولأسرة البرنامج ولجميع المستمعين.

ابو العبد شهيد، بكره تشوفوا ابو الوليد شهيد، بكره تشوفوا ابو اسامه شهيد، فلان شهيد. امضوا ولا تترددوا، دماؤنا فداء لديننا ولقدسنا ولاطفالنا. لسه مشوارنا

وما زلنا مع ذكرى استشهاد القائد إسماعيل هنية، حيث نستمع الآن إلى فريق أجناد ونشيد قائد الأمة. هذه النشودة طلبها الأخ العزيز محمد سعيد جراد، ويهديها إلى روح القائد الشهيد إسماعيل هنية والمجاهدين في فلسطين.

وننتقل إلى المنشد عبد المجيد عرقات والمجموعة الإنشادية لنستمع إلى هذه النشودة شيخنا شامخانية. هذه النشودة يهديها الأخ أبو تيمور إلى روح القائد المجاهد إسماعيل هنية رحمه الله، وإلى كل المجاهدين الذين قضوا في سبيل الله وما بدلوا تبديل.

وانتقلنا إلى هذه الأنشودة قمر الشهيد التي ستكون وداد من الأخ أبو عبد جراد يهديها إلى روح الشهيد أبو العبد هنية. أيضا هذه الأنشودة ستكون مهداة من الأخ أبو ياسر حماد يهديها إلى كل المستمعين وإلى روح الشهيد إسماعيل.

مازلنا معكم مستمعي الكرام في برنامج إنشاد، ونتابع معكم مع أنشودتنا القادمة الأرض لنا والقدس لنا. هذه الأنشودة طلبها الطفلان نسيم ريان اليمق، ويهدونها إلى جميع المستمعين، وشكرا جزيلا.

إذن مستمعين الكرام، نحن معكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي وبرنامج إنشاد، ونتابع طلباتكم وهداءاتكم دائما على الرقم 71-441-753، وما زلنا نستمع إلى نشيد الأرض لنا والقدس لنا.

وانتقلنا إلى نشيد من يوقف حقدا أسود. هذه النشودة ستكون مهداة من الأخ العزيز أسامة شعبان، يهديها إلى روح المجاهد الشهيد أبو العبد هنية رحمه الله، الذي يقول عنه هو شهيد الإسلام، وأن الحقد الذي نراه اليوم على الإسلام والمسلمين هو حقد أمريكي صهيوني.

وننتقل إلى هذه النشودة التي ستكون مهداة من الأخ العزيز عبد الرحمن القصير، يهديها إلى روح الشهيد إسماعيل هنية وإلى الإخوة في حركة التوحيد الإسلامي والمستمعين جميعاً.

هذه النشودة الجميلة لفريق الوعد التي تسطر بعضا من مآثر الشهيد إسماعيل هنية، طلبها كل من الفتيان علي وزيد شيخة ويهدانها إلى روح الشهيد القائد إسماعيل هنية وإلى المستمعين جميعا.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى آخر إهداء معنا في البرنامج مع نشيد إلهي واسع الكرم. هذه النشودة طلبها الأخ العزيز أبو عمر مواس، ويهديها إلى حملة المشتاق للحج والعمرة على أمل اللقاء القريب في شهر أيلول، ويهديها إهداء خاصا إلى الحاج أبو خليل وإلى أسرة البرنامج. شكرا لك أبو عمر على هذا الإهداء، ومعه ننهي البرنامج مع نشيد إلهي واسع الكرم، نهديكم إياه. وإلى الملتقى في الأسبوع القادم، عفوا يوم الأحد القادم في تمام الساعة 7:30. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بلبل.
1: تابعوا برنامج إمشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. معاوية ابن قرة ابن إياس. قال عبد الله بن ميمون البصري: سمعت معاوية يقول: إن الله عز وجل يرزق العبد رزق شهر في يوم واحد، فإن أصلحه أصلح الله على يديه، وعاش هو وعياله بقية شهرهم بخير، وإن هو أفسده أفسد الله تعالى على يديه، وعاش هو وعياله بقية شهرهم بشر. نحن الآن يا أخوان عم نتكلم عن سير أولياء هذه الأمة، وكما سمعتم هذا القول ما له علاقة بالجامع، ولا له علاقة بالصلاة، ولا له علاقة بالصوم، ولا له علاقة بالذكر، ولا له علاقة بصلاة التهجد. لا، هذا ولي من الأولياء عم بيقول إن الله عز وجل يرزق العبد رزق شهر في يوم واحد. مرات أنت بتشتغل بمحلك، أول يوم ما بيجيك زباين، ثاني يوم ما بيجيك زباين، بيجيك واحد يعطيك 100 ورقة، واحد 1000 ورقة بيشتري شروة، هيك تطلع الربح. بس في يوم بيجيك واحد تربح منه 200,000 ورقة. هلأ إذا ربحت 200,000 ورقة، مد تليفون لرفقاتك تقول لهم عازمكم على المطعم، نزلوا شباب تعمل لهم عزيمة بشي 50,000 ورقة، بس تطلع من المطعم كمان تحول على بيع الشاورما تشتري لك شوي، والمساويات تنزل تعمل لك كمان شي سهرة، تنزل على الملاهي أنت وولادك، بحيث بآخر النهار تقول الحمد لله اليوم الله رمقني 200,000. هدول 200,000 مو لليوم. مرات الله عز وجل، إن الله عز وجل يرزق العبد رزق شهر في يوم واحد، فإن أصلحه، أنت اليوم بحاجة ب10,000، صرف بس 10,000، وال200,000 خبيهم، 190 خبيهم، بكرة ما منعرف بيجيك زباين أو ما بيجيك. فإن أصلحه أصلح الله على يديه، وعاش هو وعياله بقية شهرهم بخير، وإن هو أفسده رح بعزاؤهم كلهم، أفسد الله تعالى على يديه، وعاش هو وعياله بقية شهرهم بشر. يعني بقول لك يا أخي الله دخيل اسم الرب ما عم يبعث لي رزقه، دخيل اسم الرب والله ما معي مصاري، ليك كل هالناس معه وأنا ما معي، هو بعث لك بس أنت فرطت بها. يا أخوان ولله المثل الأعلى. هلأ إذا واحدكم عنده ابن صف الخامس، قام عطى ابنه 2,000 ليرة أو 5,000 ليرة، إجا هيك جاب الجلاء تبعه، جاب مذاكرة فرحان بالعلامة، قال له هي هدية مني إلى 5,000. قام راح الولد طلع قال له بابا بس رايح مشوار، وراجع شاري كيس هيك معبي بقلبه شوكولاتات وسكاكر وشغلات هيك أكلات اللي بيأكلوها الأولاد، قال له بابا وين 5,000؟ قال له اشتريت لك فيهم هدول كلهم، وعاد ياكلهم. هذا الاب العاقل الواعي مره ثانيه ما عاد بيعطي له الولد 5,000، لانه ما بيعرف يتصرف فيها، مره ثانيه بيعطيه 1,000 بس، بيقول له بابا هي المكافاه تبعك 1,000، وبيخبي له 4 معه لانه هو ما بيحسن التدبير. ولله المثل الاعلى. مرات الله بيعطيك هيك دفعه من المال كبيره، اذا شافك عائل تحسن التدبير رد بيعطيك، مثل الأب. الله عز وجل مربي، رب شو يعني رب؟ الرب مأخوذه من التربية. ولله المسألة على، أنت لما بتعطي ابنك 5,000 بيحافظ عليهم، مرة تانية بتعطي 10، مرة اللي بعدها بتعطي 100، ومرة ثالثة كل ما صار معك مبلغ كبير بتقول والله الولد واعي بدير باله عليهم، وبيجوز بس يكبر هالولد تعمل له وكالة عامة وتسلمه مفاتيح المحل والمؤسسة والشركة والكذا، هو يدر لك كل شيء وانت بتقعد بالبيت. الآن لما رب العالمين يا شباب يعطيكم مبلغ مالي كبير، هذا مو مشان تروح تتبعزقوا بيوم بيومين، جمعة بجمعتين، لعله هذا الرزق لشهر، علما يا أخوان أنه مرات، وهذا سلو الكبار المجربين، مرات الله بأسبوع يعطيك رزق سنة، ومرات رزق عمرك كله يأتيك في عام، كل عمرك، فما تروح تتبعزق، أنت أنفق
بمقدار ما تحتاجه أنت وأهل بيتك باعتدال، من دون صرف ومن دون تقتير. ليش؟ هلأ الأولياء شو دخلهم بهالشغلة؟ أولياء مو هدون تبع أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، لا، هدون مو تبع الأولياء. الأولياء عاقلين، أما الجدبان مو أولياء. الأولياء عندهم تدبير، أما الناس السفهاء هدون منافقين. الله وصف المنافقين بالسفاهة. أما إذا واحد سفيه هيك بتروح والله حكولي عن شاب رفقاته بيضحكوا عليه، طالب جامعة هو، فقاتوا بيدو عزمنا أستاذ، عزمنا بيك، عزمنا آغا، عاملينه هو البيك تبع الشلة. هلأ لما بيفوت على المطعم كلهم بيجوا بيقدموا له الكراسي، تفضل تفضل تفضل أبو فلان، ما حدا بيقعد قبله، عود سيدنا، عود تاج راس، شو أمرتوا، شو طالبين؟ بيجي القرصون تبعه، شو بتريدوا؟ يلي بيريده المعلم، يوم هو بينتفخ هيك إنه هو المعلم، بالأخير هو بيدفع الفاتورة، بيطلعوا ضحكانين عليه. ويفكر حاله أنه أنا شافت، كلهم بيقولوا لي معلم، كلهم بيقولوا لي بيك، كلهم يعلمون بأنه عقله خفيف، هذا يستخف. الأولياء ما بيكونوا هيك. الولي عنده حسن تدبير. الولي تعلم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليرفعها، فليمط ما علق بها من الأذى وليأكلها ولا يتركها للشيطان. يا لطيف، لقمة لقمة وقعت على الأرض، قال إيمة، ما بدك تأكلها استفيد منها، طعمية للقطة يا أخي، بس لا تترك الطعام يوع على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل لعق أصابعه. ليش؟ لا بالأصبع شو بيعلق يعني؟ شو بيعلق بالأصبع يعني؟ شغلة قديش قيمتها هي ذرة القمح؟ شو بيعلق ذرة السمنة هي اللي علقت بأصبعتها؟ ذرة اللبن يعني قديش حقها هي؟ 100,000 ورقة؟ 1,000,000 ورقة؟ لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم عم بيعلمك أنه هذه نعمة. يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله. الله أعطاك نعمة، أكرم مجاورتها، فإنها إذا فرت من قوم قلما تعود، قلما ترجع. النبي صلى الله، فهذا الولي تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على النعمة، تعلم من الولي عدم تبديد المال. سيدنا عمر شاف واحد من أصحابه شاري شغلة فسأله، قال اشتهيتها فاشتريتها. قال أكلما اشتهيت اشتريت؟ هيك هلا أنت كل شغلة بتشتريها بتشتريها؟ ما بيصير هذا، ما بيصير إنسان له مكاني. فالأولياء يا أخوان مو بس بيعلموك صلاة وصوم وزكاة وحج، أنت إذا جيت على الجامع مو بس شان تعلم الذكر والصلاة قراءة قرآن، لا، كمان بدك تعلم تحافظ على أموالك، تعلم تحافظ على وقتك من الهدر، تعلم تروح تعمل عمل إضافي. أنت طالب، شو يعني طالب أخي؟ وعم تنجح ومالك عم تطلع الأولي على الجامعة، معناتها خذ مني، هو دوامك أصلا أنت 90 يوم، أنا بزماناتي عديت لك دوامك، يعني أنت لأبوك تقول له عندي دراسة، قل له لأبوك بس لألي لا تقول. أنت حبيبي 90 يوم من 366 يوم، دوام طالب الجامعة 90 يوما، معناتها 200 وقديش هدول بيصفوا 280 يوم، شو ما فيش دوام، ما عم يداوم بنوم يا أخوان. هذا إذا داوم، ترى 90 يوم إذا ما غاب ولا يوم وحضر. ولا تنسوا أنه اليوم 24 ساعة، هو ما عم يحضر 24 ساعة، عم يحضر له 8 ساعة. يا عندي دوام من 8 الصباح للأربع العصر، لكنا شو لك من 8 للأربعة؟ أشوف اللي عم يشتغلوا بالفاعل بالبناء بيداوموا أكثر منك، من 8 ل 8 يا أستاذ الله وكيله 12 ساعة. شو يعني؟ شو يعني 12 ساعة؟ وقاعد لا تأخذني على المقعد فاتح كتاب هيك وماسك قلم، يعني أصعب ما هنالك الأستاذ بجيب مسألة صعب، بس مروحة شغالة، الضو شغال، منيح ما عم نعمل لك جري، عم تجري صار لك 12 ساعة. على كل يا شباب، هلا اللي بيناتكم بيدرس جامعة شو عليه؟ درو اشتغل يا أخي، اشتغل وصمد. في أخ بيناتنا هون قاعد قال لي أستاذ أنا بدرس بكلية الطب، قال لي أنا السنة الماضية جمعت 2,000,000 ليرة سوري، 2,000,000، الله وكيلك اللي عم يشتغلوا ما تجمعوا، شو عم يعمل هذا؟ شو عم يعمل؟ احذروا، تكون تفكروا، فكر لك أنت طالب جامعة شو قاعد عم تساوي، بس عم تقرأ وتكتب، خلي العلم يفيدنا بالنفع. صار يعمل دروس، هو شاطر، صار يعمل دروس خصوصي للطلاب ويبعث، هذا الجوال مو قاعد مشان يبعث صباح الخير ومسا النور، لا،
أنه أخي تعوا أنا إلي ضعيف في المادة أنا جاهز، صار يعمل لهم كورسات لهالطلاب ثلاثة أشهر ما بعرف شهرين قبل الفحص كمان دروس خصوصي، بيدفع مصاري شهر يجمع. يا شبابي اللي هلأ موظف شو علي إذا أنت موظف واشتغلت شغلة تانية؟ شو علي؟ أي واحد بيناتكم عم يشتغل شغلة، ما خلاص أنا أخي مدخل رزقي من هون، فكر بشيء آخر، فكر بشيء آخر. الله عز وجل إذا رأى سعيك مرات بيفتح لك أبواب لا تخطر لك على بال. بعدين إذا جاءك المال حافظ عليه ما تبدده. مرات شاب بيكون خاطب كاتب كتابه حيلته وفتيلته 500,000 ورقة سوري، يعني كله هدول اللي مصمدون، بتلاقي بيروح لك لسه مبارح كتبنا له كتابه، تاني يوم طارق لك هدية شي 200,000 ورقة سوري. ليش حبيبي جبت هدية ب 200,000 ورقة؟ ليش انت كلك ما معك غير 500,000؟ بدها 200,000 للعروس؟ ما بدها، ما بدها، خلص انت كتبت نقد يا اخي، جيب هدية معتدلة، جيب قطعة قماش، جيب يا اخي شو بدي اقول لك ساعة صينية من دون تبع الصين جيب لك علبة مكياج اخي تبع 5,000 ورقة، ماشي الحال. جيب وردة وعلق فيها I love you يعني ما بده الشغلة، لا بده يساوي شغلة كبيرة. مستأجر لي سيارة وجاي عم بيزمر لها مشان تنزل، ليش سأجر سيارة تفات هذيك الحسبة؟ يا أخوان التدبير، التدبير جزء من الولاية. يعني إذا بدك تصير ولي بدك تحسن تدبر أمورك المالية، ما تكون إنسان هيك يعني متكل على الآخرين. هلأ بجوز واحد يجتهد ويبذل جهده والحقيقة هيك مقتر عليه، خلاص أنا أدبا مع الله فعلت ما ينبغي، رب العالمين يخلق ما يشاء ويختار. أما أنا مقتر علي وروح كمان بعزق بالمصاري، هذا ما يكون من الناس الصالحين. قلت لكم مرة الله يرحم شيخنا في أخ، هو قال لي خريج كلية هندسة زراعة، هذا الشاب شافه الشيخ قال له ابني أنت شو بتشتغل؟ قال له أنا موظف. قال له قديش تقبض؟ مثلا نسيت والله، قال له مثلا 2000 ورقة 3000 ورقة هيك كان بيقبض. قال له شو عم تعمل فيهم؟ قال له عم بصرفهم دوبهم يكفوني يا سيدي أدي ومرتي وابنيني. قال له طيب كل أول شهر بتجيب لي 500 ورقة بتعطيني اياها. هذا بيحب كثير الشيخ، والشيخ عم بيقول له كل أول شهر بجيب 500 ورقة، خلاص بده يعطيه للشيخ. فإجا صار بأول شهر يعطي الشيخ 500 ورقة، خلاص هو مرته بال 1500 دبر حال. الشيخ عم بيقول لك شهر شهر شهر شهر سنة سنتين، بعد شي سنتين الشيخ ندهله تعا يا ابني شو عم تشتغل؟ قال له موظف. قديش معاشك؟ 2000 ورقة. شو عم بيزيد معك؟ قال له سيدي والله ولا ليرة دوبون يعني كفوني. قال له قوم على هالخزانة في كيس مكتوب عليه اسمك جيبه. جابه لا بقلب منه في شي 10,000 ليرة سوري. قال له هدون 10,000 بتروح؟ انت مو مهندس زراعة مو دارس زراعة؟ قال له قال له اشتري فيهم خروفين ثلاثة، قديش حق الخروف؟ شوف قديش حقه، تشتري خواريف بس صغيرة وانت ما بتعرف تدير بالك عليهم وتربيهم؟ قال لهم بلا. قال له ايه بتشتريهم وبتربيهم وما بتبيعهم لتقلي. اشترى خروفين ثلاثة صغار رباهم. قال له سيدي صاروا مناح هدوني؟ قال له ايه هلا شوف شي زبون يعني يكون بس سعر منيح، انت بتعرف قديش اشتريتهم وشو حطيت عليهم؟ باعها ثلاث خواريف صاروا مثلا معه 20,000 ورقة سوري. قال له بتجيب لي المصاري ما بتصرف شي، جاب ال 20,000 ورقة سوري. قال له بتروح بتشتري فيهم مثلا 5-6-10 خواريف، اشترى ربيهم بيع. الرجل هلا الان كبير، الان عنده رؤوس من الخرفان بالالاف، آلاف رؤوس الخرفة، لعله هو أكبر شو بيسموه هذا مسلخ أو مذبح في مدينة دمشق. هو كان بيقدر يقول أنا موظف ومعاشي 2000 ورقة، قولي على قامتي، قولي على الدراسة، تضرب هالدراسة اللي درسناها، والله أخي لا تتعلموا، يلي بيتعلم بيضلوا أفى الناس، ليك 2000 ورقة، هلأ صار معاشي 40,000 ورقة، والله عم بيقدر يضل يندب بحظه يعني. بس انت تحرك هيك، وهذا يا اخوان من الدين، هذا يا شباب من الدين. لما ابوك بيقول لك انزل تشتغل لا تزعل، ما احد يزعل، انا بتمناكم كلكم حقيقه، بتمناكم كلكم تشتغلوا. وانا كثير بيصرني اذا اخ بيناتكم طالب جامعه وبيدرس، وانا مره رصدت
أنا بدرس في كليات مجمع الشيخ أحمد كفتارو، أنا رصدت لقيت الطلاب الأوائل اللي بيشتغلوا، صدقوا يلي يعني مين عم يطلع الأوائل؟ كله الشغيلة. ولما كان في طلاب أجانب الأجانب، لكن الأجنبي يطلع أولي والعربي والله صعب الأسئلة. خير الله، أي الله يعطيك العافية. طيب هلأ في ناس خطية بيبذل جهده ما بيطلع بإيده، ماشي الحال، بس نصيحتي يا شباب اجتهد وابحث عن عمل يتناسب مع دراستك، وبدنا اياك تنجح وتطلع أولي أو من الأوائل، وبدك تدرس، وإذا مشيت الله بعينك، وإذا اشتغلت ما تصرفهم كلهم، خبيهم، لأنه ربما الله عز وجل يرسل لك من الرزق ما يكون لعمرك كله. أنفق ما تحتاجه من دون لا تقتير ولا ولا كمان بعثة وإسراف. أنا سأكتفي عند هذا المقدار في الحديث عن معاوية بن قرة بن إياس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

دعاء ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام منهاج التربية الصالحة، ونحدثكم عن وعظ الآباء للأبناء والأطفال. وعظ، وإليكم اليوم تربية خال عم ابن أخته. قال سهل بن عبد الله تستروي رضي الله عنه: قلت وأنا ابن 3 سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد ابن سوار، خال للولد، فقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك في فراشك 3 مرات، قل من غير أن تحرك به لسانك، قل: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي، ثم أعلمته، أعلم خاله. قال: قل في كل ليلة 7 مرات، عم يكترهم. فقلت ذلك ثم أعلمته، أي أعلم خاله. فقال: قل ذلك كل ليلة 11 مرة. فقلته، فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد 1 سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، اسم سهل، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية. فكنت أخلو بنفسي، فبعثوا بي إلى المكتب، فقلت: إني لأخشى أن يتفرق علي همي، بيشتغل هناك، ولكن شارط المعلم أني أذهب إليه ساعة فأتعلم ثم أرجع. فمضيت إلى الكتاب فتعلمت القرآن وحفظته، وأنا ابن 6 سنين، حفظ القرآن ابن 6 أو 7 سنين، وكنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير 12 سنة. فوقعت لي مسألة وأنا ابن 13 سنة، فسألت أهلي أن يبعثوني إلى أهل البصرة، فسألت علماءها فلم يشف أحد عني شيئا. فخرجت إلى عبادان، اسم المحل، إلى رجل يعرف بأبي حبيب حمزة ابن عبد الله العبداني، فسألته عنها فأجابني، فأقمت عنده مدة أنتفع بكلامه وتأدب بأدابه، عالم كان صاحبنا هذاك. ثم رجعت إلى تستر، إلى بلده، اسم البلد. ولننتقل بكم من وصية بحجة الإسلام. نعم، فمن وصية للإمام الغزالي رضي الله عنه إلى أحد تلاميذه يقول له: اعلم يا بني، أطال الله بقاءك بطاعته، إن علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه، وإن امرأ ذهب ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه الحسرة، يعني ما يضيع وقته. أما النصيحة سهلة والمشكل قبولها، لأنها في مذاق اتباع الهوى مرة. تيقن أن العلم الذي لا يصحبه عمل لا يأخذ باليد، أي لا ينجي، ولو أنك قرأت العلم 100 مرة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل. ثم قال له: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، تأخذ أجرته. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وكنا في أركان الإيمان، ثم في أركان الإسلام، ثم في موضوعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحدثنا في درس سابق عن غض البصر، والحديث اليوم عن مقاصد الشريعة من الزواج. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الأولى أنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، أي أنه ليس في الإسلام حرمان ولكن في تنظيم. فالله عز وجل حينما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، شهوة المرأة قناتها النظيفة الزواج. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. من آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم، يعني خصيصاً لكم، من أنفسكم أزواجاً. الزوجة إنسان، لها فكر، لها قلب، لها مشاعر، لها كرامتها، لها حاجاتها، تسمو وتسقط كالرجل تماماً. من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. الذي صمم الذكر والأنثى، وهما من آيات الله الدالة على عظمته، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، خلقهما متكاملين، أي أن كل طرف مفتقر إلى الطرف الآخر، كما أن الرجل مفتقر إلى امرأة، كذلك المرأة مفتقرة إلى الرجل. إذن من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. علة السكنة أن الرجل يكمل نقصه العاطفي بزوجته، وعلة السكنة للمرأة إلى الرجل أنها تكمل نقصها القيادي به، هي تكمل نقصها به وهو يكمل نقصه بها، إذن في تكامل بينهما. لتسكنوا إليها، وجعل بمعنى خلق، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل، وهذه المودة والرحمة من آيات الله الدالة على عظمته. لذلك حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أعظم الرجال حقا على المرأة؟ قال: زوجه. فلما سئل: من أعظم النساء حقاً على الرجل؟ قال: أمه. أعظم رجل بحياة المرأة زوجها، أعظم امرأة بحياة الرجل أمه. هذا من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. وجعل بينكم مودة ورحمة. التعليق: إن لم يكن بين الزوجين المودة والرحمة فهناك خلل كبير في العلاقة الزوجية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. عد النبي محبة عائشة رزقاً منه، الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. لكنني أقول الإنسان من دون ما يسعى إلى إقامة هذا الود مع زوجته قد تتطور الأمور إلى بغضاء أو إلى مشاحنة أو إلى فتور بالعلاقة. هذا الحب المتأجج يمكن أن يبقى مستمراً، بس يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى كلمة طيبة، يحتاج إلى اعتذار، يحتاج إلى هدية، يحتاج إلى علاقة طيبة، يحتاج إلى رحمة. فكما أن الإنسان قادر أن يجعل من حوله ملتفين حوله، كمان قادر أن يجعل هذه المرأة التي في البيت يعني شريكة حياته، تميل إليه وتحبه، ثم حينما تحبه يحبها، يحبها فتحبه، تحبه فيحبها. لذلك من الخطأ الكبير أن تبقى العلاقة الزوجية فاترة بين الزوجين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى المرأة فقال: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأوصى الرجال بالنساء فقال: أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريماً مغلوباً من أن أكون لئيماً غالباً. في زيادة للحديث أيها الإخوة. لذلك أنا أعتقد اعتقاداً جازماً أنه لا يمكن أن أسمي النجاح نجاحاً إلا إذا كان شمولياً. يعني أنت كرجل في عندك أربع فصول خطيرة: فصل علاقتك بالله، وهذا أخطر الفصول، وفصل علاقتك بأهلك وبأولادك، وفصل علاقتك بعملك، وفصل علاقتك بصحتك، وأي خلل في واحدة من هذه الأربع تنسحب على الثلاثة. لذلك أنا لا أسمي الناجح ناجحاً إلا إذا أحكم هذه الفصول الأربع. في أشياء ثانوية ممكن نتساهل فيها، أما صحة الإنسان قوام حياته، علاقته مع الله عز وجل أساس نجاحه، علاقته مع بيته أساس سعادته ببيته، علاقته مع عمله أساس كسب رزقه. فالبطولة أن نسعى جاهدين إلى علاقات ناجحة في فصول أربع: علاقتك مع الله، أن تتعرف إليه، أن تتعرف إليه خالقاً ورباً ومسيراً، أن تتعرف إلى أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، أن تتعرف إلى منهجه، ثم أن تحمل نفسك على طاعته، ثم أن تتقرب إليه بالعمل الصالح. هذا فصل. ما دمت في استقامة فأنت في ظل الله، ما دمت في استقامة فأنت في توفيق الله، ما دمت في استقامة فأنت في حفظ الله. وهذا المعنى أشارت إليه الآيات الكريمة حينما قال الله عز وجل: إن الله مع المؤمنين. قال علماء التفسير: هذه معية خاصة، هناك معية عامة وهناك معية خاصة. المعية العامة: وهو معكم أينما كنتم، مع الكافر، مع الملحد، مع المجرم، معه بعلمه فقط، هذه معية عامة. لكن المعية الخاصة: إن الله مع المؤمنين، يعني معهم بالتوفيق، معهم بالتأييد، معهم بالنصر، معهم بالحفظ، فإنك بأعيننا. هذه الآية في الأصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن أي مؤمن بقدر استقامته وإخلاصه له من هذه الآية نصيب. فأنت باستقامتك على أمر الله جعلت الله وليك، وليك الله ولي الذين آمنوا. باستقامتك على أمر الله جعلت نفسك في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، جعلت نفسك في حماية الله، في توفيق الله، في تأييد الله، في نصر الله. هذا أول فصل. لذلك هذا الفصل يحتاج إلى طلب علم. ما في شيء يأتي من لا شيء، يحتاج هذا الفصل إلى طلب علم. يجب أن تعرف حقيقة الذات الإلهية، كيف أنه خالق ومربي ومسير، أسماء الحسنى اسم اسم، منهج أحكام الشرعية، أنت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده، هذا فصل. فما لم تقتطع من وقتك وقتاً ثميناً لمعرفة الله فالمشكلة كبيرة. يعني دققوا، هذا الذي يتفرغ لدراسة الطب، هل يعد التفرغ لهذه الدراسة تضييعاً للوقت؟ مستحيل. يمكن بعد نيل شهادة عليا اختصاص نادر بصير دخل الطبيب فلكي، فلكي يومياً، لأنه أمضى وقت في كسب هذه المعرفة ثم جاء وقت الاستفادة منها. لذلك أي وقت تصرفه في حضور درس علم، في قراءة القرآن، في متابعة سنة النبي العدنان، في السؤال عن أحكام الشريعة، أي وقت تقتطعه من وقتك الثمين، أنا أسمي هذا استثماراً للوقت وليس تضييعاً له. أيام إنسان يتوهم أنه إذا حضر الدرس يعني ضيع نصف ساعة، هنا الخطأ الفاحش. حضور الدرس استثمار للوقت. أنا أذكر أنه إنسان يقود مركبة، ركبت معه امرأة ظاهرها محجب، ظاهرها، لكن الحجاب تجعله مطية لمآربها، ثم سألها إلى أين؟ أجابته بكلمة أغرته بها، أي مكان أذهب معك؟ فقضى منها حاجته، أعطته ظرفين، ظرف في مبلغ ضخم وظرف في رسالة. المبلغ الضخم مزور فدخل من أجله السجن، والرسالة مرحبا بك في نادي الإيدز. هذا لو حضران درس علم واحد، لما قالت له خذني إلى أي مكان تشاء، فتح باب المركبة وركلها بقدمه ونجا من السجن ومن الإيدز. فالإنسان مرة، إنسان قال لي زوجتي تخونني، لك مع من؟ قال لي مع جاري. كيف عرفت جارك؟ قال لي والله مرة زارنا الجار، أنا أشفقت عليها أن تبقى وحدها في غرفتها، دعوتها إلى أن تسهر معنا. أنت لو حضران درس علم واحد ما قبلت بهذا الاختلاط مثلاً. يا أيها الإخوة، حضور درس العلم استثمار للوقت وليس هدراً له. أن تعرف الله استثمار للوقت، أنه أنت كائن متحرك. إذا كان شيء ساكن ما في مشكلة، سيارة واقفة، لكن سيارة تنطلق بسرعة 120، إذا ما في قائد ماهر، ما في مقود محكم، ما في مكابح، ما في إشارات ضوئية، ما في إرشادات بالسير، الحادث محقق، أليس كذلك؟ فلذلك ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. الفصل الأول أن تعرف الله، أن تعرف ذاته العلية، أن تعرفه خالقاً مربياً مسيراً، أسماء الحسنى، منهجه، ثم تحمل نفسك على طاعته، ثم تتقرب إليه. البند الثاني، أهلك أقرب الناس إليك، شريكة حياتك، بإمكانك أن تصنع الحب بيدك ولو في سن متقدمة. الكلمة الطيبة، الله قال وقولوا للناس حسنا، هي زوجتك يدخل إلى البيت ولا كلمة طيبة، بس تفتيش وسؤال وتدقيق وتمحيص وتجهم، ابتسامته ورقته ونعومته واعتذاره وانحناؤه نصفين للغريب، أما هذه التي تخدمه طوال الليل والنهار، الكلمة القاسية لها فقط، والاستهزاء بأهله، يخرب بيته بيده، يخرب بيته بيده. لذلك الحب يصنع صناعة، الكلمة الطيبة، إلقاء السلام، الاعتذار أحياناً، المتابعة، الهدية، تجعل الود بين الزوجين. والمرأة من السهل جدا أن تكسب قلبها بكلمة طيبة، لأنه هي طبيعتها عاطفية. لذلك الله نهاها أن تخضع بالقول، نهاها أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طبعا هي تستجيب لقول طيب من زوج، من غير زوجها الزوجة قاسي جدا، وغير زوجة أسمعها كلاما لينا في مشكلة. إذا أيها الإخوة، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه من خلق الله عز وجل. أما لما تنجح بعلاقتك مع الله بتطبق منهجه، من تطبيق المنهج وعاشرهن بالمعروف. وقال علماء التفسير: ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. وبطولة الزوج أن يكون محسناً. بالمناسبة أيها الإخوة، أنا أصر على هذا المعنى، مقياس الخلق الكريم في البيت فقط. خارج البيت بالتعبير المعاصر بزنس، يعني مصلحتك تقتضي أن تكون لطيفاً، المصلحة تقتضي أن تكون متواضعاً، المصلحة تقتضي أن تعترف بخطئك، المصلحة تقتضي أن تكون مجاملاً. كل الأعمال التي تفعلها خارج المنزل تنتمي إلى مصالحك وإلى كسب رزقك وإلى تعزيز مكانتك. أما في البيت ما في رقابة. الخلق الحقيقي

يعني الآن هناك من يقول يجب أن يكون البيت جنة بتصرف بسيط، بإلقاء السلام، بالمودة، بالاعتذار، بالهدية، تجعل هذا البيت الذي هو فيما مضى جحيم لا يطاق تجعله جنة في الأرض. نعم. فإنسان دخل إلى البيت سلم على أهله، جلس إلى الطعام سمى، إن دخل ولم يسلم قال الشيطان أدركنا المبيت في هذا البيت، إن جلس إلى الطعام ولم يسمي قال أدركنا العشاء، إن دخل ولم يسلم وجلس إلى الطعام ولم يسمي قال الشيطان لإخوانه أدركنا المبيت والعشاء معا، بيت قطعة من الجحيم بصير. فدخل للبيت الإنسان في دعاء، خرج في دعاء. فأنا الذي ألح عليه أن تهتم بأربع محطات كبرى في حياتك، المحطة الأولى علاقتك بالله، والمحطة الثانية علاقتك بأهلك وأولادك، والمحطة الثالثة علاقتك بعملك. أيام إنسان له مكانة في البيت عالية جداً وناجح في علاقته مع أهله وله علاقة مع الله طيبة، يتأخر على العمل كل يوم، يسمع كلمات قاسية تهز كيانه، أثر بعمله. فالآن النجاح الحقيقي نجاح شمولي لا نجاح جزئي، النجاح الجزئي لا يسمى نجاحاً. فالحكمة من الزواج أن تسكن إليها، لذلك في بعض الكلمات قال سيدنا عمر يقول أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا ابتغاء ولد صالح ينفع الناس من بعدي. يعني الذرية الصالحة لا تقدر بثمن، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فكل أعمال الذرية في صحيفة الأب، إلا في حالات نادرة وقليلة جداً، أيام بيكون الابن له اختيار معاكس لوالده، بيكون الأب بذل كل شيء من أجل ابنه، عندئذ الأب معفى من المسؤولية وينطبق عليه الحالة التي ذكرها الله في القرآن مع سيدنا نوح وابنه، هي حالة أخرى. أيها الإخوة، الحكمة من الزواج إنجاب ولد صالح ينفع الناس من بعدك. كنت أقول دائماً الإنسان مجبول على حب وجوده، هي حقيقة، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. سلامة وجوده منوطة باستقامته على أمر الله، والاستقامة سلبية. أنا ما كذبت، ما غشيت، ما اغتبت، ما ذكرت إنسان بسوء، ما أكلت مالاً حراماً، كل بنود الاستقامة تسبقها ما سلبية، الاستقامة كف. أما العمل الصالح عطاء، أعطى من وقته، أعطى من ماله، أعطى من خبرته، أعطى من علمه، لأنه آمن أنه مخلوق للجنة، فلما آمن أنه مخلوق للجنة بنى حياته على العطاء. يعني في صفة ثابتة في المؤمن أن حياته أساسها العطاء، يعطي من وقته، من ماله، من خبرته، ولا يقبل في بعض الأعمال الصالحة أجراً، لو قبل أجراً لكان محدوداً جداً. أنا أضرب هذا المثل دائماً، يعني ملك كلف أستاذ العلوم بتدريس ابنه بعض الدروس، هذا المدرس أفقه ضيق، لما أصبح في 10 دروس قال له وين الإجراء؟ لابني الملك، قال له حاضر أستاذ، كم تريد؟ قال له 1000 على الدرس، قال له هي 10000. لكن الأب بنيته أن يقدم له بيت ومركبة، ملك لأنه بيت ومركبة، فهذا أخذ 10000 وضيع البيت والمركبة. فأنت لما بتقبل تأخذ أجر على عمل صالح في الدنيا بتكون أخطأت مع الله خطأ كبير. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بالعكس الذي يقدم أعمالا صالحة لوجه الله يعد

0: طموحا لا حدود له، بأنه طلب الأجر من الله. كثير في آيات بهذا المعنى، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أنا أكافئك يا عبدي. إذا الله كافأ، الله بيمنحك الأمن، بيمنحك الحكمة، بيمنحك الجنة، بيمنحك حياة أبدية. لذلك الزواج من نعم الله الكبرى. وصدقوا، مرة حضرت تعزية، الأب بالتسعين، الزوجة المتوفاة بالثمانين، وبكى الأب بكاء مذهل. أردت أن أخفف عنه في نهاية التعزية، قال لي والله عشت معها 55 سنة ما نمت يوما غاضبا عليها ولا يوم. هذا الزواج السعيد، الزواج في بركة من الله، في معونة من الله، عندك أولاد أبرار، عندك زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، تحفظك إذا غبت عنها، تطيعك إن أمرتها. فلذلك فرق كبير بين النكاح وبين السفاح. يعني عفوا، في قطعة لحم طازجة مشوية وأنت جائع جدا، شيء نفيس جدا، وفي قطعة لحم متفسخة الروائح التي تصدر منها ل50 متر، كلاهما قطعة لحم، الأولى مشتهاة، الثانية تخرج من جلدك من رائحتها. وكذلك المرأة، إن كان الزوجة صالحة هي الحسنة الطيبة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال علماء التفسير حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، والعلاقة الآسمة علاقة الزنا والعياذ بالله، علاقة فيها مقت، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأنت مخير، ولأنك مخير كل شيء بحياتك حيادي، والحظوظ حيادية والشهوات حيادية، فإما أن تتزوج فترقى إلى أعلى عليين، وإما أن يمارس الإنسان هذه الشهوة بطريق غير مشروع فيهوي إلى أسفل السافلين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: كله منك يابا، كله منك، ضليتك الدلعو لما ركبنا.
1: طول عمره ماهر عايش أستاذ في الدار، وإحنا اللي بنشتغل وبنموت عشان خاطره.
2: طيب خلص، بديش برمي كتير، راح يفكر ويعرف إنه كلامنا صح وإنه الزواج من نيفين لمصلحته.
1: طب وإذا ما رجع وضل مصمم على رأيه؟
2: حنيتها بحلها الله.
0: طب إذا عمل له حاجة كلها هنروح في داهية، سمعتنا هتروح في الطين.
2: وشو راه يعمل يعني؟ أنت مجنون؟ أخوك مربى أحسن ترباية،
0: من وين بده يأكل ويشرب هو في الشارع؟ أكيد راح يسرق علشان يعيش. وحنيتها كل يوم راح نجري على أجسام الشرطة.
2: ولك شو بتحكي أنت؟ أنا متأكد أنه راح يروح على دار عمك، وعمك راح يفهم مصلحته ويرجعه.
1: إذا ما سمع من أبوه بده يسمع من عمه؟
0: يا رب يا رب ما تضيع هالفرصة من إيدينا.

0: أهلا يا ماهر، وين؟
1: أنا آسف أني جاي في ساعة متأخرة في الليل، بس
0: لا يا راجل، البيت بيتك، تفضل يا راجل. تفضل يا ماهر، تفضل، أهلا بيك.
1: بصراحة يا فضل، أنا جاي أبات عندك.
0: ياه، راح تكون أحلى ليلة هذه. أهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله. أنا بصراحة زعلت مع أهلي وأبوي، وأبوي طردني من البيت.
0: ولا يهمك، اعتبرني أخوك وهذا البيت بيتك.
1: الله يخليك يا فضل، هذا لطف منك.
0: هذا واجب. اسمع، خذها لترينج وغير وعي وريح عبيل ما أروح أوصى على العشاء واجيب فراش النوم بالمرة.
2: بالك يرجع ماهر ويوافق على الزواج؟
3: لازم يتزوجها، هو بخاطره؟
2: طيب لو ضلوا رافض، كيف يا فالح بدنا نخليه يتزوجها؟
3: طول عمرك فقري، هذه مصلحتنا، غصب عنه لازم يوافق.
2: أنا بقول إذا ضلوا مصمم على الرفض، خلاص نسكر الموضوع ويرجع عالدار.
3: ولك فكر يا أهبل، هذا أخوك مراهق، بفكرش بعقله، بفكر بقلبه بس. أما أنا وإنت كبار إلا عقل، بديش تفكر زيه. فكر بكرة لما تلاقي المصاري بلعب في إيديك لعب. فكر لما يكون عندك سيارة وشقة محترمة ومصاري كوام. فكر.
2: معقول؟ معقول أصير هيك والفقر يطلع بلا رجعة؟
3: طبعا، تعال احسبها، 6 دنومات وثلاث محلات، كل دنوم 100,000 دينار. هاي قديش؟ هاي 600,000، يعني أكتر من نص مليون دولار، زائد 3 محلات بجيب كل سنة أقل حاجة 20,000 دولار.
2: أنا مش مصدق اللي بسمعه.
3: لا صدق يا حلو، صدق.
2: طيب كيف بدنا نغوص في هالنعمة والمصاري؟ المرة مرته والمال مالها.
3: تقلقش، كله معمول حسابه، واللي بيجيش معاك تعال معاه.
4: ها أبو هاني، شو سويت؟
5: صبرك علينا يا أبو محمد، الأمر هذا بده وقت.
4: يعني اللي فهمته منك إنه الولد لسه مش موافق.
5: مش قصة مش موافق، ما أنت عارف الولد لسه صغير ولسه مش فاهم مصلحة نفسه.
4: بس برضو الأمر بدوش تفكير، هذه فرصة العمر يا أبو هاني.
5: وإيش بدي أعمل أنا؟ إذا كان مخه مش مريحه، إيش بدي أعمل؟
4: طيب الولد هلقيت وينه؟
5: صراحة طردته من الدار وقلت له لما توافق على الزواج بترجع.
4: لا يا ابو هاني، مش هيك، مش هيك الواحد بعمل. انت بدك تاكل عنب ولا تقاتل النطور؟
5: بدنا ناكل عنب.
4: واللي بده ياكل عنب ما بيقاتل النطور، لانه النطور مش راح يخليك تاكل ولا حب منه.
5: طيب دلني يا ابو محمد، شو اعمل؟
4: رجع ابنك على الدار وكلمه بالسياسه، تحايل عليه بالكلمه الحلوه. هذول شباب والقوه ما بتيجي معاهم.
0: طيب وشو بدك تعمل يا ماهر هالقيت؟
1: مش عارف، بدي أشوف شؤون الطلبة، إذا بسمحوا لي أستمر وبعدينش أدفع الرسوم.
0: يعني أنت مصر إنك ما ترجع البيت؟
1: أهلي يا فضل بدهم إياني أرتكب جريمة.
0: يعني أنت ماخذ قرارك خلص نهائي؟
1: طبعا يا فضل، أنا ما بقبل أتجوز واحدة عشان أنهبها أنا وأهلي. يا راجل أنت مش شايف أبوي وأخوتي فتحين تمامهم وبطونهم مستكتلين يا راجل، الله أكبر.
0: طيب أنت فكرت إنك توافق؟ قصدي يعني ما بتتخيل حالك إنك متجوزها؟
1: ولك فضل، أصلا البنت بقولوا عنها إنها شوية هيك، مرة بتعصب ومرة بتهدي، يعني مش البنت اللي الإنسان بفكر فيها. ناس بيقولوا على البركة وناس بيقولوا مش عارف إيش.
0: تردش على الناس، أنت فكر فيها كويس، لو البنت فيها إشي مش كويس أبوها ما بيسجل لها كل هالأملاك.
1: مالك يا فضل، أنت بتتكلم وكأني خلاص وافقت، وحد الله يا راجل.
0: لا إله إلا الله، مش قصدي إنك موافق، أنا قصدي إنك تدرس أي قرار بتاخده عشان ما ينعكس عليك سلبي.
6: بحب الله والرسول، أعطوني أعطوني مما أعطاكم الله. هات هات، الله يسعدك يا رب.
7: ولي السيرة سيرة.
6: خير يا رحمك، شو بدك؟ أنا بعيد عن محلك.
7: بديش أطردك، بديش. تالي تالي.
6: ولا إيش بدك؟
7: معك فكت مليون يا سيرة.
6: قال فك كان تضحك علي؟
7: انهيني يا سارة انهيني، بدي أسلك لزبون. خدي هاي المليون وهاتي الفكة.
6: أمرنا لله، خد امسك.
7: يا عيني عليك يا سارة، أين عليك زي المنشار ميك لكل الناس
6: ومنشار حاسد ابن ذا حسد.
8: سارة يا سارة
6: شو اللي جابك هنا يا مكسوف العمر يا سمير؟
8: يلا قوم بسرعة يلا.
6: شو أقوم؟ لسه ما اجت الحلة. اليوم السوق كويس يا سمير والرزقة زي المطر.
8: يا أختي يا سارة قومي في عنا عملية جديدة وصعبة لازم تيجي تساعديني.
6: شو عملية قتل؟
8: قتل؟ هو احنا تعين قتل يا سارة؟
6: انا مش عارف انت ليش بتخش على شغلي. انت حرامي وانا شحاتم وكل واحد حر بشغله.
8: بس قومي قومي غير ازبطك انا.
6: يا رب هين قمت.
8: تعالي هاتي ايدك.
6: يا خير غرز يا بلبل.
8: اسمعي بدنا نسرق مصاري من السوبر ماركت اللي عقبالنا.
6: بس انا ما بعرف اسرق. انت اللي بتسرق هذا شغلك. انا علي التسول.
8: اسمع الكلام والا بقول له ابوي خليك اسرق.
6: لا لا لا كله لا ابوي الله يسعدك.
8: طب خلاص اسمع الكلام.
6: احكي غرد.
8: انت بتعبري جوا في قلب السوبر ماركت وبتوقعي المعلبات عليكي وبتصيري تصرخي كانك تصوبتي وانا بكون واقف عند الدرج تبع المصاري ولما الراجل يروح يجري عليكي انا بسرق المصاري وبعديها انت بتلحقيني بكون بستناكي على راس الشارع. فاهمه؟
6: فاهمه حكم القوي.
5: يا هاني اخوك ما رجع؟
3: لا يابا. ليش يابا؟ انت متوقع انه يرجع ويوافق؟
5: اسمع يا هاني بدي اياك انت واخوك فايز تدوروا على ماهر وتجيبوه
1: بدون ما يوافق يابا.
5: بدون ما يوافق.
3: طب ليش بالاساس طردته من الدار؟
5: الامر هذا بده عقل. بدنا نستخدم معاه اسلوب الترغيب واذا فشلنا معاه بنستخدم اسلوب الترهيب.
1: وين يابا بدنا نروح ندور عليه؟
3: اكيد عند صاحبه فضل.
5: اذا بتعرف دار صاحبه يا فايز خد اخوك وروح جيبه.
1: طيب شو نقول له يابا؟
5: ولا حاجه قولوا له ابوك عايزك.
1: والله ما انا عارف شو اللي بدور في راسك يابا. شكلها الفرصه راح تضيع من ايدينا.
5: ولك افهم انت بدك تاكل عنب ولا تكاتل النطور؟
1: بدنا ناكل عنب يابا.
5: طيب امشي وانت ساكت يلا.
8: يا ساره صار لك اشي؟
6: حاسه راسي بلف يا سمير علشان المعلبات كلهن وقعن علي بس ربك سطر.
8: معلش المهم فلتنا ومن مسكنا
6: قبل ما يصل الدار. قديش عمولتي؟
8: شو قديش؟ المصاري كلهن لابوي. انت عارف ابوي
6: علي يا ماما. ما انت كل مرة تكنسل. اسمع يا روح عمك اذا ما اعطتني مصيبي رح اقول يا ابوي انك بتاخد من وراه.
8: طب ما انت بتهفي برضو من الشحاتة.
6: وبعدين معاك
8: خلص خدي هاي 100 شيكل.
6: نعم نعم شو 100 ولك انت سارق اكتر من 10 مليون.
8: طيب خدي هاي كمان 100 شيكل واكتر من هيك ما بعطيكي لانه مش راح يضل حاجة لابوي.
6: ماشي بركة منك.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كان هناك غلام اسمه صافي، قيل هو من اليهود وقيل هو من الأنصار، وأظهر إسلامه ولكن عليه أمور غريبة. كان يتعلم أحيانا الكهانة والدجل، فكان يقول أقوالا يصدق فيها أحيانا فيعظم أمره ويكذب فيها أحيانا كثيرة أخرى. وشك الناس في هذا الغلام الصغير، هل هو الدجال الأعظم الذي سيخرج في آخر الزمان أو ليس هو؟ من اللي شك فيه؟ مو اللي شكوا فيه أي ناس، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شك فيه. هو أظهر الإسلام، وأثناء إسلامه كان يتكلم بكلام غريب لا يقوله إلا الكهان والشياطين، وآخر عمره اختفى حتى ما يعرفون أين مات. وهذا من الأشياء التي تجعل الناس يشكون فيه، هل هو الدجال الأكبر أو ليس هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرقبه، يريد أن يعرف، لأن لو كان هو الدجال فلا بد أن يحذر أمته منه. يقول عمر: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد. نبي نشوف، هذا كان صافي يقال له ابن صياد. يقول: حتى وجدناه يلعب مع الصبيان عند أطم عند اليهود، عند حصن حصون اليهود. يقول: وقد قارب ابن صياد الحلم، يبي يبلغ، فلم يشعر، احنا جايين عمر والنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد، الرسول الحين بيختبره، قال: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل صبي صغير يعني لحين ما بلغ، يبي يبلغ الحين، قال: أشهد أنك رسول الأميين. ما قال أنت رسول الله، قال أنت رسول الأميين كما يقول اليهود. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، قال: أتشهد، تخيل ابن صياد يقول حق الرسول وهو غلام صغير، قال: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال: آمنت بالله وبرسله. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ شنو تشوف؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، الشياطين تضحك عليك، مرة تصدقك مرة تكذبك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. شنو الخبيء؟ للتو قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان، يبي يختبره يعرف ولا ما يعرف، للتو أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان. فنظر ابن صياد وهو غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: الدخ. الله أكبر، ما قال الدخان، قال الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعلو قدرك، اخسأ فلن تعلو قدرك، يعني ما راح تعرف الكلمة كاملة، ولن تعلو قدرك في الكهانة والشعوذة. فقال عمر لما شاف هذا الصبي يقول كلام عجيب، قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه، نقتل ونتخلص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن يكنه، إذا كان هذا هو الدجال فلن تسلط عليه، مو أنت اللي راح تقتله، لأن في الأحاديث الأخرى أن عيسى بن مريم، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وهكذا بدأ ينتشر خبر ابن صياد، ذلك الغلام صافي، وبدأ الناس يهابون شأنه، ما هذا؟ ولما يفعل كل هذا الأمر؟ وكيف يقول هذا الكلام؟ وبدأ الناس يتكلمون. مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم راح واختبأ في النخل يبي يشوف ابن صياد وهو قاعد يلعب مع الأولاد
يلهو يبي يسمع منه شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو مضطجع نائم مغطي على نفسه قطيفة. النبي صلى الله عليه وسلم يبي يشوفه لعله وهو نائم يقول شيء، لعله يفعل شيء، لعله في علامات. فإذا بأمه ترى ابن صياد وهو على هذه الحال، وترى النبي صلى الله عليه وسلم يرقبه، فنادته من بعيد: يا صافي يا صافي، هذا محمد. فاستيقظ ابن صياد ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثار من نومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، لو تركته بس نطالع الراقبة لعرفنا أمره. حتى النبي صلى الله عليه وسلم شاك في أمره. ابن عمر يوم من الأيام لقي ابن صياد في بعض الطرق، فقال له قولا أغضبه غضب، كان شابا، فغضب حتى انتفخ. لما انتفخ ملأ السكة، السكة تسكرت من انتفاخه، ترى شيء يخوف. ابن صياد انتفخ انتفخ انتفخ، السكة الضيقة هذه ملأها. فقالت حفصة وقد بلغها ما فعل ابن عمر، قالت: رحمك الله، ما أردت من ابن صائد، يعني ابن صياد، أما علمت أن نبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يخرج أي الدجال من غضبة يغضبها؟ أنت تبي تغضب علشان يخرج على الناس؟ اتركه، إذا كان الدجال اتركه. في سفرة من السفرات وكان أظهر إيمانه، خرج ابن صياد مع الصحابة. وين رايحين؟ رايحين مكة، إما حج أو عمرة. وكان في الجمع أبو سعيد الخدري، يقول: خرجنا ومعنا ابن صياد ويسمى ابن صائد. يقول: فنزلنا منزلا فتفرق الناس، كل واحد راح مكان. لما نزلنا وحطينا امتعتنا، يقول: فبقيت أنا وهو، أنا وابن صياد ابن صائد. يقول: فاستوحشت منه وحشة شديدة، يعني حتى أبو سعيد ما يبي يكون معه، كأنه شوي خايف منه. يقول: فجاء بمتاعه ووضعه مع متاعي، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة، حط متاعك هناك، يعني وخر عني. يقول: ففعل. يقول: فرفعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعس قدح كبير فيه لبن، وقال لي: اشرب أبا سعيد. حلب الغنم وجاب لي. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار. يقول: أنا أبي أشرب، لكن أكره أن أشرب من يده، ما أبي أشرب منه. شوف إلى هذه الدرجة. فقال ابن صياد: يا أبا سعيد، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق، أبي أنتحر الآن مما يقول لي الناس. ليش تقولون فيني هذا الكلام يا أبا سعيد؟ من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم معشر الأنصار أعلم الناس بالحديث. ثم قال: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال كافر وأنا مسلم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أنه عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه لا يدخل المدينة ولا مكة؟ وأنا طالع من المدينة، وين رايح؟ رايح مكة. فقال أبو سعيد: كنت ونعذره، يعني كأن شوي شفق لحاله. يقول: ثم قال لي: أما إني لأعرفه، الدجال أنا أعرفه. ولما ارتحت إنه مو هو، كان يرد يقلب مرة ثانية. قال: أما إني أعرفه وأعرف مكانه وأعرف أين هو الآن. يقول: رديت مرة ثانية وقلت له: تبا لك سائر اليوم، يعني توني أرتاح لك لما تقول هذا الكلام وترد لي مرة ثانية. وفي رواية قال: والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. ثم سئل: أيسرك أنك الدجال؟ قال: لو عرض علي ما كرهت، أنا لست الدجال، لكن لو عرض علي لكنت هو. الله أعلم عن حقيقة هذا الرجل. قيل هو دجال من الدجاجلة، ليس الدجال الأكبر، وقيل هو شيطان يتصور بهذا الدجال حتى يلتحق بالدجال الأعظم. لكن الغريبة أنه في معركة الحرة اختفى ولم يعرف الناس مكانه.
نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يستطيع الإنسان أن يخلق إنسانا آخر؟ لماذا هذه المحاولة المستمرة من الإنسان على إيجاد شريك له من صنع يديه؟ هل هي مضاهاة لخلق الله؟ أم أن هناك من العلماء من يحاول أن يكتشف هذه الأمراض التي في جسد الإنسان ويحاول عبر استنساخ إنسان آخر أن يوجد الإنسان الكامل؟ هل هناك إنسان كامل؟ لماذا خلق الله عز وجل بعضهم فيه من الأمراض ما يحتاج فيه الأطباء لمعالجته؟ كل ذلك وأكثر مع البروفيسور العلامة زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، موضوع الاستنساخ،
1: نعم،
0: صحيح أن العشرات تحدثوا في هذا الموضوع،
1: نعم،
0: ولكن لابد لنا من أن نتعلم عن الله عز وجل من خلال القرآن العظيم،
1: نعم،
0: ومن خلال السنة المطهرة،
1: نعم،
0: وأبحاثك. كيف تعامل هذا الشرع الحنيف مع هذا الموضوع الشائك فعلا؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على كافة أنبيائه ورسله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص من هؤلاء الأنبياء العظام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كررنا كثيرا في هذه الحلقات المباركة بأن من مآسي عصرنا أن الحضارة الغربية انبثقت بمفاصلة مع الدين،
0: نعم،
1: انبثقت من يعني بوتقة الإلحاد والكفر والتنكر للخالق سبحانه وتعالى، وزعمت أن الدين كان مكبلا لها في القديم، فلا بد أن تنطلق من عقال الدين حتى تستطيع أن تحقق هذه الانتصارات العلمية والتقنية. وإذا انطبق ذلك على الأديان عندهم فإنه لا ينطبق على الإسلام، لأننا أشرنا أيضا أن الحضارة الإسلامية كانت أطول الحضارات فيما نعلم في تاريخ البشرية، حضارة استمرت لأكثر 12 قرون كاملة، وكانت أكمل هذه الحضارات لأنها كانت الحضارة الوحيدة التي جمعت بين الدنيا والدين في معادلة واحدة، بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. هذا الانفصام أضر بالمجتمعات غير المسلمة ضررا بليغا، وانتقل أمراض هذه المجتمعات إلى مجتمعاتنا، فأحدثت هذه البلبلة الفكرية الشديدة، خاصة وأننا نعيش في زمن تكاد المسافات أن تكون قد تلاشت، والتقت الحضارات والتقت الثقافات والتقت المعتقدات، ولا بد للمسلم والمسلمة كي يعيش في هذا الزمن أن يتعلم دينه جيدا.
0: يعني ربما يكون هذا أحد أهم غايات هذا البرنامج، أن يتعلم الشباب المسلم كما تذكر، كيف يدافع عن دينه، يعني ليست مجرد معلومات.
1: نعم، لذلك أقول أن محاولة الاستنساخ هي إحدى المحاولات التي انطلقت من هذا الإيمان بأن الإنسان قادر على كل شيء، وأنه لا حدود لقدراته، وأنه عليه أن يقلد الخلق حتى ينفي أو ينفي فكرة الخلق وتنكر للخالق سبحانه وتعالى. وهذا كان هو ديدا هذه الحضارة المادية التي بدأت بمفاصلة مع الكنيسة، وبصراع شديد أوذي فيه العلماء إيذاء شديدا، وانتهى بهذا المنهج المادي الذي عزل الإنسان عن القضايا الروحية والقضايا النفسية عزلا كاملا.
0: نعم،
1: نحن لا ننكر البحث العلمي إذا كان مقيدا بالضوابط الشرعية الصحيحة، ولا ننكر أن البحث العلمي أمامه باب واسع جدا لا نهاية له، وسيظل الإنسان يكتشف من حقائق هذا الوجود إلى قيام الساعة، يعني ما لم تنتكس هذه الحضارة. لذلك أقول في الأصل يعني موضوع البحث العلمي في موضوع الاستنساخ لا يعني حرج شرعي عليه إطلاقا.
0: نعم.
1: الحرج الشرعي أن يحاول الإنسان استنساخ إنسان آخر، أو أن ينطلق من هذه القضية إلى يعني ادعاء أنه قادر على الخلق. لما يعني صنع الدلي طلعت كثير من المجلات الغربية يقولون اسم العالم هذا ويقولوا الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، أنا عندي هذه المجلات والله، يعني نيوزويك والتايم وساينس ساينتيفيك امريكان، فلان الخالق
0: الكرييتر.
1: نعم،
0: سبحان
1: يعني
0: الله،
1: يعني كلام الحقيقة يعني لا يتسم بشيء من الحكمة ولا بشيء من العقل، لأن عملية الاستنساخ لا توجد شيئا من العدم، هو عبث بالموجود.
0: يعني هذا ما نريد تفصيله، يعني نعم. ماذا تعني كلمة استنساخ لمخلوق آخر؟
1: هي محاولة إيجاد نسخة جديدة من حيوان قائم. طيب الحيوان القائم هذا كالإنسان تماما، يعني أو كل كائن حي قائم، أعطاه ربنا تبارك وتعالى شفرة وراثية في داخل خلايا جسده.
0: نعم.
1: وكما قلنا في حلقات سابقة أن هذه الشفرة الوراثية هي محددة للنوع، يعني بل محددة للفرد، يعني نعم. عدد الصبغيات محدد للنوع، وطبيعة الشفرة تعطي لكل فرد بصمة وراثية خاصة به.
0: نعم.
1: الشفرة الوراثية تشغل حيزا في نواة الخلية لا يتعدى 1/500,000 من المليمتر المكعب. إذا فردت يصل طولها إلى المترين أو إلى قرابة المترين. هذان المتران بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية. لو اختل وضع ذرة واحدة في إحدى هذه القواعد عن مكانه، إما أن ألا يكون هذا المخلوق أو أن يشوه تشويها كبيرا.
0: سبحان الله.
1: فالذين يعبثون بالشفرة الوراثية يلعبون في الظلام، ظلام كامل، وقد يؤدي هذا العبث إلى يعني تشويهات خلقية لا قبل للإنسان بها. الذي عمل مع دول إيه؟ أن العلماء لاحظوا أن من طلاقة القدرة الإلهية أنه جعل عدد الصبغيات في الخلايا الجسدية العدد الكامل المحدد للنوع.
0: نعم.
1: فالإنسان خصه ربنا تبارك وتعالى ب 46 صبغي. كل خلايا جسد الإنسان ما عدا خلايا الدم تحمل هذا العدد.
0: نعم.
1: الخلايا التناسلية تحمل نصف العدد، حتى يجعل ربنا تبارك وتعالى من التناسل سنة لإعمار الحياة على الأرض. فكون الحيوان المنوي من الرجل يحمل 23 صبغي، والبويضة من الأنثى تحمل 23 صبغي، حينما يلتقي الرجل والمرأة في الزواج يعني يكتمل عدد الصبغيات. جميل. فتكون النواة الخاصة بالإنسان. فهم أرادوا أن يقلدوا الخلق، ماذا فعلوا؟ أتوا بنعجة وأخذوا البويضة من رحمها وشالوا النواة التي تحمل الشفرة الوراثية.
0: جميل.
1: وأتوا بخلية من ضرع نعجة أخرى، خلية الضرع فيها عدد الصبغيات كاملا، ووضعوها مع البويضة منزوعة النواة.
0: يعني كلاهما أنثى؟
1: كلاهما أنثى. نعم
0: نعم
1: كلاهما أنثى.
0: نعم.
1: وضعوهم في مجال كهرومغناطيسي فاتحدتا، فلقحت هذه البويضة بالعدد الذي الخاص بالنعاج، لأن خلية الضرع تحمل عدد الصبغيات كاملا.
0: نعم.
1: ولو خلوا البويضة بنواتها لكان فيها نصف عدد الصبغيات.
0: صحيح.
1: فنزعوا البويضة منها وأصبحت يعني بويضة خالية من النواة.
0: نعم.
1: واتحدت بخلية الضرع، فأعطوها أعطوا لهذه البويضة العدد الكامل من الصبغيات الذي كان يتم عادة بالتزاوج.
0: نعم.
1: فأصبحت عندي بويضة مخصبة زرعوها في رحم نعجة ثالثة.
0: فقط للتوضيح يعني. نعم. هذه العملية الكهربائية.
1: نعم.
0: ماذا حدث يعني؟ هل هي عملية
1: يتحد الخليتين؟
0: نعم.
1: خليتين يعني المجال الكهرومغناطيسي يساعد على تجريح هاتين الخليتين على الالتحام.
0: نعم.
1: فيتم عملية الإخصاء.
0: نعم. هل هذا فيه تحدي لله عز وجل؟
1: لا
0: يعني
1: لا.
0: هل هو من الأشياء التي لا يمكن للبشر أن يأتوا؟
1: لا لا لا. نعم. ما في تحدي، هذا ليس.
0: نعم.
1: في تحدي.
0: نعم.
1: الذي أقول إنهم أرادوا أن يقنعوا الناس أنهم استطاعوا أن يأتوا بذرية عن غير التزاوج.
0: يعني هذه العملية كانت تتم طبيعيا.
1: نعم.
0: فقط نقلوها ووضعوها في عملية مخبرية
1: في المختبر.
0: الفارق كما أفهم الآن أنه بدلا أن يكون مذكر ومؤنث جعلوه من الأنثى،
1: من الأنثى.
0: كاملا.
1: نعم.
0: من الأنثى.
1: نعم.
0: طيب. نعم.
1: زرعت هذه البويضة المخصبة في رحم نعجة ثالثة.
0: نعم.
1: فجاءت دلي وهللوا لهذا المجيء، لأنها جاءت بعد تجارب كثيرة خاسرة أنفق عليها مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.
0: جميل.
1: وجاءت دولي في إحدى جامعات سكوتلندا في شمال بريطانيا. طيب جاءت دولي وتخيلوا الناس أنهم استطاعوا أن يقلدوا الخلق وسموا العالم المكتشف هذه العملية الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
0: نعم.
1: بعد شهور قليلة مرضت دولي وعجزوا عن علاجها فاضطروا إلى قتلها بالرصاص.
0: لا إله إلا الله.
1: لأنهم يعبثون في الظلام، يعملون في الظلام.
0: سبحان.
1: هذه الشفرة الوراثية من الأسرار العليا في حياة الأحياء، العبث بها إن لم يكن بهدف علمي نبيل هو طبعا خطر كبير للغاية.
0: يعني لكن فضل دكتور، من بداية الحديث قلت أنه لا حرج ديني
1: على البحث العلمي.
0: على البحث العلمي.
1: نعم.
0: لكن هناك
1: الضوابط الشرعية اللازمة. يعني أنا لا أقول أني أخلق، لأني لا أوجد. الخلق الإيجاد من العدم.
0: يعني ولكن هنا نعم. ربما تكون محاولة لإيجاد نعم. الخلق. هل يمكن أن نعلم ما هي هذه الأمراض ولماذا؟
1: والله أصيبت بالعديد من الأمراض المعروفة كالكساح، عدم النمو بطريقة عادية، يعني شيء من الهياج العصبي الشديد، وأعزي ذلك إلى أن هذه النعجة ولدت من خلية قديمة. الخلايا التناسلية عادة خلايا ناشئة، خلايا جديدة.
0: جميل.
1: أما أخذنا خلية من ضرع النعجة التي أخذت منها خلية الضرع، هذه خلية قديمة، وقلنا أن الخلايا كلما تقدم بها الزمن يقصر النهايات الطرفية للصبغيات.
0: صحيح.
1: فتوشك على مقاربة الأجل، فالبدء بخلايا قديمة أعطى لهذه النعجة الوليدة صفات شيخوخة يعني لا تصلح لها، ومن هنا كان الاضطرار إلى قتلها بعد عدد قليل من السنوات التي عاشتها. فأقول مخلصة هذا الكلام، أقول إذا كان المقصود بالاستنساخ هو إيجاد أعضاء يعني تصلح قطع غيار للإنسان، يعني واحد عنده رئة فاسدة يصنعوا له رئة، واحد عنده كبد فاشل يصنعوا له كبد، لأن سبحان الله أودع ربنا تبارك وتعالى في جسم الإنسان والحيوان ما يسمى بالخلايا الجذعية.
0: نعم.
1: ستيم سيلز، هذه الخلايا الجذعية أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على التشكل بالعضو الذي توضع فيه. فأخذنا خلايا جذعية وتأخذ عادة من الحبل السري للوليد الجديد أو من النخاع أو من أماكن مختلفة في جسم الإنسان حددها الأطباء.
0: نعم.
1: وضعنا هذه الخلية في كبد مريض، تتشكل بشكل خلايا الكبد وتتغلب على المرض الموجود، في رئة مريضة، في كلية مريضة، وهكذا. فأقول إذا كان المقصود بالاستنساخ، استنساخ أعضاء سليمة لعلاج مرضى في هذه الأعضاء، هذا عمل عظيم وعمل إنساني جميل، لا نقول فيه شيء،
0: لكن أن يكون عن طريق الخلايا الجذعية.
1: عن طريق الخلايا الجذعية نعم.
0: وليس عن هذه الطريقة التي فعلها.
1: لكن إذا كان الهدف إنتاج السوبرمان كما تخيلون، أنا أضع مواصفات، أنا عايز طفل عينيه خضرة وشعره أصفر وطوله مترين وقوي البنية، هذا الذي يحاولونه، وهذا عبث حقيقة لا يمكن تحقيقه.
0: يعني لماذا فضل الدكتور؟ ماذا لو يعني جلسنا بعد 10 سنوات من الآن
1: نعم.
0: ونتحدث عن هذا الإنجاز، هل يمكن للعلماء المسلمين أن يقولوا هذا سبق علمي والقرآن أخبر عنه؟
1: لا، القرآن يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
0: نعم.
1: يعني الخلفة يعني في علم الله، يعني لا يجوز أن ندخل فيها. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضية العزل، أنا أعزل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعزلوا أو لا تعزلوا، ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب.
0: نعم.
1: يعني يجب أن يسلم المسلم أن كل الخلق من آدم إلى قيام الساعة في علم الله، يعرفهم ربنا تبارك وتعالى فردا فردا، ويعرف صفاتهم وأعمالهم وأعمارهم وآجالهم فردا فردا.
0: نعم.
1: فلا يجوز أن نتدخل في هذه القضية أبدا، هذا يعني تطاول على الذات الإلهية.
0: طيب ماذا يمكن أن نستفيد من الاستنساخ وما هو الحد الشرعي المسموح به؟
1: ما أنا أقول يا أخي الكريم، إذا كان الهدف من الاستنساخ إيجاد بعض الأعضاء،
0: لا بالطريقة التي بدأوا بها، هل هذه الطريقة أبداً محرمة أبداً بداية؟
1: طبعا
0: إيجاد صبغيات
1: طبعاً
0: من أنثى إلى أنثى،
1: هذا
0: عبث. إذن الطريقة الثانية
1: قد يؤدي إلى خلط الأنساب، قد يؤدي إلى إنتاج مخلوقات بشعة للغاية، قد يؤدي إلى خلق، يعني عفوا لا أقول خلق، إلى إيجاد

0: ويقول القرآن على لسان شيطان: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وهذا من معجزات القرآن الكريم. من الذي كان يتخيل من قبل 1400 سنة أن الإنسان سيحاول تقليد خلق الله سبحانه وتعالى؟ نعم. هذا من معجزات القرآن الكريم، وأشار إلى الاستنساخ قبل أن يعرفه الإنسان ب1400 سنة أو يزيد.
1: سبحان الله.
0: وهو من ضلال الشيطان.
1: طيب.
0: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن أعجب العجب أن كل العلماء الذين اشتغلوا في عند الاستنساخ يقولون أن أنسب الخلايا للاستنساخ خلايا الآذان.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: يعني ما المقصود بهذه الآية؟ لماذا أورد
0: وطبعا ولا بتكون آذان الأنعام، ولا فهمها المفسرون القدامى أنه قص آذان الأنعام.
1: نعم. نعم.
0: يعني كان اليهود وحان العرب يعني يفعلون
1: حتى وقتنا الحالي،
0: حتى وقت قريب. نعم. يعني ليميزوا الأنعام قبيلة عن أنعام قبيلة أخرى.
1: نعم. نعم.
0: لكن سبحان الله يبقى لها مدلول آخر، فيقول علماء الاستنساخ أن أفضل الخلايا للاستنساخ هي خلايا الأذان،
1: ومنها يأخذونها.
0: ومنها يأخذون.
1: طيب، ألا يتعارض ذلك مع أمر الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟
0: لا.
1: أليس هناك دعوة من القرآن صريحة؟
0: نعم.
1: إلى التبصر في هذه النفس، ليس من الناحية النفسية ولكن من الناحية الجسدية.
0: هو أخي الكريم، أنا أقول أن التأمل عبادة، التأمل في الخلق عبادة من أجل العبادات.
1: نعم.
0: وأن أول ما طولب بها الإنسان في التأمل نفسه، يعني وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
1: نعم.
0: يعني والكون من حوله يعني.
1: نعم.
0: ولذلك أقول أن التأمل عبادة، ولكن التأمل له أيضا ضوابطه، يعني لا تغالي في التأمل فتضيع.
1: نعم.
0: يعني القدامى حينما غالوا في النظر في الكون عبدوا الكواكب وعبدوا النجوم وانحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: الإنسان الآن يعبد ذاته ويتخيل أنه قادر على كل شيء، وأنه ينازع الله في سلطانه سبحانه وتعالى. هذا انحراف شديد، وهذا الذي أضر بالبشرية في زماننا ضررا بليغا. نحن لا نحجر على البحث العلمي، ولكن نقول البحث العلمي له ضوابطه، وله ضوابطه الشرعية كما له ضوابطه العلمية.
1: يعني هذا ما أريد أن أتوقف عنده.
0: نعم.
1: الضوابط العلمية لكل ما يعتلج في نفوس شبابنا الذين يريدون البحث العلمي.
0: نعم.
1: لكن يعني قبل أن أتحدث عن ذلك أذكرك.
0: نعم.
1: وربما سمعت ذلك كثير، عندما أراد الإنسان أن يصل إلى أقطار السماوات والأرض، يعني أتى من العلماء قال: لا تنفذون إلا بسلطان، وقالوا إن هذا السلطان هو سلطان الله عز وجل، وبالتالي هذا غير متاح. ومنهم من أنكر نزول القمر، ومنهم من أنكر النجوم والكواكب. ثم بعد ذلك تحولت هذه الكلمة من سلطان الله إلى سلطان العلم، وأنه يجوز لكم أن تفعلوا. هل يمكن أن يأتي يوم يعني يتحول هذا الموضوع إلى أمر مباح؟
0: نعم.
1: ونجد من يسبق إليه؟
0: أنا أقول
1: إضافة إلى الضوابط العلمية،
0: نحن مطالبون بحسن الفهم.
1: نعم.
0: قبل أن نقفز إلى النتائج، نحن مطالبون بحسن الفهم.
1: جميل.
0: أقطار السماوات والأرض شيء استحالة أن يصل الإنسان إليه. يعني أقطار الأرض، قطر الأرض يصل إلى قرابة 13,000 كيلومتر.
1: جميل.
0: أعمق بئر حفره الإنسان لم يصل إلى 13 يعني 13,000 متر يعني.
1: نعم.
0: نعم. يعني بعد ذلك ينصهر كل شيء، كل شيء ينصهر.
1: نعم.
0: فإذا أراد الإنسان أن يخترق أقطار الأرض استحالة عليه.
1: هذا لا يمكن.
0: لا يمكن.
1: يعني حتى نجزم بذلك مهما فعل.
0: لا يمكن.
1: يعني قبل فترة كان هناك فيلم عن الخيال العلمي.
0: نعم.
1: هناس صنعوا مركبة وأرادوا أن يخترقوا.
0: نعم. خل الخيال
1: إلى نواة الأرض.
0: يعني كيف ما يشاءون. فاستحال على الإنسان أن يخترق أقطار الأرض، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على حدود إمكاناتنا.
1: نعم.
0: الأقطار السماوات، أبعد نجم نراه عنا يبعد عنا في حدود 30,000 مليون سنة ضوئية.
1: الله أكبر.
0: 30,000 مليون سنة ضوئية.
1: الله أكبر.
0: سنة ضوئية 9.5 مليون مليون كيلومتر.
1: يعني كم عمر يحتاج الإنسان حتى.
0: نعم. يعني لو فرضنا جدلا أن الإنسان نجح في صناعة مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء.
1: جميل.
0: وهذا استحالة من
1: 300,000 كيلومتر.
0: 300,000 كيلومتر في الثانية.
1: نعم.
0: هذا استحالة من ناحية المادية، لأن العلم يقول إن أي جسم مادي يتحرك بسرعة الضوء يتحول إلى طاقة.
1: جميل.
0: طيب، لكن من قبيل الجدل العلمي،
1: ماذا لو حدث
0: نجح الإنسان في صناعة مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء؟ طيب محتاج قد إيه عشان يصل إلى أبعد نجم؟ ليس

0: هذا أطراف سماء الدنيا، هذا سماء الدنيا لم تنتهي بعد.
1: جميل.
0: يحتاج 30,000,000,000 سنة. طب في حد بيعيش 30,000,000,000 سنة؟
1: الله أكبر.
0: فهناك استحالة حقيقية أن يخترق الإنسان حد أخطار السماوات والأرض. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى متحديا الإنس والجن معا: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان وهو سلطان الله.
1: نعم.
0: الذي مكن محمد صلى الله عليه وسلم من أن يتجاوز كل هذا 7 سماوات ويصل إلى سدرة المنتهى ويعود إلى بيت المقدس ثم إلى بيت في مكة وفراشه دافئة. فكأن الله تعالى قد أوقف له الزمن وطوى له المكان.
1: الله الله.
0: فأقول يا أخي الكريم، نحن لا لا لا ليس لدينا اعتراض على البحث العلمي، بل بالعكس نحن مطالبون بالتأمل والتفكر ونعتبر هذا عبادة، لكن بضوابطه الشرعية والعلمية والأخلاقية. إذا لم ننضبط بهذا قد نؤدي بالعالم إلى كارثة شديدة.
1: يعني أنت تذكر دائما موضوع الضوابط العلمية.
0: نعم.
1: وقرأت لك بعض الضوابط. نعم. على موقعك على الإنترنت.
0: نعم.
1: الموقع الذي يتخصص فيه فضيلة الدكتور زغلول نجار موقع ثر فيه معلومات هائلة جدا، يجب علينا كمتابعين كشباب كمهتمين بأمر ديننا أن نراجع هذا الموقع، وهو من المواقع التي تحمل الرأي والرأي الآخر. لكن ماذا عن الضوابط؟ ما هي أهم الضوابط العلمية التي صنفتها وجعلتها ميزانا للبحث العلمي؟
0: وطبعا الضوابط العلمية كثيرة، يعني العلم يطالب بالدليل، يطالب بالبرهان، يطالب بالأرقام، يطالب بالإحصائيات، يطالب بالمشاهدات، يطالب بالتجربة المكررة القابلة للتكرار والإعادة، يعني كل هذه من الضوابط العلمية.
1: نعم.
0: لكن أنا أتكلم من الضوابط الدينية والأخلاقية التي لا يعرفها أغلب العلماء من غير المسلمين.
1: نعم.
0: يعني أغلب علماء الغرب يقولون العلم لا دين له، والعلم لا أخلاق فيه، والعلم لا حدود لتوقفه. فهذه فلتات،
1: لا دين ولا أخلاق ولا حدود.
0: نعم نعم.
1: نعم.
0: Science is moral free، لا توجد أخلاق في العلم. Science is religious free، لا دين في العلم. طيب هذا أدى إلى كوارث حقيقية، وأدى بالعلم الذي هو وسيلة من وسائل إسعاد الحياة على الأرض وإمتاع الإنسان وتوثيق صلته بخالقه سبحانه وتعالى، أصبح وسيلة للكفر وللانحراف وللتسلط في الأرض والتجبر على الخلق وإفساد البيئة وإلى آخره.
1: يعني أنت تقول يجب أن يكون هناك يعني دين يسبق ضوابط دينية.
0: طبعاً.
1: يعني دعني أكون واضحا معك.
0: نعم.
1: يعني أليس من بدهيات العلم أن لا أتي إلى أي مبحث بنظرية مسبقة؟ يعني
0: لا.
1: يجب أن أدخل وأنا مجرد عن
0: لا.
1: الأفكار المسبقة لا. ثم أعمد لا. إلى استخراج النظرية والفروض.
0: هذا الذي يدعيه العلماء الغربيون.
1: نعم.
0: يعني العالم إذا لم يكن يعني واضح الفكر في أمر العقيدة، واضح الالتزام بالقيم الأخلاقية، يكون شره أكثر من خيره بكثير.
1: سبحان.
0: وهذا الذي نراه يعني في العالم من حولنا. أنا ناقشت كثير من العلماء الغربيين.
1: نعم.
0: والله في أواخر حياتهم يندمون ندما شديدا على ما فات من أعمارهم بعد أن يبلغ السن مبلغه وينضج الفكر نضجا إلى حد معين، ويبدأ الإنسان يتأمل في الكون بنظرة لها شيء من التجربة السابقة، والله يندمون ندما شديدا.
1: هل نذكر يعني قصة لهؤلاء؟
0: يعني أنا يعني عملت تحت أستاذ كان من المشاهير، ويعني نبغ نبوغا علميا واضحا، وأنا أعمل درجة دكتوراه، وهذا الرجل أسدى إلي معروفا كبيرا وعاملني معاملة من أطيب ما يكون، فحاولت أن أقدم له الإسلام. يقول لي والله أنا مشغول بالعلم، أنا ما عنديش وقت أفكر الآن في الدين. وحضرته وهو يحتضر ويقول لي يا ليتني سمعت نصيحتك. قل له طيب قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول لي too late، يعني الوقت متأخر الآن. ومات على الكفر، ومات وهو قلبه يعتصره كثير من الحزن، لأنه شعر بتفاهة ما حققه على الرغم من نبوغه العلمي وإنجازاته العلمية الكبيرة، لكنها دارت كلها في دوائر الماديات التي لم تصل به في يوم من الأيام إلى معرفة الحقيقة.
1: سبحان الله.
0: نعم. فأقول يا أخي الكريم، حقيقة نحن قصرنا تقصيرا كبيرا في حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركنا هذا الغرب المادي يغرق في هذه الماديات إلى آذانه ولا يعي يعني كم ضيع من عمره من أوقات هباء، يعني إلا بعد دنو الأجل وضعف الحواس والعجز عن عمل أي شيء.
1: اللهم أحسن ختامنا. اللهم في ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة آمل من الله أن نكون قد أضأنا جانبا هاما على هذه الإعجازات التي أتى بها هذا الشرع الحنيف. كان موضوع الاستنساخ موضوعا شائكا، تبين فيه ما حقيقة هذا الاستنساخ، أين يجب أن يتوقف المسلم العالم، أين يجب أن يستمر في هذا العلم. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن حديثين من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتحدث فيهما عن إعجازه. كما أقول دائما، لا نريد أن نثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لنا معاشر المسلمين، ولكن هو خطاب نتعلم من خلاله كيف نثبت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا كلام لنبي الله نوح عليه السلام يخاطب قومه، كانوا أهل ذنوب ومعاص، وكانوا أهل كفر وعناد، وكانوا يحاربون نبي الله نوح. وكان نوح عليه السلام من الصابرين، من أولي العزم من الرسل، كان أكثر الأنبياء حياة عمرا وطول، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة إلا 50، يعني 950 سنة لبث فيهم يدعوهم إلى الله، فما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام يعظ قومه، يقول لهم استغفروا ربكم. التوبة تنزل رحمة الله، والمعاصي تنزل غضب الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني كثير المغفرة لكثير الذنوب. يرسل السماء عليكم مدرارا، ينزل عليكم من بركات السماء، ينزل عليكم الماء من السماء، ويمددكم بأموال وبنين، يعني يبارك في أولادكم وفي أموالكم. البركة في المال ليست بالضرورة كثرة المال، ولكن الانتفاع بالمال هي البركة. أناس يملكون أموالا كثيرة ولكن لا بركة في أموالهم، إنما البركة في كل شيء الاستفادة منه على وجه الانتفاع، على وجه الخير، على الوجه الشرعي. فإن الكافر لا بركة في ماله مهما ملك من المال، وإن الكافر لا بركة في أولاده مهما كثر ولده، لأن ماله وأولاده ونفسه إلى النار. أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. المال الذي وعد نوح به قومه هو المال المبارك والولد المبارك. فقلت استغفروا ربكم، فلنستغفر نحن ربنا سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، يعني بساتين وكروم، جنات كل أنواع الأشجار المثمرة والظليلة تسمى جنات،
5: يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، لأن المطر هو الذي يتولد منه الأنهار والينابيع، يعني تفجر الأرض كلها بالخير. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لماذا لا تعظمون الله؟ لماذا لا توقرون الله؟ لماذا تكفرون بالله الذي خلقكم والذي رزقكم والذي أعطاكم المال والولد والجنات؟ كيف لا يعظم الله خالقه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وقد خلقكم أطوارا، خلقكم من نطفة ثم من علقة لنبين لكم، وقد خلقكم أطوارا، من أين خلقتم؟ ألم تكونوا ماء ثم جعلكم بشرا سويا؟ قال نوح رب إنهم عصوني، يا رب عصوني بعد طول تذكير وبعد صبر جميل. قال نوح رب إنهم عصوني، يشكو إلى الله أمره مع قومه، والإنسان لا ينسى ربه مهما اشتد عليه الكرب، يجب أن يعلم أن هناك رب يفرج الكروب وأنه يعين على الأمر. ولو كان الإنسان نبيا، فالنبي بحاجة إلى ربه، وكل منا بحاجة إلى ربه. فإذا ما حزبكم أمر وصعب عليكم أمر، التفتوا إلى الله تعالى، اسألوه أن يعينكم على الخروج من الضيق، على الخروج من الكرب. كان في كرب شديد، قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. اتبعوا الأغنياء الذين بطروا بالمال، الذين عصوا رب العالمين بما أعطاهم بدلا من أن يشكروا الله على ما أعطاهم. وأكثر أغنياء بلادنا يشبهون إلى حد ما أغنياء قوم نوح. أغنياؤنا اليوم يستخدمون مالهم في إفساد أهل الأرض، في شراء الضمائر، يستخدمون أموالهم لشراء العلماء. يعني الأغنياء يرصدون للعلماء راتب شهري من أجل أن يسكت العلماء، وإن شاء الله العلماء لا يسكتون. العلماء هم ورثة الأنبياء، يجب أن يكونوا كما كان أنبياء الله مذكرين أقوامهم. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فالمصيبة الكبيرة أن تزيد الإنسان النعمة بطرة، أن تزيد النعمة الإنسان بطرة، هذه مصيبة كبيرة يا أخوان. بدلا من أن يزيد الرزق وأن يزيد عطاء الله تعالى الناس شكرا حتى يضاعف لهم العطاء، كما قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، الناس لا يزدادون، كما قال تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. واحد ماله كثير، أولاده كثيرة وهو خسران، أكبر خسارة يكون معك ماله أنت خسران، يكون عندك أولاده أنت خسران، يعني عاصي لله وكل هذا لا ينفعك. غدا يقول الإنسان الغني ما أغنى عني ماليه، فيقول الإنسان الحاكم أو الولي هلك عني سلطانيه، ما نفعني الملك ولا نفعني المال. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كارهون. واحد عنده أولاد يضره ولده، واحد عنده مال يضره ماله، سبب أنه لا يشكر الله على النعم، بل يستخدم ولده في معصية الله ويستخدم ماله في التجبر على عباد الله. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا خبارا. تكابر، يعني تآمروا مؤامرات كبيرة، مؤامرات استخدموا فيها كل قواهم، أموالهم وضعوها في المعركة يحاربون بها الله تعالى ورسوله، جيوشهم يضعونها في محاربة الحق، بدلا من أن تنصر جيوشهم الحق تحارب الحق. اتخذوا كل أسباب القوة في حياتهم لمحاربة الله.
6: خلينا يا اخوان ما نعبد اموالنا ولا اولادنا.
7: اللهم بارك لنا في اولادنا وفي نسائنا وفي انفسنا وفي ذرياتنا، ووسع علينا انك انت الجواد الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله تعالى خير الجزاء.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذ

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر

حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يعلم

ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخير

الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة

يَعْلَمُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

البيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به

والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن

ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهل

فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان في

بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت

ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك

النار يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم

له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. معاوية ابن قرة ابن إياس. قال عبد الله بن ميمون البصري: سمعت معاوية يقول: إن الله عز وجل يرزق العبد رزق شهر في يوم واحد، فإن أصلحه أصلح الله على يديه، وعاش هو وعياله بقية شهرهم بخير، وإن هو أفسده أفسد الله تعالى على يديه، وعاش هو وعياله بقية شهرهم بشر. نحن الآن يا أخوان عم نتكلم عن سير أولياء هذه الأمة، وكما سمعتم هذا القول ما له علاقة بالجامع، ولا له علاقة بالصلاة، ولا له علاقة بالصوم، ولا له علاقة بالذكر، ولا له علاقة بصلاة التهجد. لا، هذا ولي من الأولياء عم بيقول إن الله عز وجل يرزق العبد رزق شهر في يوم واحد. مرات أنت بتشتغل بمحلك، أول يوم ما بيجيك زباين، ثاني يوم ما بيجيك زباين، بيجيك واحد يعطيك 100 ورقة، واحد 1000 ورقة بيشتري شروة، هيك تطلع الربح. بس في يوم بيجيك واحد تربح منه 200,000 ورقة. هلأ إذا ربحت 200,000 ورقة، مد تليفون لرفقاتك تقول لهم عازمكم على المطعم، نزلوا شباب، تعمل لهم عزيمة بشي 50,000 ورقة، بس تطلع من المطعم كمان تحول على بيع الشاورما تشتري لك شوي، والمساويات تنزل تعمل لك كمان شي سهرة، تنزل على الملاهي أنت وولادك، بحيث بآخر النهار تقول الحمد لله اليوم الله رمقني 200,000. هدول 200,000 مو لليوم. مرات الله عز وجل، إن الله عز وجل يرزق العبد رزق شهر في يوم واحد، فإن أصلحه، أنت اليوم بحاجة ب10,000، صرف بس 10,000، وال200,000 خبيهم، 190 خبيهم، بكرة ما منعرف بيجيك زباين أو ما بيجيك. فإن أصلحه أصلح الله على يديه، وعاش هو وعياله بقية شهرهم بخير، وإن هو أفسده رح بعزاؤهم كلهم، أفسد الله تعالى على يديه، وعاش هو وعياله بقية شهرهم بشر. يعني بيقول لك يا أخي الله دخيل اسم الرب ما عم يبعث لي رزقه، دخيل اسم الرب والله ما معي مصاري، ليك كل هالناس معه وأنا ما معي، هو بعث لك بس أنت فرطت بها. يا أخوان ولله المثل الأعلى. هلأ إذا واحدكم عنده ابن صف الخامس، قام عطى ابنه 2,000 ليرة أو 5,000 ليرة، إجا هيك جاب الجلاء تبعه، جاب مذاكرة، فرحان بالعلامة، قال له هي هدية مني إلى 5,000. قام راح الولد طلع، قال له بابا بس رايح مشوار، وراجع شاري كيس هيك معبي بقلبه شوكولاتات وسكاكر وشغلات هيك أكلات اللي بيأكلوها الأولاد، قال له بابا وين 5,000؟ قال له اشتريت لك فيهم هدول كلهم، وعاد يأكلهم. هذا الأب العاقل الواعي مرة تانية ما عاد بيعطي له الولد 5,000، لأنه ما بيعرف يتصرف فيها، مرة تانية بيعطيه 1,000 بس، بيقول له بابا هاي المكافأة تبعك 1,000، وبيخبي له 4 معه لأنه ما بيحسن التدبير. ولله المثل الأعلى. مرات الله بيعطيك هيك دفعة من المال كبيرة، إذا شافك عائل تحسن التدبير رد بيعطيك، مثل الأب. الله عز وجل مربي، رب شو يعني رب؟ الرب مأخوذه من التربية. ولله المسألة على، أنت لما بتعطي ابنك 5,000 بيحافظ عليهم، مرة تانية بتعطي 10، مرة اللي بعدها بتعطي 100، ومرة ثالثة كل ما صار معك مبلغ كبير بتقول والله الولد واعي بيدير باله عليهم، وبيجوز بس يكبر هالولد تعمل له وكالة عامة وتسلمه مفاتيح المحل والمؤسسة والشركة والكذا، هو يدير لك كل شيء وانت بتقعد بالبيت. الآن لما رب العالمين يا شباب يعطيكم مبلغ مالي كبير، هذا مو مشان تروح تتبعزقوا بيوم بيومين، جمعة بجمعتين، لعله هذا الرزق لشهر، علما يا أخوان أنه مرات، وهذا سلو الكبار المجربين، مرات الله بأسبوع يعطيك رزق سنة، ومرات رزق عمرك كله يأتيك في عام، كل عمرك، فما تروح تتبعزق، أنت أنفق بمقدار ما تحتاجه أنت وأهل بيتك باعتدال، من دون سرفين ومن دون تقتير.
ليش هلا الاولياء شو دخلهم بهالشغله؟ اولياء مو هدول تبع انفق ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، لا هدول مو تبع الاولياء. الاولياء عاقلين، اما الجدبان مو اولياء. الاولياء عندهم تدبير، اما الناس السفهاء هدول منافقين. الله وصف المنافقين بالسفاهة، اما اذا واحد سفيه هيك بتروح والله حكولي عن شاب رفقاته بيضحكوا عليه، طالب جامعه هو، رفقاته بيقولوا عزمنا استاذ، عزمنا بيك، عزمنا اغا، عاملينه هو البيك تبع الشله. هلا لما بيفوت على المطعم كلهم بيجوا بيقدموا له الكراسي، تفضل تفضل تفضل ابو فلان، ما حدا بيقعد قبله، عود سيدنا، عود تاج راس، شو امرتوا شو طالبين؟ بيجي الجرسون تبع شو بتريدوا؟ يلي بيريده المعلم. يوم هو بينتفخ هيك انه هو المعلم، بالاخير هو بيدفع الفاتوره. بيطلعوا ضحكانين عليه ويفكر حاله انه انا شفت، كلهم عم بيقولوا لي معلم، كلهم عم بيقولوا لي بيك، كلهم يعلمون بانه عقله خفيف، هذا يستخف. الاولياء ما بيكونوا هيك، الولي عنده حسن تدبير، الولي تعلم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليرفعها فليمط ما علق بها من الأذى وليأكلها ولا يتركها للشيطان. يا لطيف، لقمة لقمة وقعت على الأرض قال إيمة، ما بدك تأكلها استفيد منها، طعمية للقطة يا أخي، بس لا تترك الطعام يوعى على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل لعق أصابعه، ليش لا بالأصبع؟ شو بيعلق يعني؟ شو بيعلق بالاصبع يعني؟ شغلي قديش قيمتها هي ذره القمح؟ شو بيعلق ذره السمنه هي اللي علقت باصبعتها؟ ذره اللبن يعني قديش حقها هي؟ 100,000 ورقه؟ مليون ورقه؟ لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم عم بيعلمك انه هذه نعمه. يا عائشه اكرمي مجاوره نعم الله. الله اعطاك نعمه اكرم مجاورتها، فانها اذا فرت من قوم قلما تعود قلما ترجع. النبي صلى الله، فهذا الولي تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على النعمة، تعلم من الولي عدم تبديد المال. سيدنا عمر شاف واحد من أصحابه شاري شغلة فسأله قال اشتهيتها فاشتريتها، قال أكلما اشتهيت اشتريت؟ هيك هلا أنت كل شغلة بتشتريها بتشتريها؟ ما بيصير هذا، ما بيصير إنسان له مكانة. فالأولياء يا أخوان مو بس بيعلموك صلاة وصوم وزكاة وحج، أنت إذا جيت على الجامع مو بس شان تعلم الذكر والصلاة قراءة قرآن، لا كمان بدك تعلم تحافظ على أموالك، تعلم تحافظ على وقتك من الهدر، تعلم تروح تعمل عمل إضافي. أنت طالب، شو يعني طالب أخي وعم تنجح ومالك عم تطلع الأولي على الجامعة؟ معناتها خد مني، هو دوامك اصلا انت 90 يوم، انا بزمناتي عديت لك دوامك، يعني انت لابوك بتقول له عندي دراسه، قل له لابوك بس لالي لا تقول. انت حبيبي 90 يوم من 366 يوم دوام طالب الجامعه 90 يوما، معناته 200 وقديش هدول بيصوموا 280 يوم، شو ما فيش دوام، ما عم يداوم بنوم يا اخوان. هذا اذا داوم، ترى 90 يوم اذا ما غاب ولا يوم وحضر، ولا تنسوا انه اليوم 24 ساعه، هو ما عم يحضر 24 ساعة، عم يحضر له 8 ساعة. يا عندي دوامة من 8 الصبح للأربع العصر، لكنا شو لك من 8 للأربع؟ شوف اللي عم يشتغلوا بالفاعل بالبناء بيداوموا أكثر منك، من 8 لـ8 يا أستاذ الله وكيلة 12 ساعة، شو يعني؟ شو يعني 12 ساعة؟ وقاعد لا تأخذني على المقعد فاتح كتاب هيك وماسك قلم، يعني أصعب ما هنالك الأستاذ بجيب مسألة صعبة، بس مروحة شغالة، الضوء شغال، منيح ما عم نعمل لك جري، عم تجري صار لك 12 ساعة. على كل يا شباب هلأ اللي بيناتكم بيدرس جامعة، شو علي يدرو؟ اشتغل يا أخي، اشتغل وصمد. في أخ بيناتنا هون قاعد قال لي أستاذ أنا بيدرس بكلية الطب، قال لي أنا السنة الماضية جمعت 2,000,000 ليرة سوري، 2,000,000، الله وكيلك اللي عم يشتغلوا ما تجمعوا، شو عم يعمل هذا؟ شو عم يعمل؟ احزروا، كنت فكروا، فكر لك أنت طالب جامعة شو قاعد عم تساي بس عم تقرأ وتكتب؟ خلي العلم يفيدنا بالنفع. صار يعمل دروس، هو شاطر، صار يعمل دروس خصوصي للطلاب ويبعث به، هذا الجوال مو قاعد مشان يبعث صباح الخير ومساء النور، أنه أخي تعو أنا اللي ضعيف في هالمادة أنا جاهز، صار يعمل لهم كورسات لهالطلاب
ثلاثة أشهر ما بعرف شهرين قبل الفحص، كمان دروس خصوصي بيدفع مصاري شهر يجمع. يا شبابي اللي هلأ موظف، شو علي إذا أنت موظف واشتغلت شغلة تانية؟ شو علي؟ أي واحد بيناتكم عم يشتغل شغلة، ما خلاص أنا أخي مدخل رزقي من هون، فكر بشيء آخر، فكر بشيء آخر. الله عز وجل إذا رأى سعيك مرات بيفتح لك أبواب لا تخطر لك على بال. بعدين إذا جاءك المال حافظ عليه، ما تبدده. مرات شاب بيكون خاطب كاتب كتابه، حيلته وفتيلته 500,000 ورقة سوري، يعني كله هدول اللي مصمدون، بتلاقي بيروح لك لسه مبارح كتبنا له كتابه، تاني يوم طارق لك هدية شي 200,000 ورقة سوري. ليش حبيبي جبت هدية ب 200,000 ورقة؟ ليش انت كلك ما معك غير 500,000؟ بدها 200,000 للعروس؟ ما بدها. خلص انت كتبت نقد يا اخي، جيب هدية معتدلة، جيب قطعة قماش، جيب يا اخي شو بدي اقول لك، ساعة صينية من دون تبع الصين، جيب لك على البيت مكياج اخي تبع 5,000 ورقة، ماشي الحال. جيب وردة وعلق فيها I love you. يعني ما بده الشغلة، لا بده يساوي شغلة كبيرة. مستأجر لي سيارة وجاي عم بيزمر لها مشان تنزل، ليش استأجر سيارة تفات هذيك الحسبة؟ يا أخوان التدبير، التدبير جزء من الولاية. يعني إذا بدك تصير ولي بدك تحسن تدبر أمورك المالية، ما تكون إنسان هيك يعني متكل على الآخرين. هلأ بجوز واحد يجتهد ويبذل جهده والحقيقة هيك مقتر عليه، خلاص أنا أدبا مع الله فعلت ما ينبغي، رب العالمين يخلق ما يشاء ويختار. أما أنا مقتر علي وروح كمان بعزق بالمصاري، هذا ما يكون من الناس الصالحين. قلت لكم مرة الله يرحم شيخنا، في أخ هو قال لي خريج كلية هندسة زراعة، هذا الشاب شافه الشيخ قال له ابني أنت شو بتشتغل؟ قال له أنا موظف. قال له قديش تقبض؟ مثلا نسيت والله، قال له مثلا 2,000 ورقة 3,000 ورقة هيك كان بيقبض. قال له شو عم تعمل فيهم؟ قال له عم بصرفهم، دوبهم يكفوني يا سيدي أدي ومرتي وابنيني. قال له طيب كل أول شهر بتجيب لي 500 ورقة بتعطيني إياها. هذا بيحب كثير الشيخ، والشيخ عم بيقول له كل أول شهر بجيب 500 ورقة، خلاص بده يعطي للشيخ. فإجا صار بأول شهر يعطي الشيخ 500 ورقة، خلاص هو ومرته بال 1,500 دبر حال. الشيخ عم بيقول لك شهر شهر شهر شهر، سنة سنتين، بعد شي سنتين الشيخ ندهله، تعا يا ابني شو عم تشتغل؟ قال له موظف. قديش معاشك؟ 2,000 ورقة. شو عم بيزيد معك؟ قال له سيدي والله ولا ليرة، دوبون يعني كفوني. قال له قوم على هالخزانة في كيس مكتوب عليه اسمك جيبه. جابه، لا بقلب منه في شي 10,000 ليرة سوري. قال له هدون 10,000 بتروح؟ انت مو مهندس زراعة مو دارس زراعة؟ قال له بشتري فيهم خاروفين ثلاثة. قديش حق الخاروف؟ شوف قديش حقه، بتشتري خواريف بس صغيرة وانت ما بتعرف تدير بالك عليهم وتربيهم؟ قال لهم بلا. قال له ايه بتشتريهم وبتربيهم وما بتبيعهم لتقلي. اشترى خاروفين ثلاثة صغار رباهم. قال له سيدي صاروا مناح هدوني؟ قال له ايه. هلأ شوف شي زبون يعني يكون بس سعر منيح، انت بتعرف قديش اشتريتهم وشو حطيت عليهم؟ باعها ثلاث خواريف صاروا مثلا معه 20,000 ورقة سوري. قال له بتجيب لي المصاري ما بتصرف شي؟ جاب ال 20,000 ورقة سوري. قال له بتروح بتشتري فيهم مثلا 5-6-10 خواريف، اشترى ربيهم بيع. الرجل هلأ الآن كبير، الآن عنده رؤوس من الخرفان بالآلاف، آلاف رؤوس الخرفان. لعله هو أكبر شو بيسموه هذا، مسلخ أو مذبح في مدينة دمشق. هو كان بيقدر يقول أنا موظف ومعاشي 2,000 ورقة، قولي على قامتي، قولي على الدراسة، تضرب هالدراسة اللي درسناها. والله أخي لا تتعلموا، يلي بيتعلم بيضلوا أفى الناس. ليك 2,000 ورقة، هلأ صار معاشي 40,000 ورقة، والله عم بيقدر يضل يندب بحظه يعني. بس انت تحرك هيك، وهذا يا اخوان من الدين، هذا يا شباب من الدين. لما ابوك بيقول لك انزل تشتغل لا تزعل، ما احد يزعل. انا بتمناكم كلكم حقيقه، بتمناكم كلكم تشتغلوا. وانا كثير بيسرني اذا اخ بيناتكم طالب جامعه وبيدرس، وانا مره رصدت، انا بدرس في كليات مجمع الشيخ احمد كفتارو، انا رصدت لقيت الطلاب الاوائل اللي بيشتغلوا
سدوا يلي يعني مين عم يطلع الأوائل؟ كله الشغيلة. ولما كان في طلاب أجانب الأجانب، لكن الأجنبي يطلع أولي والعربي، والله صعب الأسئلة. خير الله، أي الله يعطيك العافية. طيب هلأ في ناس خطيئة بيبذل جهده ما بيطلع بإيده، ماشي الحال. بس نصيحتي يا شباب، اجتهد وابحث عن عمل يتناسب مع دراستك، وبدنا اياك تنجح وتطلع أولي أو من الأوائل، وبدك تدرس، وإذا مشيت الله بعينك، وإذا اشتغلت ما تصرفهم كلهم، خبيهم، لأنه ربما الله عز وجل يرسل لك من الرزق ما يكون لعمرك كله. أنفق ما تحتاجه من دون لا تقتير ولا ولا كمان بعثة وإسراف. أنا سأكتفي عند هذا المقدار في الحديث عن معاوية بن قرة بن إياس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

خلق الإنسان. الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. وأحبكم في الله أجمعين. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، إن كان الذي نقوله فيه، قال: إن كان الذي تقوله فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالبهتان أعظم أنواع الكذب. عجيب، بعض الناس شي يقول بسرعة يعطيك فتوى هالشكل على الماشي: لا غيبة لفاسق. الله، منين جبت الفتوى يا حبيبي؟ هذا الحديث وهذه الآية: لا يغتب بعضكم بعضا. ما قال لا صالح ولا فاسق، الخطاب لكل المسلمين: لا يغتب بعضكم بعضا. مرة أنا شفت لي شاب ملتحي، وأنا خابرة بدون لحية يعني، فأنا قلت له: خير إن شاء الله، يعني تدينت أنت؟ قال: اسكت يا شيخ، لو تدري صار فيني. قلت له: صار فيك؟ قال: قعدت قعدة مع صديق وحشينا في واحد، حشينا في واحد وأكلنا لحمة ليلة كاملة، وبعدين رحت أنام، وإذا يجيني في المنام وينام قبالي وتفيض روحه، فأخذت السكين والرجل عريان وأقطع من اللحمة وأكل، قطع من اللحمة وأكل، قطع من اللحمة وأكل. يقول: وأنا يعني ملكني الغثيان من كل جانب، فأفقت، فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه غيبتي البارحة مع فلان لهذا الإنسان، يا ربي تبت، يا ربي ندمت. يقول: وأروح لأركض. قلت له: ابن الحلال، أنا وفلان اغتبناك ورأيت فيك رؤية صالحة، فاعف عني وسامحني وأنا أتوب. يقولوا: من ساعتها أنا التزمت وعاهدت الله أني ما أغتاب إنسان أبد. الله، شفتوا

يعني هذا الله سبحانه وتعالى رحمه بهذه الرؤية الصالحة وتابع عليه. لكن شو نقول على اللي ليل حين يحشون في الناس ويقرضون في الناس؟ أمس أنا وصلني استجرام طلبة يدرسهم مدرس اللغة الإنجليزية وبعد يعني انتهت الدورة وما يتكلم معاهم عربي كله بالإنجليزي ويأخذون منه بهذا المعهد في آخر يوم كان يتكلم باللغة العربية. قال طول هالمدة وانتم تحشون فيني وينفجرون من الضحك والخجل بما أصابهم. يعرف عربي؟ طلع يعرف عربي. الله أكبر. شفتوا؟ ولهذا الإسلام والقرآن لما ينهى عن مثل هذه الأمور حتى لا يقع في المطبات مدرسهم ويربيهم وتعبان عليهم وظنوا أنه ما يعرف عربي مشتغلين عليه. ولا يغتب بعضكم بعضا، لما يا رب؟ قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الله، هذا اللي أخبرنا عنه اللي رأى الرؤية في أخيه لما اغتابه أكل لحمه في المنام. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ والعجيب أن ملحم أي إنسان، شقيقة وشقيقتها، من أم وأب، من رحم واحدة، خنقه فمات فقطع لحمه فأكله. هذه الغيبة. يا لطيف. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها المغتاب، اتق الله وتذكر أن الله تواب، يقبل التوبة توبة من عباده، رحيم، يرحم التائبين والمسلمين والمؤمنين. فكل مغتاب أمامه فرصة يتوب إلى الله ويؤوب إلى الله ويستغفر الله ولا يعود إلى ما فعل. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نقول جميعا نتوب إلى الله وندمنا على ما فعلنا ونستغفر الله العظيم لكل ذنب عظيم ولكل غيبة اغتبناها على إنسان أو إنسانة أو مؤمن أو مسلم أو مسلمة أو مؤمنة. استغفر الله، تبنا إلى الله، ندمنا على ما فعلنا. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس، الآن النداء أعم وأشمل كل النداءات التي مرت. يا أيها الذين آمنوا، هذا يختلف، هذا إلى الناس، كل الناس في كل زمان في كل مكان. يعني هذا النداء مطلق الزمان والمكان والبشر. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء. أين بعدين التفاخر؟ أين؟ لا يفخر عربي على أعجمي، ولا أبيض على أسود، ولا أصيل على بيسري،
ولا حسيب نسيب على إنسان مغمور، لا لا لا، كلنا أبناء آدم وحواء سواسية، هكذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كأسنان المشط. يا الله، متى نصل إلى هذا المستوى؟ هذا كلام خطير، هذا خطير. يعني تحويل الناس إلى أجناس وإلى فصائل وإلى، وكلنا نعرف يوم لما طلعت النازية وقالت يعني فصيلتنا إحنا يعني من الفصائل اللي تختلف عن فصائل البشر، شنو قال؟ إحنا نازيين. وهذه النظرة العنصرية عندهم دمرتهم تدمير كامل. قاموا ودخلوا في حروب، والحروب كلت منهم في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية قرابة 55 مليون نفس بشري. شوف نتيجة هذه القضية وغفلتهم هذا النداء الرباني: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتناحروا لا لتقاتلوا، تعايشوا بالأخلاق، تعايشوا بالقيم، تعايشوا فيما بينكم، فإن الخير كثير والدنيا واسعة، لماذا يمكر بعضكم بعضا ويقتل بعضكم بعضا؟ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تعالوا نتعارف، تعالوا نتآلف، تعالوا نبذل أسباب التعارف والتآلف، ولا نبذل أسباب التناكر والتخالف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الميزان المضبوط عند الله. إن الله عليم خبير. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام منهاج التربية الصالحة، ونحدثكم عن وعظ الآباء للأبناء والأطفال، وعظ. وإليكم اليوم تربية خال عن ابن أخته. قال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: قلت وأنا ابن 3 سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد ابن سوار، خال للولد، فقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك في فراشك 3 مرات، قل من غير أن تحرك به لسانك، قل: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته، أعلم خاله. قال: قل في كل ليلة 7 مرات، عم يكترهم. فقلت ذلك ثم أعلمته، أي أعلم خاله. فقال: قل ذلك كل ليلة 11 مرة. فقلته، فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد 1 سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، اسمه سهل، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده، أيعصيه؟ إياك والمعصية. فكنت أخلو بنفسي، فبعثوا بي إلى المكتب، فقلت إني لأخشى أن يتفرق علي همي، بيشتغل هناك، ولكن شارط المعلم أني أذهب إليه ساعة فأتعلم ثم أرجع. فمضيت إلى الكتاب فتعلمت القرآن وحفظته، وأنا ابن 6 سنين حفظ القرآن، ابن 6 أو 7 سنين، وكنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير 12 سنة. فوقعت لي مسألة وأنا ابن 13 سنة، فسألت أهلي أن يبعثوني إلى أهل البصرة، فسألت علماءها فلم يشف أحد عني شيئا. فخرجت إلى عبادان، اسم المحل، إلى رجل يعرف بأبي حبيب حمزة ابن عبد الله العبداني، فسألته عنها فأجابني، فأقمت عنده مدة أنتفع بكلامه وتأدب بأدابه، عالم كان صاحبنا هذاك. ثم رجعت إلى تستر، إلى بلده، اسم البلد. ولننتقل بكم من وصية بحجة الإسلام. نعم، فمن وصية للإمام الغزالي رضي الله عنه إلى أحد تلاميذه يقول له: اعلم يا بني، أطال الله بقاءك بطاعته، إن علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه، وإن امرأ ذهب ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه الحسرة، يعني ما يضيع وقته. أما النصيحة سهلة والمشكل قبولها، لأنها في مذاق اتباع الهوى مرة. تيقن أن العلم الذي لا يصحبه عمل لا يأخذ باليد، أي لا ينجي، ولو أنك قرأت العلم 100 مرة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل. ثم قال له: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. تأخذ إجابته. أدركنا الوقت، وللحديث صلة، فإلى اللقاء، والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يستطيع الإنسان أن يخلق إنسانا آخر؟ لماذا هذه المحاولة المستمرة من الإنسان على إيجاد شريك له من صنع يديه؟ هل هي مضاهات لخلق الله؟ أم أن هناك من العلماء من يحاول أن يكتشف هذه الأمراض التي في جسد الإنسان ويحاول عبر استنساخ إنسان آخر أن يوجد الإنسان الكامل؟ هل هناك إنسان كامل؟ لماذا خلق الله عز وجل بعضهم فيه من الأمراض ما يحتاج فيه الأطباء لمعالجته؟ كل ذلك وأكثر مع البروفيسور العلامة زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، موضوع الاستنساخ،
1: نعم،
0: صحيح أن العشرات تحدثوا في هذا الموضوع،
1: نعم،
0: ولكن لابد لنا من أن نتعلم عن الله عز وجل من خلال القرآن العظيم،
1: نعم،
0: ومن خلال السنة المطهرة،
1: نعم،
0: وأبحاثك، كيف تعامل هذا الشرع الحنيف مع هذا الموضوع الشائك فعلا؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على كافة أنبيائه ورسله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص من هؤلاء الأنبياء العظام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: خاتم الأنبياء والمرسلين، وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كررنا كثيرا في هذه الحلقات المباركة بأن من مآسي عصرنا أن الحضارة الغربية انبثقت بمفاصلة مع الدين،
0: نعم،
1: انبثقت من يعني بوتقة الإلحاد والكفر والتنكر للخالق سبحانه وتعالى، وزعمت أن الدين كان مكبلا لها في القديم، فلابد أن تنطلق من عقال الدين حتى تستطيع أن تحقق هذه الانتصارات العلمية والتقنية. وإذا انطبق ذلك على الأديان عندهم فإنه لا ينطبق على الإسلام، لأننا أشرنا أيضا أن الحضارة الإسلامية كانت أطول الحضارات فيما نعلم في تاريخ البشرية، حضارة استمرت لأكثر 12 قرون كاملة، وكانت أكمل هذه الحضارات لأنها كانت الحضارة الوحيدة التي جمعت بين الدنيا والدين في معادلة واحدة، بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. هذا الانفصام أضر بالمجتمعات غير المسلمة ضررا بليغا، وانتقل أمراض هذه المجتمعات إلى مجتمعاتنا، فأحدثت هذه البلبلة الفكرية الشديدة، خاصة وأننا نعيش في زمن تكاد المسافات أن تكون قد تلاشت، والتقت الحضارات والتقت الثقافات والتقت المعتقدات، ولا بد للمسلم والمسلمة كي يعيش في هذا الزمن أن يتعلم دينه جيدا.
0: يعني ربما يكون هذا أحد أهم غايات هذا البرنامج،
1: نعم،
0: أن يتعلم الشباب المسلم كما تذكر،
1: نعم،
0: كيف يدافع عن دينه، يعني ليست مجرد معلومات،
1: نعم. لذلك أقول أن محاولة الاستنساخ هي إحدى المحاولات التي انطلقت من هذا الإيمان بأن الإنسان قادر على كل شيء، وأنه لا حدود لقدراته، وأنه عليه أن يقلد الخلق حتى ينفي فكرة الخلق وتنكر للخالق سبحانه وتعالى. وهذا كان هو ديدا هذه الحضارة المادية التي بدأت بمفاصلة مع الكنيسة، وبصراع شديد أوذي فيه العلماء إيذاء شديدا، وانتهى بهذا المنهج المادي الذي عزل الإنسان عن القضايا الروحية والقضايا النفسية عزلا كاملا.
0: نعم،
1: نحن لا ننكر البحث العلمي إذا كان مقيدا بالضوابط الشرعية الصحيحة، ولا ننكر أن البحث العلمي أمامه باب واسع جدا لا نهاية له، وسيظل الإنسان يكتشف من حقائق هذا الوجود إلى قيام الساعة، يعني ما لم تنتكس هذه الحضارة. لذلك أقول في الأصل يعني موضوع البحث العلمي في موضوع الاستنساخ لا يعني حرج شرعي عليه إطلاقا.
0: نعم.
1: الحرج الشرعي أن يحاول الإنسان استنساخ إنسان آخر، أو أن ينطلق من هذه القضية إلى يعني ادعاء أنه قادر على الخلق. لما يعني صنع الدولي طلعت كثير من المجلات الغربية يقولون اسم العالم هذا ويقولوا الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، أنا عندي هذه المجلات والله، يعني نيوزويك والتايم وساينس ساينتيفيك امريكان، فلان الخالق
0: الكرييتر،
1: نعم،
0: سبحان
1: يعني
0: الله،
1: يعني كلام الحقيقه يعني لا يتسم بشيء من الحكمه ولا بشيء من العقل، لان عمليه الاستنساخ لا توجد شيئا من العدم، هو عبث بالموجود.
0: يعني هذا ما نريد تفصيله، يعني ماذا تعني كلمة استنساخ لمخلوق آخر؟
1: هي محاولة إيجاد نسخة جديدة من حيوان قائم. طيب الحيوان القائم هذا كالإنسان تماما يعني، أو كل كائن حي قائم، أعطاه ربنا تبارك وتعالى شفرة وراثية في داخل خلايا جسده. وكما قلنا في حلقات سابقة أن هذه الشفرة الوراثية هي محددة للنوع، يعني بل محددة للفرد، يعني عدد الصبغيات محدد للنوع، وطبيعة الشفرة تعطي لكل فرد بصمة وراثية خاصة به. الشفرة الوراثية تشغل حيزا في نواة الخلية لا يتعدى 1/500,000 من المليمتر المكعب. إذا فردت يصل طولها إلى المترين أو إلى قرابة المترين. هذان المتران بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية. لو اختل وضع ذرة واحدة في إحدى هذه القواعد عن مكانه، إما أن ألا يكون هذا المخلوق أو أن يشوه تشويها كبيرا.
0: سبحان الله.
1: فالذين يعبثون بالشفرة الوراثية يلعبون في الظلام، ظلام كامل، وقد يؤدي هذا العبث إلى يعني تشويهات خلقية لا قبل للإنسان بها. الذي عمل مع دولي إيه؟ أن العلماء لاحظوا أن من طلاقة القدرة الإلهية أنه جعل عدد الصبغيات في الخلايا الجسدية العدد الكامل المحدد للنوع. فالإنسان خصه ربنا تبارك وتعالى ب46 صبغي. كل خلايا جسد الإنسان ما عدا خلايا الدم تحمل هذا العدد. الخلايا التناسلية تحمل نصف العدد، حتى يجعل ربنا تبارك وتعالى من التناسل سنة لإعمار الحياة على الأرض. فكون الحيوان المنوي من الرجل يحمل 23 صبغي والبويضة من الأنثى تحمل 23 صبغي، حينما يلتقي الرجل والمرأة في الزواج يعني يكتمل عدد الصبغيات فتكون النواة الخاصة بالإنسان. فهم أرادوا أن يقلدوا الخلق، ماذا فعلوا؟ أتوا بنعجة وأخذوا البويضة من رحمها وشالوا النواة التي تحمل الشفرة الوراثية.
0: جميل.
1: وأتوا بخلية من ضرع نعجة أخرى، خلية الضرع فيها عدد الصبغيات كاملا، ووضعوها مع البويضة منزوعة النواة.
0: يعني كلاهما أنثى؟
1: كلاهما أنثى. نعم
0: نعم
1: كلاهما أنثى.
0: نعم.
1: وضعوهم في مجال كهرومغناطيسي فاتحدتا، فلقحت هذه البويضة بالعدد الذي الخاص بالنعاج، لأن خلية الضرع تحمل عدد الصبغيات كاملا.
0: نعم.
1: ولو خلوا البويضة بنواتها لكان فيها نصف عدد الصبغيات.
0: صحيح.
1: فنزعوا البويضة منها وأصبحت يعني بويضة خالية من النواة.
0: نعم.
1: واتحدت بخلية الضرع، فأعطوها أعطوا لهذه البويضة العدد الكامل من الصبغيات الذي كان يتم عادة بالتزاوج.
0: نعم.
1: فأصبحت عندي بويضة مخصبة زرعوها في رحم نعجة ثالثة.
0: فقط للتوضيح يعني. نعم. هذه العملية الكهربائية.
1: نعم.
0: ماذا حدث يعني؟ هل هي عملية
1: يتحد الخليتين؟
0: نعم.
1: خليتين يعني المجال الكهرومغناطيسي يساعد على تشجيع هاتين الخليتين على الالتحام.
0: نعم.
1: فيتم عملية الإخصاء.
0: نعم. هل هذا فيه تحدي لله عز وجل؟
1: لا
0: يعني
1: لا.
0: هل هو من الأشياء التي لا يمكن للبشر أن يأتوا؟
1: لا لا لا. نعم. ما في تحدي، هذا ليس.
0: نعم.
1: في تحدي.
0: نعم.
1: الذي أقوله أنهم أرادوا أن يقنعوا الناس أنهم استطاعوا أن يأتوا بذرية عن غير التزاوج.
0: يعني هذه العملية كانت تتم طبيعيا.
1: نعم.
0: فقط نقلوها ووضعوها في عملية مخبرية
1: في المختبر.
0: الفارق كما أفهم الآن أنه بدلا أن يكون مذكر ومؤنث جعلوه من الأنثى، كاملا.
1: نعم.
0: من الأنثى.
1: نعم.
0: طيب. نعم.
1: زرعت هذه البويضة المخصبة في رحم نعجة ثالثة.
0: نعم.
1: فجاء الدلي وهللوا لهذا المجيء لأنها جاءت بعد تجارب كثيرة خاسرة أنفق عليها مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.
0: جميل.
1: وجاء دولي في إحدى جامعات اسكتلندا في شمال بريطانيا. طيب جاء دولي وتخيلوا الناس أنهم استطاعوا أن يقلدوا الخلق وسموا العالم المكتشف هذه العملية الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
0: نعم.
1: بعد شهور قليلة مرضت دولي وعجزوا عن علاجها فاضطروا إلى قتلها بالرصاص.
0: لا إله إلا الله.
1: لأنهم يعبثون في الظلام، يعملون في الظلام.
0: سبحان.
1: هذه الشفرة الجغرافية من الأسرار العليا في حياة الأحياء، العبث بها إن لم يكن بهدف علمي نبيل هو طبعا خطر كبير للغاية.
0: يعني لكن فضل دكتور، من بداية الحديث قلت أنه لا حرج ديني
1: على البحث العلمي،
0: على البحث العلمي.
1: نعم.
0: لكن هناك
1: الضوابط الشرعية اللازمة. يعني أنا لا أقول أني أخلق، لأني لا أوجد الخلق، اللي إيجادنا العدم
0: يعني، ولكن هنا ربما تكون محاولة لإيجاد الخلق. هل يمكن أن نعلم ما هي هذه الأمراض ولماذا؟
1: والله أصيبت بالعديد من الأمراض المعروفة كالكساح، عدم النمو بطريقة عادية، يعني شيء من الهياج العصبي الشديد، وأعزي ذلك إلى أن هذه النعجة ولدت من خلية قديمة. الخلايا التناسلية عادة خلايا ناشئة، خلايا جديدة.
0: جميل.
1: أما أخذنا خلية من ضرع النعجة التي أخذت منها خلية الضرع، هذه خلية قديمة، وقلنا أن الخلايا كلما تقدم بها الزمن يقصر النهايات الطرفية للصبغيات.
0: صحيح.
1: فتوشك على مقاربة الأجل، فالبدء بخلايا قديمة أعطى لهذه النعجة الوليدة صفات شيخوخة يعني لا تصلح لها، ومن هنا كان الاضطرار إلى قتلها بعد عدد قليل من السنوات التي عاشتها. فأقول مخلصة هذا الكلام، أقول إذا كان المقصود بالاستنساخ هو إيجاد أعضاء يعني تصلح قطع غيار للإنسان، يعني واحد عنده رئة فاسدة يصنعوا له رئة، واحد عنده كبد فاشل يصنعوا له كبد، لأن سبحان الله أودع ربنا تبارك وتعالى في جسم الإنسان والحيوان ما يسمى بالخلايا الجذعية.
0: نعم.
1: ستيم سيلز، هذه الخلايا الجذعية أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على التشكل بالعضو الذي توضع فيه. فأخذنا خلايا جذعية وتأخذ عادة من الحبل السري للوليد الجديد أو من النخاع أو من أماكن مختلفة في جسم الإنسان حددها الأطباء.
0: نعم.
1: وضعنا هذه الخلية في كبد مريض، تتشكل بشكل خلايا الكبد وتتغلب على المرض الموجود، في رئة مريضة، في كلية مريضة، وهكذا. فأقول إذا كان المقصود بالاستنساخ استنساخ أعضاء سليمة لعلاج مرضى في هذه الأعضاء، هذا عمل عظيم وعمل إنساني جميل، لا نقول فيه شيء،
0: لكن أن يكون عن طريق الخلايا الجذعية.
1: عن طريق الخلايا الجذعية. نعم.
0: وليس عن هذه الطريقة التي فعلها.
1: لكن إذا كان الهدف إنتاج السوبرمان كما تخيلون، أنا أضع مواصفات، أنا عايز طفل عينيه خضرة وشعره أصفر وطوله مترين وقوي البنية، هذا الذي يحاولونه، وهذا عبث حقيقة لا يمكن تحقيقه.
0: يعني لماذا فضل الدكتور، ماذا لو يعني جلسنا بعد 10 سنوات من الآن؟
1: نعم.
0: ونتحدث عن هذا الإنجاز، هل يمكن للعلماء المسلمين أن يقولوا هذا سبق علمي والقرآن أخبر عنه؟
1: لا، القرآن يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
0: نعم.
1: يعني الخلفة يعني في علم الله، يعني لا يجوز أن ندخل فيها. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضية العزل، أنا أعزل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعزلوا أو لا تعزلوا، ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب.
0: نعم.
1: يعني يجب أن يسلم المسلم أن كل الخلق من آدم إلى قيام الساعة في علم الله، يعرفهم ربنا تبارك وتعالى فردا فردا، ويعرف صفاتهم وأعمالهم وأعمارهم وآجالهم فردا فردا.
0: نعم.
1: فلا يجوز أن نتدخل في هذه القضية أبدا، هذا يعني تطاول على الذات الإلهية.
0: طيب ماذا يمكن أن نستفيد من الاستنساخ، وما هو الحد الشرعي المسموح به؟
1: ما أنا أقول يا أخي الكريم، إذا كان الهدف من الاستنساخ إيجاد بعض الأعضاء،
0: لا بالطريقة التي بدأوا بها، هل هذه الطريقة محرمة بداية؟
1: طبعا
0: إيجاد صبغيات
1: طبعًا
0: من أنثى إلى أنثى،
1: أنا بعبث.
0: هذا عبث. إذن الطريقة الثانية
1: قد يؤدي إلى خلط الأنساب، قد يؤدي إلى إنتاج مخلوقات بشعة للغاية، قد يؤدي إلى خلق، يعني عفوا لا أقول خلق، إلى إيجاد يعني أنماط من البشر، الحيوان الأعجم أفضل منها، لأنك لا تتحكم فيها.
0: نعم.
1: أنت ما لك قدرة، يعني أنت تعبث في الظلام. لكن أقول أن الاستنساخ له مزايا، في حدود العلاج بالخلايا الجذعية،
0: نعم،
1: في إيجاد أعضاء بدل أعضاء فاسدة أو مريضة أو معاقة في جسم الإنسان، لكن أن أحاول أن أجذي حيوانا جديدا أو إنسانا جديدا، هذا التطاول الذي وصفه ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه بأنه من نفس الشيطان. ويقول القرآن على لسان شيطان: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وهذا من معجزات القرآن الكريم. من الذي كان يتخيل من قبل 1400 سنة أن الإنسان سيحاول تقليد خلق الله سبحانه وتعالى؟ هذا من معجزات القرآن الكريم، وأشار إلى الاستنساخ قبل أن يعرفه الإنسان ب1400 سنة أو يزيد.
0: سبحان الله.
1: وهو من ضلال الشيطان.
0: طيب.
1: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن أعجب العجب أن كل العلماء الذين يشتغلوا في عند الاستنساخ يقولون أن أنسب الخلايا للاستنساخ خلايا الآذان.
0: سبحان الله.
1: نعم.
2: يعني ما المقصود بهذه الآية؟ لماذا أورد؟
1: وطبعا ولا بتكون أذان الأنعام، ولا فهمها المفسرون القدامى أنه قص أذان الأنعام.
2: نعم. نعم.
1: يعني كان اليهود وحان العرب يعني يفعلون
2: حتى
1: هذا.
2: حتى وقتنا الحالي.
1: حتى وقت قريب. نعم. يعني ليميزوا الأنعام قبيلة عن أنعام قبيلة أخرى.
2: نعم. نعم.
1: لكن سبحان الله يبقى لها مدلول آخر. فيقول علماء الاستنساخ أن أفضل الخلايا للاستنساخ هي خلايا الأذان.
2: ومنها يأخذونها.
1: ومنها يأخذون.
2: طيب ألا يتعارض ذلك مع أمر الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟
1: لا.
2: أليس هناك دعوة من القرآن صريحة؟
1: نعم.
2: إلى التبصر في هذه النفس، ليس من الناحية النفسية ولكن من الناحية الجسدية.
1: هو أخي الكريم، أنا أقول أن التأمل عبادة، التأمل في الخلق عبادة من أجل العبادات.
2: نعم.
1: وأن أول ما طلب بها الإنسان في التأمل نفسه، يعني وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: نعم.
1: يعني والكون من حوله يعني.
2: نعم.
1: ولذلك أقول أن التأمل عبادة، ولكن التأمل له أيضا ضوابطه، يعني لا تغالي في التأمل فتضيع.
2: نعم.
1: يعني القدامى حينما غالوا في النظر في الكون عبدوا الكواكب وعبدوا النجوم وانحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: الإنسان الآن يعبد ذاته ويتخيل أنه قادر على كل شيء وأنه ينازع الله في سلطانه سبحانه وتعالى، هذا انحراف شديد، وهذا الذي أضر بالبشرية في زماننا ضررا بليغا. نحن لا نحجر على البحث العلمي، ولكن نقول البحث العلمي له ضوابطه، وله ضوابطه الشرعية كما له ضوابطه العلمية.
2: يعني هذا ما أريد أن أتوقف عنده.
1: نعم.
2: الضوابط العلمية لكل ما يعتلج في نفوس شبابنا الذين يريدون البحث العلمي.
1: نعم.
2: لكن يعني قبل أن أتحدث عن ذلك أذكرك، وربما سمعت ذلك كثير، عندما أراد الإنسان أن يصل إلى أقطار السماوات والأرض، يعني أتى من العلماء قال: لا تنفذون إلا بسلطان، وقالوا إن هذا السلطان هو سلطان الله عز وجل، وبالتالي هذا غير متاح، ومنهم من أنكر نزول القمر، ومنهم من أنكر النجوم والكواكب. ثم بعد ذلك تحولت هذه الكلمة من سلطان الله إلى سلطان العلم، وأنه يجوز لكم أن تفعلوا. هل يمكن أن يأتي يوم يعني يتحول هذا الموضوع إلى أمر مباح؟
1: نعم.
2: ونجد من يسبق إليه.
1: أنا أقول
2: إضافة إلى الضوابط العلمية،
1: نحن مطالبون بحسن الفهم.
2: نعم.
1: قبل أن نقفز إلى النتائج، نحن مطالبون بحسن الفهم.
2: جميل.
1: أقطار السماوات والأرض شيء استحالة أن يصل الإنسان إليه، يعني أقطار الأرض، قطر الأرض يصل إلى قرابة 13,000 كيلومتر.
2: جميل.
1: أعمق بئر حفره الإنسان لم يصل إلى 13 يعني 13,000 متر يعني.
2: نعم.
1: نعم. يعني بعد ذلك ينصهر كل شيء، كل شيء ينصهر.
2: نعم.
1: فإذا أراد الإنسان أن يخترق أقطار الأرض استحالة عليه.
2: هذا لا يمكن.
1: لا يمكن.
2: يعني حتى نجزم بذلك مهما فعل.
1: لا يمكن.
2: يعني قبل فترة كان هناك فيلم عن الخيال العلمي.
1: نعم.
2: هناس صنعوا مركبة وأرادوا أن يخترقوا.
1: نعم. خل الخيال
2: إلى نواة الأرض.
1: يعني كيف ما يشاءون. فاستحال على الإنسان أن يخترق أقطار الأرض، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على حدود إمكاناتنا.
2: نعم.
1: الأقطار السماوات أبعد نجم نراه عنا يبعد عنا في حدود 30,000 مليون سنة ضوئية.
2: الله أكبر.
1: 30,000 مليون سنة ضوئية.
2: الله أكبر.
1: سنة ضوئية 9.5 مليون مليون كيلومتر.
2: يعني كم عمر يحتاج الإنسان حتى.
1: نعم. يعني لو فرضنا جدلا أن الإنسان نجح في صناعة مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء.
0: جميل.
1: وهذا استحالة من
2: 300,000 كيلومتر،
1: يعني 300,000 كيلومتر في الثانية.
2: نعم.
1: هذا استحالة من ناحية المادية، لأن العلم يقول إن أي جسم مادي يتحرك بسرعة الضوء يتحول إلى طاقة.
2: جميل.
1: طيب، لكن من قبيل الجدل العلمي،
2: ماذا لو حدث
1: نجح الإنسان في صناعة مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء؟ طيب محتاج قد إيه عشان يصل إلى أبعد نجم؟ ليس هذا أطراف سماء الدنيا، هذا سماء الدنيا لم تنتهي بعد.
2: جميل.
1: يحتاج 30,000 مليون سنة. طب في حد بيعيش 30,000 مليون سنة؟
2: الله أكبر.
1: فهناك استحالة حقيقية أن يخترق الإنسان حد أقطار السماوات والأرض. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى متحديا الإنس والجن معا، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وهو سلطان الله.
2: نعم.
1: الذي مكن محمد صلى الله عليه وسلم من أن يتجاوز كل هذا 7 سماوات ويصل إلى سدرة المنتهى ويعود إلى بيت المقدس ثم إلى بيته في مكة وفراشه دافئة، فكأن الله تعالى قد أوقف له الزمن وطوى له المكان.
2: الله الله.
1: فأقول يا أخي الكريم، نحن لا لا لا ليس لدينا اعتراض على البحث العلمي، بل بالعكس نحن مطالبون بالتأمل والتفكر ونعتبر هذا عبادة، لكن بضوابطه الشرعية والعلمية والأخلاقية. إذا لم ننضبط بهذا قد نؤدي بالعالم إلى كارثة شديدة.
2: يعني أنت تذكر دائما موضوع الضوابط العلمية.
1: نعم.
2: وقرأت لك بعض الضوابط. نعم. على موقعك على الإنترنت. نعم. الموقع الذي يتخصص فيه فضيلة الدكتور زغلول النجار موقع ثر فيه معلومات هائلة جدا، يجب علينا كمتابعين كشباب كمهتمين بأمر ديننا أن نراجع هذا الموقع، وهو من المواقع التي تحمل الرأي والرأي الآخر. لكن ماذا عن الضوابط؟ ما هي أهم الضوابط العلمية التي صنفتها وجعلتها ميزانا للبحث العلمي؟
1: وطبعا الضوابط العلمية كثيرة، يعني العلم يطالب بالدليل، يطالب بالبرهان، يطالب بالأرقام، يطالب بالإحصائيات، يطالب بالمشاهدات، يطالب بالتجربة المكررة القابلة للتكرار والإعادة، يعني كل هذه من الضوابط العلمية.
2: نعم.
1: لكن أنا أتكلم من الضوابط الدينية والأخلاقية التي لا يعرفها أغلب العلماء من غير المسلمين.
2: نعم.
1: يعني أغلب علماء الغرب يقولون العلم لا دين له، والعلم لا أخلاق فيه، والعلم لا حدود لتوقفه. فهذه فلتات،
2: لا دين ولا أخلاق ولا حدود.
1: نعم نعم.
2: نعم.
1: Science is moral free، لا توجد أخلاق في العلم. Science is religious free، لا دين في العلم. طيب هذا أدى إلى كوارث حقيقية، وأدى بالعلم الذي هو وسيلة من وسائل إسعاد الحياة على الأرض وإمتاع الإنسان وتوثيق صلته بخالقه سبحانه وتعالى، أصبح وسيلة للكفر وللانحراف وللتسلط في الأرض والتجبر على الخلق وإفساد البيئة وإلى آخره.
2: يعني أنت تقول يجب أن يكون هناك يعني دين يسبق
1: دينية. طبعا.
2: ضوابط دينية
1: طبعا.
2: يعني دعني أكون واضحا معك.
1: نعم. نعم.
2: يعني أليس من بدهيات العلم أن لا أتي إلى أي مبحث بنظرية مسبقة؟ يعني يجب أن أدخل وأنا مجرد عن الأفكار المسبقة ثم أعمد إلى استخراج النظرية والفروض.
1: هذا الذي يدعيه العلماء الغربيون.
2: نعم.
1: يعني العالم إذا لم يكن يعني واضح الفكر في أمر العقيدة، واضح الالتزام بالقيم الأخلاقية، يكون شره أكثر من خيره بكثير.
2: سبحان.
1: وهذا الذي نراه يعني في العالم من حولنا. أنا ناقشت كثير من العلماء الغربيين.
2: نعم.
1: والله في أواخر حياتهم يندمون ندما شديدا على ما فات من أعمارهم، بعد أن يبلغ السن مبلغه وينضج الفكر نضوجا إلى حد معين، ويبدأ الإنسان يتأمل في الكون بنظرة لها شيء من التجربة السابقة، والله يندمون ندما شديدا.
2: هل نذكر يعني قصة لهؤلاء؟
1: يعني أنا يعني عملت تحت أستاذ كان من المشاهير، ويعني نبغ نبوغا علميا واضحا، وأنا أعمل درجة الدكتوراه، وهذا الرجل أسدى إلي معروفا كبيرا وعاملني معاملة من أطيب ما يكون، فحاولت أن أقدم له الإسلام. يقول لي والله أنا مشغول بالعلم، أنا ما عنديش وقت أفكر الآن في الدين. وحضرته وهو يحتضر ويقول لي يا ليتني سمعت نصيحتك. قل طيب قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول it's too late، يعني الوقت متأخر الآن. ومات على الكفر، ومات وهو قلبه يعتصره كثير من الحزن، لأنه شعر بتفاهة ما حققه على الرغم من نبوغه العلمي وإنجازاته العلمية الكبيرة، لكنها دارت كلها في دوائر الماديات التي لم تصل به في يوم من الأيام إلى معرفة الحقيقة.
0: سبحان الله.
1: نعم، فأقول يا أخي الكريم، حقيقة نحن قصرنا تقصيرا كبيرا في حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركنا هذا الغرب المادي يغرق في هذه الماديات إلى آذانه ولا يعي يعني كم ضيع من عمره من أوقات هباء، يعني إلا بعد دنو الأجل وضعف الحواس والعجز عن عمل أي شيء.
2: اللهم أحسن ختامنا. اللهم في ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة، آمل من الله أن نكون قد أضأنا جانبا هاما على هذه الإعجازات التي أتى بها هذا الشرع الحنيف. كان موضوع الاستنساخ موضوعا شائكا، تبين فيه ما حقيقة هذا الاستنساخ، أين يجب أن يتوقف المسلم العالم، أين يجب أن يستمر في هذا العلم. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن حديثين من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتحدث فيهما عن إعجازه. كما أقول دائما، لا نريد أن نثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لنا معاشر المسلمين، ولكن هو خطاب نتعلم من خلاله كيف نثبت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن اصطفيتك على الناس. حين أفاق موسى عليه السلام من صعقة الطور خاطبه ربه تبارك وتعالى فقال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يا لها من منزلة عالية ودرجة لا تدانيها درجة. الله تبارك وتعالى وتقدس يصطفي عبدا من عباده. إنه الله عز وجل خالق الناس وباريهم، وهو تعالى وتقدس أعلم بهم، أعلم تبارك وتعالى بمن يستحق الاختيار والاصطفاء، أعلم بمن طهرت قلوبهم وصلحت نفوسهم. اصطفى تبارك وتعالى آدم الذي خلقه بيده، واصطفى نوحا أول المرسلين الذين أرسلهم لأهل الأرض. قال تعالى وتقدس: إن الله اصطفى آدم ونوحا. ولئن كانت أشرف مقامات الاصطفاء وأعلاها هي منزلة من اصطفاهم تبارك وتعالى للنبوة والرسالة، فإن اصطفاء الله تبارك وتعالى ليس خاصا بالمرسلين. فقد اصطفى تبارك وتعالى ذرية إبراهيم، اصطفى ذرية عمران، يقول عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وقال تبارك وتعالى بعد أن سرد طائفة من أسماء عباده الذين اصطفاهم لرسالته في سورة الأنعام، قال بعد ذلك: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. أيها الأخوة والأخوات، اصطفاء الله عز وجل ليس خاصا بالرجال، فالله تبارك وتعالى قد اصطفى مريم عليه السلام. قال عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ومن يصطفيهم تبارك وتعالى ليسوا بمنزلة واحدة، يتفاوتون، هم درجات ومراتب ومنازل. الاصطفاء ليس قاصرا على الخلص من الناس، لا يسلمون من التقصير وظلم النفس. يقول تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الناس يفتخرون حين يختارهم بشر من البشر، يشكرونه على اختياره، يحمدونه على ذلك، يعدون هذا وحده شرفا وفخرا، يهنئهم من حولهم من الناس بثقة من اختارهم واصطفاهم. لكن الاصطفاء الحقيقي هو اصطفاء خالق الناس تبارك وتعالى ومولاهم عز وجل. اصطفاء يعني التزكية الحقيقية، اصطفاء يقوم على معايير الإيمان والتقوى، اصطفاء تتبعه العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. الفكر والنظرية يرسمان معالم مشرقة وصورا زاهية لما ينبغي أن تكون عليه النفوس العالية، لكن النماذج الواقعية تجسد ذلك دون تكلف أو مثاليات، تجسده في نموذج بشري واقعي يراه الناس أمامهم، يرون هذا النموذج يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، يرونه في سموه وارتقائه، ويرونه أيضا على بشريته وسجيته، فيدركون أنه موضع التأسي والاقتداء لأنه بشر مثلهم. بادروا بتمعن سير من اصطفاهم الله عز وجل ودراسة أحوالهم وأخبارهم. لقد اجتباهم خالقهم تبارك وتعالى وتقدس وزكاهم وهو أعلم بهم، تأسوا بصالح أعمالهم وزكي أحوالهم، على الله عز وجل أن يحشركم معهم، فالمرء يوم القيامة مع من أحب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: أربع آداب نبوية وسنن منسية بتتعمل عند زيارة المريض. زيارة المريض دي من أعظم أعمال الإسلام ومن أعظم سنن النبي، لأن اللي بيزور مريض بياخد أجر إحنا ما نعرفش عمل تاني في نفس الأجر ده. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا بكرة، يعني الصبح في البكور، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاد مريضا عشية يعني بالليل استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. زرت مريض وانت رايح شغلك 9 10 12 ايا كان، انت الساعة كام الصبح، تفضل 70,000 ملك، مش 70,000 بني آدم ولا 70,000 عالم شيخ، 70,000 ملك يستغفروا لك لغاية ما المغرب يأذن. ولو زرته بالليل وانت راجع من شغلك ولا من دراستك ايا كان 6 7 بالليل، يستغفر لك 70,000 ملك لغاية اذان الفجر. ايه ده بقى؟ ايوه، جبر خاطر. ربنا بيجبر خاطر اللي بيجبر خاطر المريض ويزوره بالاجر العظيم ده. لما تروح بقى تزور المريض اعمل الاربع حاجات دول النبي كان بيعمله عشان يكمل لك الاجر وتبقى زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي وراه، ومن تشبه بقوم فهو منه. أول حاجة تدعي للمريض، دعوتين النبي علمهن وانت بتزور المريض. دعوة الأولى أطول شوية، تتقال 3 مرات، تخش على المريض تقول كده: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أو تدعي 7 مرات بالدعاء ده: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. سيدنا النبي يقول لك كده: لو دعيت بالدعاء ده 7 مرات شفى الله مريضك إن كان له في أجله بقاء. لو لسه ربنا كتب له يشفى ويعيش بعد المرض ده. فأول حاجة الدعاء للمريض. ثاني حاجة أنك تطيب خاطر المريض بكلام يشجعه، فتقول له كلام فيه استبشار. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يخش على مريض يقول له: أبشر، إذا مرض العبد قال الله للملائكة: اكتبوا عمل عبدي كأنه كان صحيح. المريض ممكن يبقى مش عارف يصلي وهو واقف، يبقى مش قادر يصلي السنة لو كان موظب عليها، لو كان قادر يصوم مش قادر يصوم فبيفطر. فبيقول له سيدنا النبي إن ربنا بيكتب لك حسناتك كأنك بالضبط كنت بتعمل الحاجة دي كأنك صحيح مش مريض. فالأعمال اللي انت مش بتعملها مكتوبة لك كأنك بتعملها وانت مريض. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لما يزور مريض سخن قوي وعنده حرارة كده يقول: أبشر، فإن الله تعالى يقول على الحمى، يعني هذه ناري أسلطها على عبدي لتكون حظه من النار. يعني لو انت صبرت على المرض ده وكان في سيئات في حياتك كانت ممكن توصلك للنار في الآخر، خلاص خدت نصيبك، اطمن انت ان شاء الله من اهل الجنة. السنة النبوية التالتة انك انت ترقي من الرقية، يعني رقية المريض. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دخل على سيدنا عبادة ابن الصامت وهو عيان فقال له: جاءني جبريل فعلمني هذه الرقية. رقى النبي وعلمها له: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعين، بسم الله يشفيك. الرقية دي احفظها تاني: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعين، بسم الله يشفيك. يبقى ارقي الشخص اللي انت رايح تزوره. آخر أدب وسنة نبوية انت عارفها وانت رايح في الطريق أو خارج من عند المريض، ابقى تصدق. ليه؟ انت كده مخلص قوي، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: داووا مرضاكم بالصدقة. فانت بتتصدق من مالك رجاء ان ربنا يخفف على حبيبك اللي عيان. فدول 4 آداب نبوية وسنن منسية في العمل الصالح الكبير اللي هو زيارة المريض.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كان هناك غلام اسمه صافي، قيل هو من اليهود وقيل هو من الأنصار، وأظهر إسلامه ولكن عليه أمور غريبة. كان يتعلم أحيانا الكهانة والدجل، فكان يقول أقوالا يصدق فيها أحيانا فيعظم أمره، ويكذب فيها أحيانا كثيرة أخرى. وشك الناس في هذا الغلام الصغير، هل هو الدجال الأعظم الذي سيخرج في آخر الزمان أو ليس هو؟ من اللي شك فيه؟ مو اللي شكوا فيه أي ناس، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شك فيه. هو أظهر الإسلام، وأثناء إسلامه كان يتكلم بكلام غريب لا يقوله إلا الكهان والشياطين، وآخر عمره اختفى حتى ما يعرفون أين مات. وهذا من الأشياء التي تجعل الناس يشكون فيه، هل هو الدجال الأكبر أو ليس هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرقبه، يريد أن يعرف، لأن لو كان هو الدجال فلا بد أن يحذر أمته منه. يقول عمر: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد. نبي نشوف، هذا كان صافي يقال له ابن صياد. يقول: حتى وجدناه يلعب مع الصبيان عند أطم عند اليهود، عند حصن حصون اليهود. يقول: وقد قارب ابن صياد الحلم، يبي يبلغ، فلم يشعر، احنا جايين عمر والنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد، الرسول الحين بيختبره، قال: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل صبي صغير يعني لحين ما بلغ، يبي يبلغ الحين، قال: أشهد أنك رسول الأميين. ما قال أنت رسول الله، قال أنت رسول الأميين كما يقول اليهود. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، قال: أتشهد، تخيل ابن صياد يقول حق الرسول وهو غلام صغير، قال: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال: آمنت بالله وبرسله. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ شنو تشوف؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، الشياطين تضحك عليك، مرة تصدقك مرة تكذبك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. شنو الخبيء؟ للتو قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان، يبي يختبره يعرف ولا ما يعرف، للتو أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان. فنظر ابن صياد وهو غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: الدخ. الله أكبر، ما قال الدخان، قال الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعلو قدرك، اخسأ فلن تعلو قدرك، يعني ما راح تعرف الكلمة كاملة، ولن تعلو قدرك في الكهانة والشعوذة. فقال عمر لما شاف هذا الصبي يقول كلام عجيب، قال: يا رسول الله دعني أطرب عنقه، نقتله ونتخلص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن يكنه، إذا كان هذا هو الدجال فلن تسلط عليه، مو أنت اللي راح تقتله، لأن في الأحاديث الأخرى أن عيسى بن مريم، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وهكذا بدأ ينتشر خبر ابن صياد، ذلك الغلام صافي، وبدأ الناس يهابون شأنه، ما هذا؟ ولما يفعل كل هذا الأمر؟ وكيف يقول هذا الكلام؟ وبدأ الناس يتكلمون. مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم راح واختبأ في النخل، يبي يشوف ابن صياد وهو قاعد يلعب مع الأولاد
يلهو يبي يسمع منه شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو مضطجع نائم مغطي على نفسه قطيفة. النبي صلى الله عليه وسلم يبي يشوفه لعله وهو نائم يقول شيء، لعله يفعل شيء، لعله في علامات. فإذا بأمه ترى ابن صياد وهو على هذه الحال، وترى النبي صلى الله عليه وسلم يرقبه، فنادته من بعيد: يا صافي يا صافي، هذا محمد. فاستيقظ ابن صياد ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثار من نومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، لو تركته بس نطالع الراقبة لعرفنا أمره. حتى النبي صلى الله عليه وسلم شاك في أمره. ابن عمر يوم من الأيام لقي ابن صياد في بعض الطرق، فقال له قولا أغضبه غضب، كان شابا، فغضب حتى انتفخ. لما انتفخ ملأ السكة، السكة تسكرت من انتفاخه، ترى شيء يخوف. ابن صياد انتفخ انتفخ انتفخ، السكة الضيقة هذه ملأها. فقالت حفصة وقد بلغها ما فعل ابن عمر، قالت: رحمك الله، ما أردت من ابن صائد، يعني ابن صياد، أما علمت أن نبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يخرج أي الدجال من غضبة يغضبها؟ أنت تبي تغضب علشان يخرج على الناس؟ اتركه، إذا كان الدجال اتركه. في سفرة من السفرات وكان أظهر إيمانه، خرج ابن صياد مع الصحابة. وين رايحين؟ رايحين مكة، إما حج أو عمرة. وكان في الجمع أبو سعيد الخدري، يقول: خرجنا ومعنا ابن صياد ويسمى ابن صائد. يقول: فنزلنا منزلا فتفرق الناس، كل واحد راح مكان لما نزلنا وحطينا امتعتنا. يقول: فبقيت أنا وهو، أنا وابن صياد ابن صائد. يقول: فاستوحشت منه وحشة شديدة، يعني حتى أبو سعيد ما يبي يكون معه، كان شوي خايف منه. يقول: فجاء بمتاعه ووضعه مع متاعي، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة، حط متاعك هناك، يعني وخر عني. يقول: ففعل. يقول: فرفعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعس قدح كبير فيه لبن، وقال لي: اشرب أبا سعيد. حلب الغنم وجاب لي. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار. يقول: أنا أبي أشرب، لكن أكره أن أشرب من يده، ما أبي أشرب منه. شوف إلى هذه الدرجة. فقال ابن صياد: يا أبا سعيد، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق، أبي أنتحر الآن مما يقول لي الناس. ليش تقولون فيني هذا الكلام؟ يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم معشر الأنصار أعلم الناس بالحديث. ثم قال: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال كافر وأنا مسلم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أنه عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه لا يدخل المدينة ولا مكة، وأنا طالع من المدينة؟ وين رايح؟ رايح مكة. فقال أبو سعيد: كنت ونعذره، يعني كأن شوي شفق لحاله. يقول: ثم قال لي: أما إني لأعرفه، الدجال أنا أعرفه. ولما ارتحت إنه مو هو، كان يرد يقلب مرة ثانية. قال: أما إني أعرفه وأعرف مكانه وأعرف أين هو الآن. يقول: رديت مرة ثانية وقلت له: تبا لك سائر اليوم، يعني توني أرتاح لك لما تقول هذا الكلام وترد لي مرة ثانية. وفي رواية قال: والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. ثم سئل: أيسرك أنك الدجال؟ قال: لو عرض علي ما كرهت، أنا لست الدجال، لكن لو عرض علي لكنت هو. الله أعلم عن حقيقة هذا الرجل. قيل هو دجال من الدجاجلة، ليس الدجال الأكبر، وقيل هو شيطان يتصور بهذا الدجال حتى يلتحق بالدجال الأعظم. لكن الغريبة أنه في معركة الحرة اختفى ولم يعرف الناس مكانه.
نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من المفاهيم الرئيسية في منهج الابتلاء أن النصر لا يأتي إلا بعد الابتلاء. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ عندها سيأتي نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقال لنا صلى الله عليه وآله وسلم: إن من كان من قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: في ظلال السيرة لقريش ما أرادت، ولكن ها هم